الراديو 90 هواها مصر. أغنية جديدة على الراديو 90 آدم جماله

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: يا رب حملتني بجهالتي عبء الأمانة كلها، فحملتها لشقاوتي، وآتي لرحابك خاضعا أطلب محو خطيئتي، فاغفر لي يا رب العالمين، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يعز إلا أنت، ولا يذل إلا أنت. سبحانك فوق العرش تعاليت، بك آمنت ولك سجدت، فاغفر لي، اغفر لي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من نفسي ومن شر نفسي، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت إلهي ولا أعبد إلا إياك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. صدقت يا الله وصدق وعدك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

بحبك المختار.

رحمة المهتدين.

إلهي، هذه الأرض الشقية، بحر أهواء وشطآن نداء، تصنع الحقد وترميه عداء وشقاء وشرورا أبدية، عمرها عمر البقاء، تحصد البهجة من كل ابتسامة، وتذر الرعب في كل غمامة، وتسد الأفق في وجه أمانينا الهنية. فإذا نحن على سفح شقاء هذه الأرض الشقية، يا إلهي أمطر الرحمة والحب فينهد العذاب، ويزول الحقد والشر وينزاح الضباب، يومها نلقى على الأرض سماء رفعت فوق التراب، شمسها حب وأزهار وفاء، وعلى شطآنها النجم سلاما وصفاء وقناديل ضياء. يا إلهي هذه الأرض الشقية، كل شبر من رباها، كل عشب، كل زهر، كل طيب من شزاها، ألف نجوى ودعاء ورجاء. أمطر الرحمة والحب فينهد الشقاء من على الأرض الشقية، يا إلهي.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على موقف مصر الداعي لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع، كما شدد على رفض أي محاولة للميل من استقرار الدول العربية الشقيقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستيريدوس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. هذا وقد جدد الرئيس السيسي التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي للسلام في قطاع غزة وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدة الإنسانية، مشددا على رفض الكامل لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية أو تجزئتها. وفي مجال الطاقة أكد الرئيس السيسي أهمية تطوير مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والذي يمثل نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي المتوسط. كما أشار الرئيس السيسي إلى التعاون الاستراتيجي القائم في مجال الغاز الطبيعي مع قبرص والتطلع إلى نقلة للبنية التحتية المصرية للغاز ثم إعادة تصديره إلى أسواق أوروبا، بما يعكس حجم الإمكانيات المتاحة في هذا المجال. الإعلان المشترك لقمة العالمين الثلاثية أكد التزام جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص والجمهورية الهيلانية بتعزيز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والشرق المتوسط. كما أكد الإعلان المشترك الالتزام بمواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي استنادا إلى مبادئ الثقة والاحترام والتعاون، مع التشديد على دعم الأمن المائي لمصر والتأكيد على أهمية الامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي في حوض النيل. وفي الوقت نفسه أكدت الدول الثلاث أن أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتعلق بتعيين الحدود البحرية يجب أن تبرم وفقا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي، وأكد ترامب أن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران قوي وفعال. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد الأهمية الكبيرة لمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة لدورها في دفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي وتعزيز القدرة السياحية لمصر، فضلا عما توفره من آفاق لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، حيث جاءت هذه تصريحات رئيس الوزراء خلال الجولة التي قام بها اليوم لتفقد مشروعات مدينة رأس الحكمة الجديدة. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي المقاولون العرب اليوم في الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء

0: بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج. اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء. السلامة في العلامة.
1: السلامة في العلامة.
2: صباح الخير، اهلا وسهلا بصفحه وحلقه جديده من صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. معكم احمد يونس من دلوقتي ولحد الساعه 9. درجه الحراره في القاهره 36-24، اسكندريه 32-24، الاسماعيليه 37-23، العريش 34-25، شرم الشيخ والغردقه 38-27. يلا صباحوا علينا على واتساب الراديو 90 90 010 490 94. النهارده الساعه الاولى مزكتها

0: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
1: السلامة في العلامة.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
3: اكسير السعادة مع أحمد يونس.
4: صباح الخير وأهلا وسهلا من جديد. وإكسير السعادة النهاردة تقول لنا إيه؟ بتقولك علشان خطرك وعلشان خطرك. من أجمل وأحلى وأقوى علامات الود في كل العلاقات الإنسانية إنك تعمل حاجة أو ما تعملش حاجة معينة أو تستحمل حاجة معينة علشان خاطر حد بتحبه، أيا كان مين الحد ده وأيا كان طبيعة العلاقة. على فكرة في نصايح كتير من خبراء العلاقات وحتى ناس كده بتقولها لبعض بينها وبين بعضها كده عادي كده من غير خبرة، يعني ما تتنزلش، ما تضحيش، ما تعديش، ما تتحملش، انت مش مطالب. طب ما فعلا انت مش مطالب، بس جزء من قوة وحلاوة العلاقات انك تتفاجئ بنفسك بتتنزل، بتتفاجئ بنفسك بتضحي، بتتفاجئ بنفسك بتعدي، بتفوت، بتكبر دماغك في حاجات علشان اللي قدامي يستاهل ده، عشان خاطر حد بحبه. المهم انك تكون متأكد انك زي ما بتشتري خاطره هو كمان بيشتري خاطرك. ابعد عن اللي طبعه مش طبعك، ارجوك عن الناس اللي قلوبهم فيها قساوة كده وغلظة في التعامل، عن اللي ملهمش صاحب ولا ليهم غالي، عن اللي بيقلبوا قلبه ما يعلم بيها الا ربنا، عن الكدابين واللي بوشين، عن اللي جربتهم قبل كده ولقيت ان انت بتهون عليهم عادي جدا، بسيطة عادي هونت عليهم يعني. ابعد عن الناس النكدية قوي والشكاكة قوي والناس البخلة في مشاعرهم، عن اللي بيشوفوا غلطاتهم مهما كانت كبيرة انها عادي ما غلطتش يعني غلطة بسيطة، لانهم مش شايفين انهم ما بيغلطوا. وقرب قوي بقى من مين؟ من ولاد الاصول اللي عارفين معنى جملة عشان خطرك، انا هعمل ده عشان خطرك. اللي تقرب لهم خطوة تلاقيهم قربوا لك ايه 1000 خطوة. قرب من الناس اللي خطرك عندهم غالي وانت غالي، وزي ما انت خاطرهم عندك غالي هما بيعملوك بنفس المعاملة وانت برضو بتعملهم بنفس المعاملة. الناس اللي لما بتغلط بتقول ما تزعلش مني، انا اسف انا غلطان، طب والله ما كنتش اقصد، لا لا لا انا مش عايزك تزعل، انا مش عاوزك تزعلي، لا لا عشان خاطري زعلك غالي قوي. هي جملة زعلك غالي عليا دي تتبروز، واهم حاجة تفضل فاكرها في اكسير السعادة النهاردة انك لازم تشتري خاطر حد مهم جدا انت نسيف النص، الحد ده هو انت. اشتري خاطر نفسك قبل ما تستنى من حد انه يشتري خاطرك. صباح الخير، صباح الفل. المزيكا اللي جايه والاغاني اللي جايه هتبسطكم.

أدركت أنا وزوجتي أن نربي أبناءنا على الأخلاق والقيم لنقدمهم للمجتمع أبا عظيما وأما فاضلة. ولكننا اكتشفنا ونحن نربي أبناءنا أننا نربي أنفسنا معهم.

0: أين تذهب توداي؟
1: النهاردة في قاعتمار في ساقة صاوي هيكون في حفل تايلر سويفت تريبيوت وده معدو 8 مساء، وفي قاعتمار في ساقة صاوي هيكون في حفل غنائي لفرقة أصحاب السعادة ده معدو 8 مساء، وعلى مسرح الجمهورية هيكون في حفل لفرقة الحضرة لإنشاد الصوفي وده معدو 8 مساء. أنا مش عايز أرغي كتير عش

عايز اقولك ان اول ايام السنة القبطية الجديدة هتكون يوم الجمعة الجاي بعد بكرة، وفي نفس التاريخ كمان بيتم الاحتفال بعيد النيروز اللي بيوافق اليوم الاول في السنة الزراعية الجديدة، لان الوقت ده من السنة كان معاد اكتمال موسم فيضان النيل. فكل سنة وكل مصر بألف خير. خلينا اقولك ان تقويمنا الاصلي هو التقويم القبطي، لانه هو التقويم المصري القديم، وكان تقويم شمسي بيعتمد على دورة الشمس، وبيعتبر من اوائل التقويمات اللي عرفتها، مش بتكلم عن مصر، البشرية كلها، وهو ادق تقويم لحد دلوقتي من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال السنة. والمزارعين المصريين بيعتمدوا عليه في مواسم الزراعة من آلاف السنين ولحد دلوقتي على فكرة. كمان العلامة الفلكي المصري القديم توت أو تحوت هو اللي وضع التقويم المصري القديم سنة 4242 قبل الميلاد، وعلى فكرة هو برضو اللي اخترع الحروف الهيروغليفية اللي سجلت حضارتنا المصرية القديمة. مصريين القدماء كانوا بيحتفلوا ببداية السنة الجديدة خمس أيام متتالية، وكان أهم حاجة بتميز الاحتفالية دي الدعوة للتسامح، لأن من تعاليم العقيدة المصرية القديمة أن كل سنة أثناء الاحتفال قدوم سنة جديدة لازم كل شخص ينسى أي ضغينة أو حقد أو كراهية جواه ناحية أي حد، ولازم ينتشر الحب، لأن السنة لما بتخلص بتخلص بكل حاجة فيها ومشاكلها، وأنه لازم يتم استقبال السنة الجديدة بصفحة بيضة تماما. مصر كانت بتعتمد بشكل أساسي ورسمي على التقويم القبطي لحد يوم 2/7 سنة 1875، وكانوا بيسموه التقويم التوتي، وبيتم العمل به في الحكومة والوزارات في كل حتة لحد السنة دي. والسنة كانت 13 شهر، منهم شهر مدته 5 أيام بس، والموظفين كانوا بيقبضوا شهر كامل عادي جدا. يا سلام يا أولاد. يوم 2 يوليو سنة 1875 الخديوي إسماعيل اعتمد رسميا التقويم الميلادي المعروف حاليا، وبقى بيتم العمل به في الحكومة ابتداء من 11 سبتمبر في نفس السنة، واتلغى الشهر الزيادة اللي الموظفين كانوا بيقبضوه، فعملوا بداله مكافأة بيقبضوها للموظفين سنويا. المصريين من زمان ولحد دلوقتي كانوا حافظين شهور السنة القبطية، وعاملين لكل شهر مثل يليق بيه وبيوصف اللي بيحصل في الشهر ده. بعد ما نسمع تاني شوية أغاني بقى عشان تترات من تترات مسلسلاتنا العظيمة، هرجع بقى أقول لكم كل شهر قبطي وكل المثل اللي كان بيتقال عليه. كل سنة وانتم طيبين ببداية التقويم القبطي للسنة القبطية، كل سنة وإحنا كلنا بألف ألف ألف خير. صباحكم مطرحك على راديو 90 90.

0: can't stop music. Get a feel on. Get a feel on. Get a feel on. صباحك ومطرحك get a feel on.
1: قولوا لي اخبار المود ايه في التترات اللي عمالين نجيبك في ذكرياتك من هنا لهنا لهنا. طيب هنكمل اكيد بس يعني طمنوني عليكم. تعالوا نروح بقى. قلنا المصريين من زمان ولحد دلوقتي كانوا حافظين شهور السنه القبطيه، كل سنه وانتم طيبين. الجمعه بتبدا السنه القبطيه الجديده، وتعالوا بقى نشوف كل شهر واسم المثل اللي بيتقالوا. توت يقول الحر موت، وده شهر في شهر توت الجو بيبدا يتحسن وموجه الحر بتنكسر شويه تمهيدا للخريف والشتاء. بابا خش واقفل الدرابه، يعني خش واقفل الشبابيك او الدرابه شبابيك البيت عشان الجو هيبقى برد وفي هواء جامد. هطور ابو الذهب منطور، ليه بقى؟ علشان القمح في الشهر ده بيكون مزروع في الارض ويبقى شكله زي الذهب، عظمه. كياك شيل ايدك من غداك وحطها في عشاك، عشان في الوقت ده من السنه بيكون النهار قصير والليل طويل واليوم بيعدي بسرعه جدا، فمن جوع في الليل اكتر. طوبه تخلي الصبيه كركوبه، عشان في الشهر ده بيكون الجو برد جدا. امشير ابو الزعابيب الكتير، عشان في الشهر ده بيكون في رياح شديده وخمسينيه. برمهات روح الغيط وهات من كل الحاجات، وده عشان في برمهات بيكون الزرع والثمار نضجوا وممكن تقطف وتاكل منهم يا باشا. برمودا دق العمودة، في شهر برمودا بيتم زراعة القمح او دق السنابل القمح في الارض. بشنس يكنس الغيط كنس، عشان في شهر بشنس بيكون موسم الحصاد انتهى والارض بتكون خالية وفاضية من الزرع. عندك باقونة نقل وتخزين المؤونة، شهر تخزين الحبوب والمحاصيل في البيوت عشان تكفينا بقى طول السنة والأطول فترة ممكنة. أبيب فيه العنب يطيب، في الشهر ده العنب بينضج وممكن تقطفه من على الشجر. مصر تجري فيه كل ترعة عسرة، الشهر ده هو شهر الفيضان من اسمه كده، والمية كانت تملى أرض مصر كلها. حلوة المعلومات دي، وكل سنة وانتم طيبين وصباح الفل، وانتم معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. الموسيقى دي تحديدا اتعملت في اكتر من حاجه، اتعملت في الرايه البيضه، واتعملت في الحكم اخر الجلسه، واتعملت كمان اكتر من روحي بحبك لنجمه لطيفه.

لسه مكملين صباحك ومطرحك، وهو فعلا فيلم الحكم، مش الحكم اخر جلسة، والجلسة سرية. شكرا لدعاء، صح وانا اسف على الغلطة دي، هو جلسة سرية واكتر من روحي بحبك والراية البيضاء. طبعا طبعا طبعا للموسيقار العظيم عمار الشريعي. لسه مكملين صباحك ومطرحك، وقولولي احكولي عن المود واحكولي عن الاجواء. مبسوطين مستمتعين؟ طب يلا نكمل كمان.

0: الأبطال.
1: لسه في أكتر.
2: يلا بعتولي بسرعة الأبراج بتاعتكم عشان البرج في الدرج بسرعة. دكتور جمال سلامة، الحب وأشياء أخرى، من المسلسلات العبقرية جداً.

خلصنا كده الساعة الأولى بتترتها بحاجاتها الحلوة، ورب تكون عجبتكم. بدأنا بيوميات ونيس وختمنا بيوميات ونيس، وتعالوا بينا نروح يلا للبرج في البرج.

0: قولوها انتوا بقى يلا.
1: والان مع البرج في الدرك مع احمد يونس.
0: يا برج الجدي، حاول النهارده تقطع طريق على اي حد حاسس انه بيلف ويدور. تولى انت القياده، لف انت يا باشا وخليه يتكلم بشكل مباشر واثر عليه الطريق. يا دلو، حاول تشوف اي موضوع من كل جوانبه وتدرسه كويس وما تبصش من زاويه واحده، لان بدا يتاخد عنك الفكره دي انك بتبص من زاويه واحده. لا يا باشا، بص من كل الزوايا يا باشا. طب يا حوت، عايزين نحاربهم ببرود اعصابنا. ممكن نجرب نكون مستفزين وما نتعصبش، نحاربهم بالبرود. الحمل، حاول قبل ما تاخد اي قرار اليومين دول تفكر انت عايز تاخد القرار ده من جواك ولا انت بتاخده كرد فعل على حد لحد مضايقك في حاجه. فكر في دي كويس. الطور، خليك واثق في نفسك، انت بتتصرف صح وماشي على الطريق الصح، وما تشككش نفسك في نفسك ولا حد يقدر يعمل ده معاك. قشطه يا طور. طب الجوزاء، محتاج تشتغل في اكتر من حاجه في نفس الوقت علشان انت عليك كميه حاجات قد كده متراكمه، فمعلش هنضغط نفسنا ونشتغل في اكتر من حاجه في نفس الوقت عشان نخرج من حاله الضغط اللي احنا فيها. يلا على تفوت ولا حد يموت. السرطان، احلى حاجه بتحصل في حياتنا وتبسطنا الحاجات اللي مش متوقعه ولا مستنيينها. وده كده حصل ولا ما حصلش؟ قول لي يا سرطان، في حاجه غير متوقعه حصلت ولا لسه ان شاء الله؟ الاسد، الصمت مش دايما حلو، ساعات كلمة حلوة كده تفك التكشيرة وتفك الزعل. فيا باشا، أبو الكل أكيد أنت أسد يا باشا. طب العذراء، ما تشغلش بالك بالناس اللي أنت شايفهم مركزين قوي معك. بقولك إيه، ما هم كده، ده عادتهم، بيركزوا في حياة غيرهم. أنت كمل وأنت تمام. طب الميزان، لازم تعرف وتتأكد أن تقييمك الشخصي لنفسك ولحياتك ومجهودك أهم مليون مرة من اللي بيقولوه. العقرب، مشكلة نتجت عن سوء فهم حصلت في الفترة الأخيرة، ابدأ بادر عشان تحلها عشان خطر لك. القوس، ثقتك في نفسك لازم تكون أكتر من كده شوية، اللي قلبك يقوله لك صدقه. تاني يا قوس، اللي قلبك يقوله لك صدقه. كل العيد ميلاد النهاردة، كل سنة وانتوا طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص بيحب يتعلم من كل تجربة بيمر فيها، ما بيحبش العزلة ولا بيحب الوحدة، بيحب الناس الحلوة اللي في حياته. صباح الفل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: اليوم تتواصل فعاليات النسخة الثانية من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بمطار العالمين الدولي، وسط مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجالي الطيران والفضاء. وتشهد فعاليات المعرض عقد لقاءات ومباحثات لبحث فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب استعراض أحدث الحلول والابتكارات في قطاع الطيران. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى غدا الخميس العاشر من سبتمبر. شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية حصلت على شهادة الاعتماد العالمية لأنظمة إدارة صيانة الطائرات AS9110 بعد اجتيازها عمليات تدقيق وتفتيش دقيقة أجرتها مؤسسة أفنور الفرنسية على منشأة الشركة، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء. وأكد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني أن هذا الاعتماد يعكس كفاءة الكوادر المصرية والتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد لخدمات الطيران. القوات المسلحة الأردنية قالت إن المملكة تعرضت لهجوم صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 18 صاروخا باليستيا من أصل 20، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من السكان. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت تدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية في خليج عمان وبالقرب من جزيرة خارق، وأوضحت أن هذه العملية جاءت ردا على استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. أوكرانيا حذرت من تأخر وصول معظم صواريخ باتريوت التي تسعى للحصول عليها، إذ أعلن وزير الدفاع الأوكراني أن كييف تعمل على إبرام عقود لتوريد نحو 1000 صاروخ، لكن الجزء الأكبر منها لم يصل قبل سنوات. ودعا الوزير الحلفاء الغربيين إلى تقديم مساعدات عاجلة من مخزوناتهم الحالية، كاشفا عن فجوة تمويلية تبلغ 27 مليار دولار لتأمين إمدادات الطائرات المسيرة. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد الأهمية الكبيرة لمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة لدورها في دفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي وتعزيز القدرة السياحية لمصر، فضلا عما توفره من آفاق لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال الجولة التي قام بها لتفقد مشروعات مدينة رأس الحكمة الجديدة. ورياضيا، اليوم انطلاق دورة الألعاب الإفريقية 18 للجامعات القاهرة 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
3: السلامة في العلامة.
4: صباح الخير. 90 90 صباح الخير. 90 90 صباح الخير.

0: can't stop music.
1: Get a shit on. Get a shit on. Get a shit on. صباحك ومطرحك get a shit on.
2: صباح الخير من جديد، انتم معنا في صباحكم ومطرحك على راديو 99 FM. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري مع صديق العزيز محمد صابر. يا صابر باشا صباح العسل.
3: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين
2: الكرام. يا باشا اخبارنا يوم الاربعاء مرورين ايه يا صديقي؟
3: انا حابب اطمن سيادتك استاذ احمد والساده المستمعين الكرام، محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليوم الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي، في نطاق محافظه الاسكندريه بدات تتفقد بعض الكثافات في محور قناه السويس عند منطقه الشطبي وبعض الاحجام في طريق ابيسه، يفضل نستخدم النهارده طريق العوايد هيكون بديل. بعض الاحجام ايضا في المحافظات المجاوره كمحافظه الايوبيه اللي جايه دلوقتي من الطريق الزراعي لمنطقه ألمة واليوب المتجه لمدخل شبرا خيمه، هروح نستخدم النهارده محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي على بعض الكثافات المعتاده معانا، اعلى مناطق الخصوص والمرج والسلام واعلى مناطق بسوس، والاتجاه الاخر اعلى مناطق المنيب واعلى مناطق البساتين. في نطاق محافظه الجيزه امام محطه مترو منيب بعض الكثافات اللي جايه من طريق الصعيد متجه لمناطق البحر الاعظم، هروح نستخدم النهارده طريق ابو النمرس منزل محور سبت المتجه لجامعه القاهره بعض الكثافات، هروح نستخدم منزل محور احمد عرابي. في نطاق محافظه القاهره اعلى كوبري حدائق القبه واعلى كوبري حلميه الزيتون بعض الكثافات المروريه المتجه لمناطق شرق القاهره، هروح نستخدم كوبري سرايا القبه. جسر السويس النهارده بتقابلنا بعض الكثافات عند منطقه العزيز بالله المتجه الى مناطق روكسي، هروح نستخدم النهارده شارع الحجاز هيكون بديل. اعلى كوبري اكتوبر واعلى كوبري 15 مايو احجامهم النهارده متفرقه، هروح نستخدم النهارده باقي الكبار اخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او نستخدم المسطحات الارضيه او نفق الازهر هيكون بديل اللي رايح لمناطق وسط البلد. عند منطقه رود الفرج والساحل في كورنيش النيل بعض الكثافات المتجهه لمناطق وسط البلد، عشان كده دلوقتي هنروح نستخدم النهارده شارع شبرا. في نطاق القاهره الجديده منزل كوبري 90 الجنوبي بعض الاحجام المعتاده معانا، عشان كده دلوقتي هنروح نستخدم منزل 90 الشمالي او هنستخدم محور جمال عبد الناصر. اخيرا الاوتوستراد بعض الكثافات عند منطقه شقه تعبان، هنروح نستخدم النهارده محور حسب الله الكفراوي. عدا ذلك الحركه المروريه بتعمل بشكل طبيعي على كافه المحاور عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
2: اشكرك يا صابر وصباحك جميل وزي العسل.
3: صباح الورد يا صباح
2: الجميل.

بص يا سيدي، في اللهجة المصرية وبس، الحقيقة كلمة الإيد بتستخدم ب 600 مليون معنى. ولو أنت بتسمعنا من أي مكان في الوطن العربي برضو، قولي الاستخدامات التانية لو عندك استخدامات بهذه الكثرة. يعني مثلا بيقول لك فلان إيدك منه الأرض، بمعنى إن شخص ما يعتمدش عليه. أنا إيدي على قلبي، يعني أنا خايف، أنا مرعوب. إيدي على كتفك، يعني أنا هعتمد عليك في الموضوع ده. إيدك معايا، تعالى ساعدني. فلان ده إيده طايلة، فلان عنده علاقات وواصل ومتوغل. فلان إيده ماسكة، يعني بخيل شوية، يعني ماسك عن الدنيا كده. فلان ده بقى إيده مخرومة، بمعنى يصرف ويبعزق الفلوس. فلان إيده طويلة، إيده طويلة يعني حرامي، أو معناه إنه بيضرب برضه. أما فلان إيده طرشة، يعني ضربته منها وقع ما فيش منها قومة تانية. فلان إيده خفيفة، تتقال على حاجتين، للدكتور أو الممرض اللي بيدي الحقنة المهارة مثلا، فيقولك إيده خفيفة يا سلام، أو إيده خفيفة للحرامي إن هو برضو نشال. فلان ده إيده بيضة، ما بياخدش فلوس حرام. فلان إيد ورا وإيد قدام، ده جاي راجع إيد ورا وإيد قدام، يعني خايب ما عملش حاجة، ومش جاي مع أي نتيجة، وتقال جاي بإيدي فاضية، يعني برضو نفس الموضوع في استخدام الايد، يعني جاي ملوش لازمة كده. يعني ده ماسكني من ايدي اللي بتوجعني، يعني بيبتزني، ماسك عليا حاجة، بيضغطني، بيضغط عليا. الايد قصيرة، ايوه الايد قصيرة، بمعنى ضيق الحال، مش عارفين نعمل حاجة. الموضوع ده يا عم خرج من ايدي، بمعنى ان خلاص انا ما اقدرش اعمل فيه حاجة. فلان ايده تتلف في حرير، بمعنى انه صنايعي شاطر. اللي ايده في المية مش ده اللي ايده في النار، بمعنى ان انت مش حاسس باللي انا فيه. تسلم ايدك وعاشت ايدك، بمعنى الف شكر ويسلم مجهودك. حاجة كده على قد الايد، يعني حاجة موفرة مش هتكلف. لم ايدك بقى شوية، يعني لم نفسك في المصاريف وما تبعزقش اكتر من كده. ده بيعمل الحاجة دي بالذات وهو سايب دي خالص كده، ده منتهى السهولة والاحتراف عن اي شخص ان هو بيعملها ببساطة جدا. انا طالب يا عمي ايد بنتك، طب انت تاخد ايد بنتي وانت مروح؟ لا، معناها ان انا عايز اتجوز بنتك. واخيرا ايدك، ودي معناها تحذير لاي حد يمد ايده على حاجة مش بتاعته، او يمد ايده عليك، او يقرب بايده منك، فيتقال ايدك. شفتوا كم استخدام للايد؟ انت حي مصر يا عم. يبقى الايد البطاله مش تمام، يعني كده، يعني الايد اللي مش شغاله. انتوا كمان لو عندكم اي استخدامات للايد انا مش عارفها، قولوها لي، يلا اكتبوا لي. احنا قلنا حاجات كتير قوي يعني للايد. تعبت، يلا بينا نرجع نكمل الحاجات دي تاني. يلا صباح الفل.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنيا، وعمل

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78190626.
2: نقطة واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
3: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: صباحك 90-90.
5: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
6: صباح الفل من جديد، اهلا وسهلا، رجعنا لكم تاني في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. بفكركم دايما موعدنا من الحد للخميس من الساعه 7 للساعه 9 صباحا. صباحكم جميل ايها الصبحويه الحلوين. عايز اقول لبرج الجدي، حاول تقطع طريق على اي حد حاسس انه بيلف ويدور ويحاور عليك. يا دلو، حاول تشوف اي موضوع من كل جوانبه وتدرسه كويس، اي موضوع انت داخل عليه يعني ده هيفيدك، وبلاش التسرع ارجوك يا دلو. الحوت اللي يضايقك حاربه ببرود الاعصاب. الحمل، فكر القرار اللي انت بتفكر تاخدوه هو انت مقرره ولا ده رد فعل على حاجة حصلت ومضايقك. التور، خليك واثق في نفسك، انت ماشي صح. الجوزاء، محتاج تشتغل في اكتر من حاجة في نفس الوقت من غير ما تضغط على نفسك او تحس انك مشتت، علشان انت مراكب حاجات كتير عليك، فمحتاج معلش علقة تفوت ولا حد يموت. السرطان، اي حاجة بتحصل في حياتنا وتبسطنا هي الحاجات اللي ما بنكونش متوقعينها ولا مستنيينها. حصل معاك ولا ما حصلش؟ طيب يا اسد، مش لازم دايما يبقى ساكتين ساكتين ساكتين، لا يعني الناس محتاجة تسمع كلمتين حلوين، ممكن يعني ممكن. طيب نروح للعذراء، ما تشغلش بالك بالناس اللي انت حاسس ان هم مركزين في حياتك، هم كده كده مركزوا وكده كده مش هيبطلوا، احنا بقى نركز احنا كمان في تركيزهم في حياتنا ولا نكمل. الميزان، اتأكد ان تقييمك الشخصي لنفسك اهم بكتير من اي كلام لاي حد. العقرب، مشكلة نتجت عن سوء تفاهم حصل الفترة اللي فاتت، ابدأ انت واسعى في حلها. اخيرا القوس، اللي قلبك يقوله لك صدق. العيد ميلاده النهارده، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. عايز اقول لأستاذة منى كل سنة وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد. بيتميزوا بايه العيد ميلاده النهارده؟ شخص بيحب يتعلم وياخد خبرات جديدة، ولو حتى بالقعدة مع الناس يفهم كده، وبيحب يسمع كتير. اكتر حاجة ما بيحبهاش الروتين، ويحبش الناس البطيئة والناس البخيلة. خلصت حلقتنا النهارده من صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. يا رب تكون عجبتكم، ونكون دايما بنقدم لحضراتكم ما يليق بكم ايها الصبحوية المية مية. هنتقابل بكرة ان شاء الله وحلقة الويكند، الاغاني الكتير جدا جدا. سيبكم بقى مع بدري في المكس، 20 دقيقة اغاني بدون توقف.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: فعالية النسخة الثانية من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء 2026 تتواصل اليوم بمطار العالمين الدولي وسط مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجالي الطيران والفضاء. وتشهد فعاليات المعرض عقد لقاءات لبحث فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب استعراض أحدث الحلول والابتكارات في قطاع الطيران. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى غدا الخميس 10 سبتمبر. شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية حصلت على شهادة الاعتماد العالمية لأنظمة إدارة صيانة الطائرات AS 9110 بعد اجتيازها عمليات تدقيق وتفتيش دقيقة أجرتها مؤسسة أفنور الفرنسية على منشأة الشركة، وذلك خلال الفعاليات اليوم الأول من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء. وأكد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني أن هذا الاعتماد يعكس كفاءة الكوادر المصرية والتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واحد لخدمات الطيران. إسرائيل أبلغت بريطانيا بقرار إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية على أن يفقد الدبلوماسيين العاملون فيها اعتمادهم خلال 30 يوما، فيما طلب من الدبلوماسيين البريطانيين في رام الله ومبثلين في مهمة التنسيق الأمريكية بشأن غزة مغادرة البلاد خلال 7 أيام. ويأتي القرار عقب إعلان بريطانيا فرض قيود تجارية على سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في تصعيد جديد للعلاقات بين الجانبين. القوات المسلحة الأردنية قالت إن المملكة تعرضت لهجوم صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 18 صاروخا باليستيا من أصل 20، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من السكان. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط أثناء محاولتها عبور منطقة وصفها بأنها غير أمنة في الخليج ومضيق هرمز، مؤكدا أن الهجمات جاءت ردا على استهداف الولايات المتحدة 5 ناقلات نفط إيرانية في خليج عمان. اقتصاديا، فعاليات معارض أهل المدارس تتواصل بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الأساسية للأسر بأسعار مخفضة بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد. وتقدم المعارض عروضا وخصومات على عدد من المنتجات، بما يتيح للأسر شراء احتياجاتها بأسعار مناسبة ويخفف من أعباء الاستعداد للعام الدراسي وسط إقبال من المواطنين. ورياضيا، منافسات الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026 تنطلق اليوم بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ومدرب ومسؤول بعثة يتنافسون في 18 لعبة رئيسية، إلى جانب ألعاب استعراضية وبارالمبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرت

0: يا صباح الفل والسعادة على كل مستمعين الراديو 90 هوايا مصري، ولسه صبح معاكم عبير وسيوني فادي ابراهيم من الساعة 9 للساعة 10. صباح الفل يا فادي.
1: صباح الفل عليك يا عبير وعلى كل سامعات الراديو 90. يا رب يكون يوم مليان خير وسعادة علينا جميعا، ويبقى مستعدين اكتر واكتر لاسبوع اللي جاي لدخول المدارس بقى بشكل رسمي لكل المدارس والدراسة. ساعات او مش ساعات، المعتاد ان الدنيا بتبقى زحمة شويتين، او بتفضل بقى تحاول كده ترتب مع البيت انه مين هينام بدري ونعودهم. طب اخر شوية بس يا بابا، اخر شوية بس يا ماما، افضل العب، افضل اعمل حاجة، الحاجات اللي هي اللي تعودوا عليها في الاجازة.
0: عارف، تحس ان ريحة الاجواء كده، ريحة الشنط الجديدة والنوت بوكس والجلادات، ولسه في جلادات ولا احنا خلاص كده؟ انا بجد بدخل مكاتب كتير،
1: هتلاقي لي اسم تاني يعني، انا متأكد هتلاقي لي اسم تالت. هو يعني طالما احنا كبرنا كده شوية فما بقاش جلاد، هتلاقي لي اسم تاني. لو انت مدرس قول لنا يعني، هل الجلاد لسه اسمه جلاد؟ التيكت اسمه تيكت؟ الحاجات اللي هي
0: انا لا، انا فاكرة التيكت لي اسم تاني بس مش فاكرة كان ايه هو. بس انا بدخل
1: بقى مثلا
0: ممكن بس انا بدخل مكتبات كتير، فانا بحب الحاجات بتاعت النوت بوكس والحاجات، بشتري بلا هدف اقلام بتاع مش عارف ايه. بدخل بقى الفترة دي زحمة،
1: عبير وعلي
0: عبير وعلي بالظبط. بدخل الاقي في زحمة، ناس كتير وبتاع وكتب الخارجيه دي انا كانت مش فاهمه ايه ده اصلا، نسيت خالص ان في حاجه اسمها كده. فلا يعني مجتمع تحس ان الدنيا ريحتها مدارس.
1: فاهم حاجه ان انت تكون مستعد ليومك النهارده، ومستعد للايام اللي جايه كده بشكل يعني خفيف على قلبك. وده دورنا بقى ان احنا نخليك مفوق ومصحصح معانا من الساعه 9 لحد الساعه 10، ودايما موجودين مع بعض على راديو 90. نسمع مزيكا وندردش ونتكلم في حاجات كتيره قوي، وهتتواصلوا معانا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90، او كمان على الواتساب على 010 490 904.
0: النهارده بقى هنتكلم في ايه؟ النهارده هنتكلم معاكم في حاجه كده، هناخدكم بالذكريات لورا، او ممكن تبقى حاجه ريسنت برضه تحكوا لنا. ايه اخر حاجه عملتها في حياتك لاول مره؟ والسؤال ده على فكره سؤال صعب جدا، لان انا حاسه
1: انا لسه الفتره اللي فاتت جربت حاجات لاول مره، سواء بقى اكل او سواء حاجه مغامره شويه تجربها، يعني حاجه كان نفسك تعملها وعملتها، حاجه بقى انك يعني تنط من مكان عالي، من طياره، مش عارف ايه، سكاي دايفنج. والحاجات دي دلوقتي بقت عندنا في مصر بشكل كبير قوي.
0: طبعاً
1: سياحيا
0: طبعا. الساحل كمان كان السكاي دايفنج،
1: الساحل كمان الباراموتورز اللي في الساحل اللي كان بيخليك تبص او تبقى راكب زي موتوسيكل كده بس فوق. هو طبعا ده التوصيف السهل بتاعه، لكن هو الموضوع بروفيشنال اكتر من كده. فلو جربت حاجه من الحاجات دي قول لنا على التجربه وشجعنا. جربت تروح مكان جديد بقى، مكان سياحي مثلا احنا ما نعرفوش او مش مشهور، او مكان شعبي لسه بس لسه في مود مختلف كده، يعني مش معتاد ان احنا نروح الاماكن اللي هي مختلفه شويه،

0: رشحوا لنا اماكن، رشحوا لنا اكلات، رشحوا لنا حاجات نعملها انتوا عملتوها او جربتوها لاول مره.
1: ومش شرط خالص على فكره تبقى حاجه عظيمه وكبيره، يعني ممكن تبقى ببساطه ان انت بدات تخطط لحاجه وانت عمرك ما كنت بتخطط، ممكن تكون ان انت رحت صالحت حد وانت عمرك في حياتك ما صالحت حد. يعني ممكن تبقى حاجات شخصيه او تصرفات، وممكن كمان تبقى اماكن وخروجات زي ما فادي بيقول. فانتوا
0: انا مش عارف متشوق لحاجتين، الاماكن الغريبه او التجارب، ودي هناخدها حاجه واحده مثلا، والحاجه الثانيه الاكلات.
1: انا كمان
0: لو في متحمسة
1: للأكل. يا ريت لكل ستات البيوت اللي طبخت تقول لنا يعني طبختوا ايه،
0: ابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

البسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. لسه الراديو 90 90 هواها مصري.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لأخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجهها بتحدي،

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.
1: مرة تانية بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، وعبير بسيوني وفادي ابراهيم، وبندردش مع بعض في اخر حاجة لاول مرة عملتها. يعني ركز معايا، يعني اخر مرة عملت حاجة كانت جديدة. لاول مرة يعني جديدة، يعني بالظبط عشان نبسطها على بعض. اخر مرة عملت حاجة جديدة بالنسبة لك، تجربة بقى في اي حاجة، زي ما قلنا كده من اول.
2: لا بخسر في الاسم،
1: يلا خير
2: حاجة بس.
1: ماشي، فصباح الخير عليكم. انا اخر حاجة عملتها اللي بقيت بحبني قوي وخلي بالي مني ومركز معايا قوي، انا بحب تامر اللي هو انا. ايه ده، في ايه؟ ماشي يا تامر، صباح الفل.
2: ايوه بقى تامر، صباح الخير طبعا.
1: يعني حلو ان انت تقدر نفسك طبعا، التقدير لنفسنا يعني احسن ما يجي لنا من بره. في بقى حد يقول لنا هلو، ده من اسماء كلموني، هقول لكم اسرار كتيره قوي عن مصطلحات المدارس دلوقتي. ده ليلى ولا اسماء؟ يا ماشي ليلى، بس احنا حاولنا نكلمك بس تقريبا النتورك عندك فيها مشكله، فحاولي انت تتكلمينا على 2 18 10 8 66.
2: بص لافين، لافين بتقول الجلادات بدل ما بنقول جلات،
1: اها
2: هنقول نوت بوك سليفز.
1: شفتي بقى كبرت ازاي؟
2: التيكتس اسمها الترندي نيم ليبلز.
1: صح، برافو عليك.
2: ايه ده، طب ما ده والله
1: جلاد والحياه سهله. ماشي، صباح الفل عليكم. انا نجحت في الصلح ما بين 2 من اصحابي بعد 4 سنين متخاصمين، سافرت بيهم كمان للاقصر وكانت رحله حلوه.
2: حلوه قوي والله.
1: وان انت لو خدتهم في مكان بعيد بقى، تعالوا بقى نقعد هناك بقى، مش حدش هيرجع،
2: تحفه بس
1: تصالحوا ترجعوا،
2: سيبوا بقى يقعدوا هناك. في محمود بقى بيقول رحنا لاول مره مجمع الاديان ودخلنا معابد وكنايس، وعايز اقول لكم كان يوم جميل قوي، وانا كنت عمري في حياتي يعني ما رحت حته زي كده، وعايز بقى يصبح على محمد صلاح ومحمد السيد عشان مسافر دلوقتي.
1: صباح الفل عليكم، وحلو جدا ان انت تروح الاماكن اللي فاكر ان هي عادية، يعني او عشان انت متعود ان هي جنبنا وقريبة، يعني زي اي حد مثلا سمعنا جنبه بحر ممكن ما يروحش البحر.
2: صح،
1: فهو جنبنا اماكن سياحية واماكن اثرية كتيرة جدا فبنكسل. انت عايش جنب الاهرامات بس ما روحتش زيارة الاهرامات بالشكل المعتاد، ممكن ما تبقاش يعني انت بتتفرج بس، انما ما روحتش اللي هو تفهم وتعرف ويبقى عندك الشغف بتاع المعرفة. ازاي المتحف المصري الكبير ده مثلا؟
2: انا لما روحت المتحف المصري انا عمري ما كنت انتو قوي، ان انا بحب القصور جدا، فكنت بحب روح القصور بس ما كنتش يعني انتو الحاجات اللي هي بقى الفراعنة وكده. فلما روحت لا انا فعلا دي كانت من الحاجات اللي انا انبهرت بيها. وانا كمان كنت يعني شفت حاجات كتير مختلفه ساعتها شويه، فوتشرح لي حاجات كتير، فلا كنت مبهوره.
1: تفرق بقى في كده ان انت زيارتك لاي مكان ما تبقاش زياره وخلاص او صورتين
2: وماشي،
1: انت تروح يعني شوف حد يكون بيساعدك في انه يشرح، او الاسهل ان انت تسيرش وخلاص بقى بالاي اي والحاجات دي كلها لو انت عملت سيرش. بس طبعا يفضل انك يبقى متاكد من المصدر، لانه اوقات بتكون في بعض المعلومات الخاصه بتاريخ مصر وحاجات زي كده ما تبقاش دقيقه.
2: يعني زي على اي حاجه ليها علاقه بالاي اي، لانه مش
1: الفراعنه والحاجات دي دايما هتلاقي يعني دور على المصدر نفسه.
2: صح.
1: او يعني بالاخص في المتحف المصري الكبير بيبقى في شرح كمان على كل حاجه، ومتحف الحضاره.
2: وانت لو دخلت اصلا على يوتيوب، يعني عاده لما احنا بنيجي نسافر بره بنعمل ايه معظم الوقت؟
1: ندور على
2: البلد دي فيها ايه ونشوف الهيستوري بتاعتها وكده.
1: بس ده امتى معلش؟ لما ايه؟
2: لما بنيجي نسافر بره مصر ساعات. ماشي. انا قصدي ساعات لما بتبقى انت
1: انا وانت بيعمل كده.
2: لا احنا عمرنا ما سافرنا. لا انا بقول انا لما باجي اسافر مثلا ساعات
1: عاده لما بنسافر
2: حد
1: وجمعه بنسافر.
2: انا بحب اعشق اسافر حد وجمعه.
1: الطياره وركنا.
2: لا بس قصدي لما مثلا بسافر عامه بره مصر ساعات بيبقى انت عايز تروح تشوف الاماكن دي فيها ايه عشان مش بلدك، زي ما انت بتقول حاجه قريبه منك فانت مش شايفها. احنا ايه اللي قدامنا في الحته دي؟ ماشي. ياسمينه بتقول ممكن في البلد بيعملوا في البلد، انا طب انا محتاجه اعرف دي انهي بلد بيعملوا الشاي بحلاوه طحينيه.
1: بلد اللي هي محافظه من محافظات مصر ولا البلد يعني بلد معين سافرتيها؟ لا ما انا عايز افهم.
2: لا ما انا هقول لك بقى، ما هو اي حد بيقول بلد
1: قصدهم
2: هو دي كده بقى قريه.
1: مش متاكد
2: انا بس بوضح لك عشان انت كده عمر بره. هل انت كنت تقول انا رايح البلد؟
1: يعني ما حصلتش، بس لو رحت ولقيت فيها الشاي شاي بايه؟
2: بالطحين. ما هو بلد
1: اللي سمسم.
2: لا وليه يعني انا مش انا عشان كده عايز اعرف بلد ايه، انا عمري ما شفتها ده عندنا في بلدنا احنا، فمش عارفه ده ايه. في حد بيقول صباح الخير، انا وصحابي دايما بنتجمع ونروح مكان جديد، رحنا قصر عائشه فهمي وقصر الامير محمد علي ورحنا متحف الحضاره وبرج القاهره، ولسه في لسته كبيره قوي عندنا تحفه.
1: واعتقد مشموش الامير محمد يعني صح؟
2: ايه
1: مش قصر الامير محمد علي، ماشي قصر محمد علي،
2: محمد علي ماشي يعني
1: ورحنا متحف الحضاره وبرج القاهره ولسه في عندنا لسته كبيره قوي من عندنا. برافو عليكي والله، واضح ان انت اللي مجمعاهم، فخليكي بقى مواظبه على كده انك تبقى بتتجمعوا بدل ما تبقى القعدات العاديه كافيه او خروجه او شوبينج، فنبقى بنروح نعمل حاجه، حتى لو هنتمشى في مكان اثري تتفرج بس على، اصل بجد بلدنا فيها الشوارع فيها قصص،
2: وسط البلد
1: يعني فيها قصص، لو قدام عماره مش عارف ايه وعملت سيرش على العماره دي اتبنت امتى تلاقيها ليها حدوته
2: تاريخ يعني. او مصر الجديده
1: بقى جدا، الكوربة والزمالك واماكن.
2: بص انا عندي بجد هوس باي قصر يعني فكره القصور، يعني انا دخلت مثلا قصر القبه، قصر عبد الدين، القصور دي يا جماعه لا لا لا، هو في تورز بتتعمل
1: هو اتاكدنا لا الامير محمد علي غير محمد علي باشا، ماشي يبقى بس بنصحح المعلومه بس تمام ماشي، يعني نتاكد بس منك قلت يمكن التايبنج او الاوتو كوركت مثلا على الواتساب او كده،
2: بس كل الحاجات كده رايحه في اماكن. انتوا قولوا لنا برده قرارات، يعني في
1: اكل بقى، انا عايز اكل يا جماعه،
2: بس هو قال لك شاي بالطحينه بقى ما تدخلنيش في الحته دي
1: اكل خلاص.
2: لا قولوا لنا كده اماكن برده، انتوا مش بس اماكن قرارات. 010-490-904 ده الواتساب، تقدر تبعتولنا عليه على طول او تكلمونا بقى على طول كده على 2-18-10-8-66.

0: واحنا بنستكشف معاكم حاجات كتيره بصراحه غريبه قوي يعني. برضه توفيق قول لنا فعلا ان الشايب وحلاوه الحنيه كان بالنسبه لي جربته علشان في وقت اللي ما كنت في الجيش ما كانش فيه وقتها عارف يعني اوصل للسكر بسهوله، ف كان بيشرب يعني ده وسيله التحليه
1: ده
0: ماشي،
1: ايه
0: بيقول
1: ده
0: ان هو
1: ايه
0: جربه
1: بيشرب
0: مرات
1: ايه
0: اللي هو
1: معلش
0: الشاي بالحلاوه الطحينيه.
1: يا سلام.
0: وعاملين ايه؟ انا عندي تعقيد بسيط على اسامي الجديده بتاعت الجلاد او تعليق يعني، والتاكت الدنيا ما بقاش ليها طعم زي زمان. التاكت ليه طعم وكان ليه حاجات حلوه، والجلادات والختامات بتاعت الكراسات وكده.
1: انا بصراحه يعني ما مش فارق لي الاسم
0: مش فارق
1: يعني،
0: معاك المسمى كويس، انت خلصتي مدرسه
1: انا
0: صح؟ ده
1: خلصت
0: اللي انت
1: مدرسه
0: مركزه
1: يعني،
0: في مصلحتها.
1: انا يعني انا اصلا يعني فكره انا مش عارفه المدرسه، اللي هو احساس ان انا مش عارفه مدرسه راجع امتى، دي احساس جميل جدا يعني، حاجه غريبه وجديده. في مين
0: لافين
1: تاني؟
0: بتقول لنا حابه اقول لكم على كام حاجه بقى قلتوا عليها النهارده في الاول. انا اول سنه في الدراسه ان انا ابدا بالحاجات المتبقيه، هي قررت ان السنه دي. لافين دي يا جماعه بس عشان حد سمعنا، هي
1: صغنونة
0: صغنطوطه
1: خالص.
0: تقريبا 10 سنين او حاجه، فبتقول ابتديت بالحاجات المتبقيه اللي عندي من السنه اللي فاتت، سبلايز بقى كتيره، نوت بوكس وحاجات كتيره قوي. السنه دي انا ما جبتش غير ماني نوت بوك وكام قلم كراسه يعني. يا لافين ما تسهليها علينا، انا عارف
1: بس
0: انت
1: يا
0: ما
1: حرام، هي
0: جربتيش
1: ما
0: بس
1: جربتش الكراسة، ما تعرفهاش اصلا،
0: كراريس عارفه
1: ما
0: 17000
1: تعرفهاش
0: جنيه طباشير ملون في
1: تباشير
0: السنه.
1: ملون.
0: وجبت اساتيك اهو حلو نزلت معانا،
1: حلو
0: اساتيك
1: حلو.
0: وبريات. لا استيكه ما لهاش حاجه مختلفه،
1: ريزر يعني، بس مش هنردي انجلش بقى،
0: بنقولها كده لبعض صح؟
1: لا بنقول استيك،
0: ماشي.
1: واخواتنا في اسكندريه بيقولوا جومه، باين جومه.
0: وبرايات يعني حاجات عادية، بس الحاجات اللي يعني عندي بقى قلم على شكل هواية والحاجات التافهة دي والحاجات الأساسية لسه متبقي علبتين أقلام. فاللي هو يعني هي شطورة في فكرة إنه من السنة اللي فاتت هي مقررة إنه تستخدم الحاجة زي دي، ودي حاجة كويسة بصراحة. اللي هو ما يبقاش الطفل نفسه
1: صح،
0: أو الطالب حتى لو كان مهما كان سنه يقول لك لازم حاجة جديدة عشان السنة الجديدة. ف عارفة احنا يعني اولياء الامور ممكن يفكر بالطريقة دي انه لازم عشان شكلنا وعشان زمايله،
1: عشان
0: لو عندك
1: يبقى.
0: حاجة وجديدة خلاص يعني.
1: بس مش عارفة برضو يعني دي حاجة كانت كومن ومعروفة ولا لا، بس زمان واحنا صغيرين كان عندنا المبدأ بتاع اللي هو اي كتب خارجية او اي حتى كتب مدرسة كان لازم نحافظ عليها قوي،
0: وممكن بنديها لغير ده بعد كده
1: بعد
0: عادي
1: كده
0: تنفع حد في
1: بنديها
0: سنة
1: بنباس بقى.
0: مختلفة
1: يعني
0: يعني.
1: على فكرة في المدرسة كمان، في مدرستي زمان كانوا
0: بنعمل ايه؟ معلش بس
1: بنمشيها للي بعد،
0: بنشحتها
1: بن...
0: عشان
1: لا
0: بس
1: لا لا على
0: لا
1: فكرة
0: ما هي اسمها كده اللي هو شحتها الأرض
1: لاخوك اصلا،
0: بتروح عادي او
1: وديها
0: لنفس
1: لاخوك.
0: العيله نفس الشقه،
1: ايوه بس
0: بس
1: انا
0: اللي هو
1: قصدي
0: بنباس
1: يعني، ما علينا،
0: لسه جاي لك من المصطلحات بقول لك
1: ما
0: التيكت ده اصله نيو
1: انا
0: ليبلز.
1: اتسرعت، بس ما علينا،
0: فاللي هو يعني هي اسمها كده والله،
1: عديها لي
0: بنديها
1: عديها لي.
0: للناس خلاص
1: بس انا
0: بنديها
1: بقى
0: للناس.
1: قصدي ان المدرسه نفسها، مدرستي زمان كانت اصلا بتعمل كده يعني، كانت بتخلي الاولاد ياخدوا بالهم من الحاجات دي قوي
0: وتجمع الحاجه دي
1: وتجمعهم تاني، فتبقى انا ما اعرفش الصراحه كانوا بيودوها، اذا كانوا بيطلعوها خير وكده ولا كانوا
0: ممكن
1: بيودوها تاني لحد يعني يرجعوها تاني مثلا
0: دي
1: لحد.
0: نقطة مهمة، نشجعك لو انت عندك حاجة من السنة اللي فاتت بتاعت
1: طبعا
0: اولادك لسه محافظ عليها فهتفيد غيرك،
1: والشنط
0: فسواء بقى مش حد من العيلة، ممكن حد تاني يكون ما عندوش القدرة ان هو يبقى عنده انه يشتري حاجة جديدة، فده هيساعد اكتر. شوف ممكن بقى يعني الطريقة بتاعتها ايه مش عارف، لكن لو انت بشكل شخصي تعرف حد فده تمام. مدرسة معينة عارف انها ممكن تكون محتاجة فهيساعد ده، فيعني ليها طريقتها برضو اعتقد.
1: برضو احنا ليه بنتكلم بقى في قصة انت ليه بتعمل حاجة جديدة دي؟ مهمة جدا. ليه؟ لان احنا عامة وعادة كل يوم بنعمل نفس الحاجة يعني، بتصحى الصبح بتنزل تروح الشغل، فدي حاجة اسمها اوتو بايلوت يعني، خلاص انت عارف لما يقولك ده الطيار ده مش دلوقتي مش طار بالطيارة، دي اوتو بايلوت، هي طايرة لوحدها. ده بالظبط احنا بنبقى ماشيين لوحدنا، عايشين لوحدنا، بنتحرك كده اللي هو ايه مش مركزين. فايه اللي بيكسر ده تماما؟ بدل ما كل يوم شبه اللي قبله، بتدي مخك تجربة مختلفة، فبجد مخك بيحصل له ريفرشنج، بيفوق. فعشان كده احنا بنسألكوا على الموضوع، انت فوقت ولا
0: مفوق؟
1: انت كده بقالك 12 سنة ما عملتش حاجة. انا بفوق، قلت
0: ايوه
1: بفوق بس تعالي. فدي حاجة لذيذة جدا. فانت
0: ضميري
1: لو
0: صاحي،
1: ضميري صاحي فجأة، فانت لو حاسس ان انت بقالك كتير كده في الاوتو بايلوت وعايز تدلع نفسك تعمل حاجة جديدة لأول مرة ببساطة، انك تجرب حاجات جديدة.
0: اقول لك على حاجة اول مرة ممكن تكون ما عملتهاش ولا كده، انك تكلمنا يعني مثلا، ما طلعتش تتكلم على الراديو قبل كده طول حياتك او
1: والله.
0: كده، فهتبقى لذيذة لو عملت ده. فيا تبعت لنا على واتساب على 010-490-904 او تكلمنا على 2-18-10-8-66.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسر انتل كور الترا الجديد من فروع شرق اسيا، وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمني على 19 928. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 756 902 207.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحه بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئه والبروستاتا؟ في الانظمه التقليديه القديمه جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجه المحيطه بالورم، وده كان بسبب حركه الورم المستمره الناتجه عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عباره عن روبوت يعمل بتقنيه الذكاء الاصطناعي، وبيقدر يصيب الورم بدقه عاليه من غير ما يأثر على الانسجه المحيطه، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته. وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة 6. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وبندردش معاك. في اخر مره عملت حاجه لاول مره، يعني حاجه جديده تماما ما كنتش تجربها قبل كده او ما جربتهاش قبل كده، سواء اكله او مغامره او مكان روحته كان مختلف بالنسبه لك، وبنستكشف معاكم ويعني بنشوف تجاربنا كده كلها عامله ازاي.
2: بص المسج دي حلوه قوي، في حد بيقول انا بس مش عارفه اقرا الاسم، مش عارفه، بس هو بيقول صباح الفل. مختار صباح الفل، انا طول حياتي بصحى الظهر، مرة واحدة كده كل حاجة اتغيرت وبقيت موظف وانا عندي 47 سنة. تخيل انت تبقى واحد طول حياته بيصحى امتى؟ كل يوم بقى بيصحى الساعة 7 الصبح، والحمد لله تعودت.
1: برافو عليك ان انت عملت كده. طبعا الصحيان بدري تحس ان هو في رزق وفي طاقة كده اليوم كله معاك، بس فترة كبيرة قوي
2: التغيير والتغيير ان انت تعمل حاجة لأول مرة، ده في تغيير قوي قوي. احنا معنا بشوي.
1: يا بشوي صباح الفل.
2: صباح الفل يا بشوي.
3: صباح الفل،
2: ايه الاخبار؟
3: الحمد لله كله تمام.
2: استاذ بشوي، يقول لنا امتى اخر مره عملت حاجه جديده لاول مره؟
3: يعني في بدايه السنه دي.
2: عملت ايه بقى؟
3: عملت شيفت كارير بعد 15 سنه خبره في مجال معين، قررت ان انا اغيره.
2: بقيت بتشتغل في كنت بتشتغل في مجال ايه وبقيت بتشتغل في مجال ايه؟
3: اشتغلت مجال المشتريات بقالي 15 سنه معظمها في المجال الصناعي، شركات ومصانع كبيره، مالتي ناشونالز وشركات لوكال في مصر. 15 سنة. بس في بداية السنة جات لي فرصة مجال الفاينانس بقى. هو أساسا دراستي لو أنا خريج كلية تجارة أصلا.
1: اللي هو لفيت في مجال مختلف عكا رجعت للحاجة اللي
2: انت درستها. واعتقد في جزء كبير.
3: أنا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اخرج برا المشتريات لان انا بحبها جدا. واخدت فيها ماسترز ودرست وذاكرت تعبت فيها كتير، بس حسيت ان انا بدأت خلاص بقى، يعني هي شغلانة صعبة شوية بتضغط على الواحد، قرارات ومسؤولية والتزامه دايما لازم دماغه حاضرة طول الوقت برا الشغل، حتى بيبقى بيفكر في الشغل غصب عنه.
2: صح.
3: حسيت ان انا محتاج ان انا افصل شوية. دخلت في دوامة الارقام، بس الارقام مش زي ضغط القرارات بتاعت المشتريات.
2: انا فدي لو انت محتاج اي حاجة في الارقام احنا ممكن نساعدك.
1: ما تكلمناش.
2: اوعى. يعني اخر حاجه
1: ما تساعدكش هو شغلك، هنخليك تغير شفت كارير خالص.
2: هو عارف
1: احنا شطار في حاجات تانية.
2: ايه
1: هي؟ مش عارفين، بس
2: شطار. لو ساعدوني بالمشتريات فيها جزء
3: شاطر في حاجه،
2: فيها جزء برضو مالي كبير، يعني اعتقد صح. يعني انت ما بعدتش عن الارقام عمرك اصلا.
3: لا بس ما بعدتش عن الارقام، بس الجزء بقى الفاينانس بقى ضرائب و
2: لا طبعا
3: تقارير ماليه وتكاليف وريبورتات
1: سهله.
2: بس انت مبسوط بفكره ان انت سهله. طب انت مبسوط بفكره ان انت عملت التغيير ده، صح؟ حاسس ان الدنيا مختلفه؟
3: هو انا مبسوط ومش مبسوط. مش مبسوط عشان انا حاسس ان انا سايب المجال اللي انا بحبه، قعدت سنين بدرس وبشتغل وبحبه جدا. بس مبسوط ان انا بقيت اهدى، الضغط قل شويه كتير قوي عن الاول. مبقاش في الضغوط بتاعت القرارات والمسؤولية والالتزام. في مسؤولية هنا برضو، التزام وقرارات، بس اقل حدة من المشتريات.
1: توفيق يا بشوي في كل حاجة وفي خطوتك دي، يا رب يوفقك اكتر واكتر.
2: نورتنا
1: كده كلها نجاح ليك يا رب كده.
2: نورتنا يا بشوي، صباحك فل. باي باي.
1: عايز سلام على صديقي العزيز احمد مجدي بيسمعنا دلوقتي، يعني مبسوط والله يا كابتن احمد اللي انت بتسمع ومصحصح معانا وموجود معانا. وقول لنا برضو اخر مره جربت حاجه لاول مره، يعني نستكشف دايما التجارب المختلفه كده. وبرضو ما لقيناش اللي حد جرب اكله مختلفه كده، اللي هي
2: مفيش.
1: غريبه
2: لا.
1: قوي.
2: لا خالص مفيش. في بقى حاجه برضو، فكره الـ الـ الـ التغيير اللي احنا بنتكلم فيها دي، المخ عامه بيحب فكره الحاجات الجديده لاول مره، يعني على قد ما هو بيحاربها بس هو بيحب فكره النوفلتي، او اللي هو حاجة جديدة من نوعها، حاجة جديدة عليك ان انت تعملها. فالدراسات بتقول ان احنا لما بنجرب حاجة جديدة المخ بيحفز دوائر مرتبطة بالدوبامين والتعلم والذاكرة، وفي دراسه ضخمه كمان على اكتر من 218 الف شخص الباحثين فيها درسوا تاثير تنوع الانشطه على الاحساس بالرفاهيه. ففكره ان احنا نعمل حاجه لاول مره مش مجرد كسر للروتين، احنا حرفيا هتدي مخك فرصه جديده في انه يتعلم، وتدي حياتك فرصه برضو في ان يبقى فيها كمان ذكريات مختلفه. فده حاجه مهمه جدا يعني.
1: بالظبط. فيعني بنوصل معاكم كده لاخر يعني جزء من حلقتنا. نتقابل بكره قبل دلوقتي بساعه كالعاده، دايما بنصحصحك ونفوقك ونخليك جاهز ان انت تبدا اليوم اكتر كده، ويبقى عندك الطاقه بتاعتك. حتى لو انت من الناس اللي مش متعود تصحى بدري، تسمعنا بس مره واحده فنخليك نصحصحك جدا جدا وتستعد كده لليوم.
2: خلصت حلقتنا النهارده، يا رب كنا ضيوف خفيف لذيذ لطاف عليكم، ونشوفكم ان شاء الله بكره ويوم الاحد لحد يوم الخميس، كل يوم هنبقى معاكم ان شاء الله.
1: احمد سعد بيقول
2: حاجه
1: إيه؟
2: جديده بقى، حاجه جديده، نفسي حد يقول لي يا كوتي
1: يا كوتي،
2: يعني عامه دي اجدد حاجه يا كوتي. يلا

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: مصر تحتفل اليوم بعيد الفلاح الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، تقديرا لدور الفلاح المصري في دعم الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي. من جانبه أن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الفلاحين بهذه المناسبة، مؤكدا نجاح موسم أقصى الاحتياجات المائية بفضل تطوير منظومة توزيع المياه ورفع كفاءة إدارتها بما يضمن توفير احتياجات القطاع الزراعي، مشيدا بدور المزارعين في الحفاظ على المجاري المائية وحسن إدارة المياه. فعالية النسخة الثانية من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء 2026 تتواصل اليوم بمطار العالمين الدولي وسط مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجالي الطيران والفضاء. وتشهد فعالية المعرض عقد لقاءات لبحث فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب استعراض أحدث الحلول والابتكارات في قطاع الطيران. ومن المقرر أن تستمر فعالية المعرض حتى غدا الخميس 10 سبتمبر. إسرائيل أبلغت بريطانيا بقرار إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية على أن يفقد الدبلوماسيين العاملون فيها اعتمادهم خلال 30 يوما، فيما طلب من دبلوماسيين بريطانيين في رام الله وممثلين في مهمة التنسيق الأمريكية بشأن غزة مغادرة البلاد خلال 7 أيام. ويأتي القرار عقب إعلان بريطانيا فرض قيود تجارية على سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في تصعيد جديد للعلاقات بين الجانبين. القوات المسلحة الأردنية قالت إن المملكة تعرضت لهجوم صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 18 صاروخا باليستيا من أصل 20، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من السكان. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط أثناء محاولتها عبور منطقة وصفها بأنها غير آمنة في الخليج ومضيق هرمز، مؤكدا أن الهجمات جاءت ردا على استهداف الولايات المتحدة 5 ناقلات نفط إيرانية في خليج عمان. اقتصاديا، فعالية معارض أهل المدارس تتواصل بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الأساسية للأسر بأسعار مخفضة بتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد. وتقدم المعارض عروضا وخصومات على عدد من المنتجات بما يتيح للأسر شراء احتياجاتها بأسعار مناسبة ويخفف من أعباء الاستعداد للعام الدراسي وسط إقبال من المواطنين. ورياضيا، في إطار منافسات الدوري الممتاز، بيراميدز يواجه الجونة في 5 مساء فيما يواجه الأهلي المقاولون العرب في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد.

0: سويس بتروجيت بكسب ماتش ابو قير الاسمده امبارح 2-0، فده اول مكسب ودي اهم حاجه بالنسبه لاي فريق وخاصه الزمالك في الوضع الحالي في الظروف اللي هو بيمر بيها من ايقاف قيد، من رحيل بيتزيرا واحد من اهم نجومه ان لم يكن اهم نجم ليه السنه اللي فاتت، من فلوس، من مشاكل، حاجات كتيره جدا، مستحقات اللعيبه، كل التفاصيل دي فيها مشاكل كتيره جدا، وبالتالي الانتصارات او المكسب ده اهم حاجه واهم استفاده ممكن يكون الزمالك بيحققها في الوضع الحالي، ان انت بالرغم من كل المشاكل اللي موجوده عندك، بالرغم من كل التفاصيل اللي موجوده عندك، ولكن انت قادر تكسب وقادر ان انت يعني تفضل موجود في المنافسه، تفضل موجود في الكادر، تفضل موجود في الصوره. الحاجه الثانيه والحاجه الحلوه والجميله اللي انا فرحان بيها جدا ونفسي تكون موجوده في كل انديتنا الشباب الصغيره، ان الزمالك هو مجبر على ده، مجبر انه يعمل ده، ولكن نفسي ده يعمم ويبقى موجود بقى بيدي لا بيدي عمر، يعني بقى باختيار الادارات وباختيار الانديه. ايه اللي انا بتكلم عنه؟ هو فكره الولاد الصغيرين والشباب والناشئين اللي بيلعبوا، انك تلاقي ايشو، وانك تلاقي الخضري، وانك تلاقي محمد السيد وغيرهم وغيرهم من اللعيبه الصغيره اللي الزمالك مجبر يلعبهم ومجبر ان هو يخليهم يشاركوا عشان ظروف ايقاف القيد اللي عنده، ولكن رب ضره النافعه ان الزمالك بولاده دول هم يعني بص، يعني لما تيجي تبص على الصوره الكامله تلاقي ان هم دول اللي شايلين الزمالك دلوقتي، سواء من بره الخطوط او من جوه الخطوط، سواء من بره الخطوط عن طريق كابتن معتمد جمال، او من جوه الخطوط عن طريق لعيبه مميزه من قطاعات الناشئين في نادي الزمالك، هم دول دلوقتي اللي شايلين الزمالك، وهم دول دلوقتي اللي موقفين الزمالك على حيله، وهم دول دلوقتي اللي مخلين الزمالك قادر يكون موجود في المنافسه وقادر يكون موجود في المقدمة، بل وإنه يكون هو دلوقتي متصدر البطولة طبعا لغاية لما الجولة الرابعة كلها تخلص. البيراميدز يلعب لقاءاته، الأهلي يلعب لقاءاته، الأهلي عنده ماتش النهاردة مع المقاولين، عسيد المقاولين، واحد من اللقاءات الصعبة والمهمة، وبعديها تبتدي بقى تتكلم وتشوف وتقول إيه اللي ممكن يحصل. ولكن في الأخير الزمالك حتى لو لم يوفق في ان هو يكمل في البطوله، انه يكسب البطوله، لكن اكيد كسب انه مطلع لعيبه، مطلع ناشئين، مطلع ولاد صغار شايلينه دلوقتي على حيله فنيا، وكمان يقدر يبيعهم ويقدر يستفيد منهم بعد كده بشكل مادي زي ما عمل مع حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد ده واحد من افرازات قطاع الناشئين بنادي الزمالك، الزمالك استفاد منه فنيا وبعد كده استفاد منه ماديا لما باعوا لودو جوردز البلغاري. نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا. يلا نتجمع
1: علشان بنحب الكرة. كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أسكن على الـ AI واشتري أي لابتوب بروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع تومي وادفع ديون من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: هالشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. واحد من المميزات والحاجات الحلوة في ماتش الزمالك امبارح قدام أبو قير الأسمدة هو أو هي الجوال الأهداف. الزمالك جاب جولين حلوين قوي، يعني الجول الأولاني حاجة كده كرة شراب من محمود بنتايج، حاجة في منتهى الروقان والجمدان اللي في الدنيا، ترقيصة وأسست عالمي، ومحمد إسماعيل بيتقمص فهم دور البطولة وحتة كده من حتة الروس الحربة الكبار، وفيرست تايم على طول في الشبكة. الجول التاني جول حلو قوي، سن جزمة بتاع كرة شراب كده من بتوع زمان، برضو من أحمد شريف اللي يمكن الفترة اللي فاتت اتداس عليه كده بلغة الكرة شوية، والناس قطعت فيه جامد والناس انتقدته جامد، ولكن سبحان الله بينزل كبديل يعني بشكل ما كانش على البال ولا على خاطر، يروح مسجل هدف الزمالك التاني، الهدف اللي بيأكد تقدم الزمالك وبيأكد فوز الزمالك وبيكسب بيه الزمالك 2-0. ولكن الجولين حلوين قوي، والجولين جامدين جدا وحلوين جدا، وفي مهارات مختلفة سواء في الأساس بتاع بنتايج في الجول الأولاني أو في النكشة بتاعة أحمد شريف في الجول التاني. فدول كانوا من الحاجات المميزه جدا للزمالك امبارح او في ماتش الزمالك امبارح، لقطات حلوه ولقطات جميله. وبصراحه الدوري ده السنه دي لو تاخد بالك، بالرغم ان احنا بنتكلم على دي الجوله الرابعه ولسه كمان ما كملتش وما خلصتش، ولكن من بدايه الدوري ده في كم جوال حلوه كتير قوي، يعني كل الماتشات تقريبا كل الجولات فيها جوال حلوه قوي قوي قوي قوي قوي. يعني لو هتيجي تشوف المواسم اللي تسجل فيها نسبه جوال حلوه، اعتقد ان الموسم ده هيعمل رقم قياسي، لان من بدايته وفي جوال حلوه قوي قوي قوي اتسجلت في الموسم ده من الدوري المصري الممتاز دوري اورا. نروح لماتش الاهلي النهارده. زي ما كنت لسه بقول لك من شويه، الاهلي عنده ماتش جامد النهارده، لان خلي بالك المقاولين على استاد المقاولين ده ماتش من قديم الازل، من ساعه لما وعينا على الكوره، وماتش رخم، يعني ماتش رخم وماتش من الماتشات الرخمه اللي عارف بتعقر دايما سواء مع الاهلي او مع الزمالك، والمقاولين بيعرف يلعب على ارضه كويس قوي. قائمه الاهلي النهارده: الشناوي، شوبير، حمزه، ياسين، هادي، ياسر، احمد رضا، بن جديده، بقرار، اكرم، مروان الشحات، بن شرقي، قفشه، علي محمود، امام، زيزو، الجزار، اقطاي، هاني، كوكا. بيعود مره اخرى للظهور امام عاشور في قائمه الاهلي في هذا اللقاء. في شك ان يعني امام عاشور اضافه كبيره جدا وتقل كبير قوي قوي قوي في قيمه الاهلي وفي خط وسط الاهلي، تقل كبير، يعني تقل كبير قوي قوي قوي على مستوى الهجوم ومستوى الدفاعي، لان ببساطه كده يا جماعه امام عاشور في الشبه لا في الاهلي ولا في مصر، عشان نكون بس ايه بنتكلم الدغري. يعني امام عاشور فعلا ما فيش شبهه في موهبته، عقليته وشخصيته بقى حبه فوق وحبه تحت، دي حاجه بتاعته، لكن موهبه حدش يختلف عليها ان امام عاشور كموهبة فيش حد شبهه. لما بيكون موجود مع الاهلي، لما يكون موجود في خط وسط الاهلي، مفيش شك ان ده بيدي للاهلي تقل كبير جدا، وبيدي له افضلية عن اي فريق هو ممكن يكون بيواجهه او بيقابله. واكيد ان تصويبات امام عاشور تحديدا ممكن يكون الاهلي محتاجها النهاردة في ماتش مقفل، متوقع ان يكون مقفل من المقاولين على ارضه في ماتش النهاردة. طاقم تحكيم بقيادة الكابتن محمود بسيوني حكم ساحة، 2 مساعدين كباتن محمود ابو الرجال واحمد حسام طه، حكم رابع محمد عبد العليم، حكم فار وائل فرحان، وحكم فار مساعد الكابتن سيد شعبان. نطلع لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
1: كوره في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.90 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 24. حالة الجو نهارا غائم جزئيا، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 16 كيلومتر في الساعة، ليلا 23 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 49%، ليلا 61%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 30، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 38، ليلا 29. الغردقة نهارا 36، ليلا 28. بورسعيد نهارا 31، ليلا 26. وأسوان نهارا 44، ليلا 28.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.90 FM.
2: في يوم وليلة وحكايات كتير عاشت معانا بصوت وردة. هي الفنون في نسخة السادسة، ليلة خاصة جدا لتكريم القيثارة وردة الجزائرية. في ختام مهرجان شي آرتس بصوت النجمة مروة ناجي، والليلة دي كلها وومن اون ستيج يوم الحد 4 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير قاعة إيورد. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكت سمارشي من تنظيم لايم لايت إيجيبت

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. واحد من المميزات والحاجات الحلوة في ماتش الزمالك امبارح قدام أبو قير الأسمدة هو أو هي الجوال الأهداف. الزمالك جاب جولين حلوين قوي. يعني الجول الأولاني حاجة كده كرة شراب من محمود بنتايج، حاجة في منتهى الروقان والجمدان اللي في الدنيا، ترقيصة وأسست عالمي، ومحمد إسماعيل بيتقمص فهم دور البطولة وحتة كده من حتة الروس الحربة الكبار، وفيرست تايم على طول في الشبكة. الجول التاني جول حلو قوي، سن جزمة بتاع كرة شراب كده من بتوع زمان، برضو من أحمد شريف اللي يمكن الفترة اللي فاتت اتداس عليه كده بلغة الكرة شوية، والناس قطعت فيه جامد والناس انتقدته جامد، ولكن سبحان الله بينزل كبديل يعني بشكل ما كانش على البال ولا على خاطر، يروح مسجل هدف الزمالك التاني، الهدف اللي بيأكد تقدم الزمالك وبيأكد فوز الزمالك وبيكسب بيه الزمالك 2-0. ولكن الجولين حلوين قوي، والجولين جامدين جدا وحلوين جدا، وفي مهارات مختلفة سواء في الاساس بتاع بنتايج في الجول الاولاني او في النكشة بتاعت احمد شريف في الجول التاني. فدول كانوا من الحاجات المميزة جدا للزمالك امبارح او في ماتش الزمالك امبارح، لقطات حلوة ولقطات جميلة. وبصراحة الدوري ده السنة دي لو تاخد بالك، بالرغم ان احنا بنتكلم على دي الجولة الرابعة ولسه كمان ما كملتش وما خلصتش، ولكن من بداية الدوري ده في كم جوال حلوة كتير قوي. يعني كل الماتشات تقريبا كل الجولات فيها جوال حلوة قوي قوي قوي قوي قوي. يعني لو هتيجي تشوف المواسم اللي تسجل فيها نسبة جوال حلوة، اعتقد ان الموسم ده هيعمل رقم قياسي، لان من بدايته وفي جوال حلوة قوي قوي قوي اتسجلت في الموسم ده من الدوري المصري الممتاز دوري اورا. نروح لماتش الاهلي النهارده. زي ما كنت لسه بقول لك من شويه، الاهلي عنده ماتش جامد النهارده، لان خلي بالك المقاولين على استاد المقاولين ده ماتش من قديم الازل، من ساعه لما وعينا على الكوره، وماتش رخم. يعني ماتش رخم وماتش من الماتشات الرخمه اللي عارف بتعقر دايما سواء مع الاهلي او مع الزمالك، والمقاولين بيعرف يلعب على ارضه كويس قوي. قائمة الأهلي النهاردة: الشناوي، شوبير، حمزة، ياسين، هادي، ياسر، أحمد رضا، بن جديدة، بقرار، أكرم، مروان الشحات، بن شرقي، أفشى، علي محمود، إمام، زيزو، الجزار، أقطاي، هاني، كوكا. بيعود مرة أخرى للظهور إمام عاشور في قائمة الأهلي في هذا اللقاء. في شك إن يعني إمام عاشور إضافة كبيرة جدا وتقل كبير قوي قوي قوي في قيمة الأهلي وفي خط وسط الأهلي، تقل كبير، يعني تقل كبير قوي قوي قوي على مستوى الهجوم ومستوى الدفاعي، لأن ببساطة كده يا جماعة إمام عاشور مفيش شبهه لا في الأهلي ولا في مصر، عشان نكون بس إيه بنتكلم الدغري. يعني إمام عاشور فعلا مفيش شبهه في موهبته، عقليته وشخصيته بقى حبة فوق وحبة تحت دي حاجة بتاعته، لكن موهبة حدش يختلف عليها ان امام عاشور كموهبة مفيش حد شبهه. فلما بيكون موجود مع الاهلي، لما يكون موجود في خط وسط الاهلي، مفيش شك ان ده بيدي للاهلي تقل كبير جدا، وبيديله افضلية عن اي فريق هو ممكن يكون بيواجهه او بيقابله. واكيد ان تصويبات امام عاشور تحديدا ممكن يكون الاهلي محتاجها النهاردة في ماتش مقفل، متوقع ان يكون مقفل من المقاولين على ارضه في ماتش النهاردة. طاقم تحكيم بقيادة الكابتن محمود بسيوني، حكم ساحة، 2 مساعدين كباتن محمود ابو الرجال واحمد حسام طه، حكم رابع محمد عبد العليم، حكم فار وائل فرحان، وحكم فار مساعد الكابتن سيد شعبان. نطلع لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: مصر تحتفل اليوم بعيد الفلاح الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، تقديرا لدور الفلاح المصري في دعم الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي. ومن جانبه نأى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الفلاحين بهذه المناسبة، مؤكدا نجاح موسم أقصى الاحتياجات المائية بفضل تطوير منظومة توزيع المياه ورفع كفاءة إدارتها بما يضمن توفير احتياجات القطاع الزراعي، ومشيدا بدور المزارعين في الحفاظ على المجاري المائية وحسن إدارة المياه. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي بحث خلال اتصال هاتفي مع عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وتناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، حيث أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود لخفض التصعيد واحتواء التوترات. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رحب بقرار بريطانيا حظر تجارة سلع المستوطنات الإسرائيلية وإعلان 12 دولة اتخاذ إجراءات مماثلة، وأكد أن الخطوة تمثل تحركا مهما لمواجهة الاستيطان وتعزيز محاسبة إسرائيل على ممارستها المخالفة للقانون الدولي. جنوب لبنان شهد تصعيدا إسرائيليا متواصلا تخلله تفجير وقصف مدفعي وإطلاق نار برشاشات ثقيلة على عدد من البلدات الحدودية، وطال التصعيد مناطق المنصوري ومجدل زون، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف النبطية الفوقة واستمرار الاعتداءات على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني. روسيا استأنفت هجماتها على العاصمة الأوكرانية كييف بعد 3 أيام من الهدوء تزامنت مع زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف ضمن جهود دفع مفاوضات السلام. وجاء التصعيد بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بحث خلاله سبل إنهاء الحرب، حيث أكد ترامب بحسب الكرملين رغبته في إنهاء الصراع بأسرع وقت، فيما قال بوتين إن روسيا لا تمتلك خطا عدائية تجاه أوروبا. اقتصاديا، فعالية معارض أهل المدارس تتواصل بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الأساسية للأسر بأسعار مخفضة وبالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد. وتقدم المعارض عروضا وخصومات على عدد من المنتجات بما يتيح للأسر شراء احتياجاتها بأسعار مناسبة ويخفف من أعباء الاستعداد للعام الدراسي. ورياضيا، في إطار منافسات الدوري الممتاز بيراميدز يواجه الجونة في 5 مساء فيما يواجه الأهلي المقاولون العرب في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
0: الدقيقة الأولى

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: مصر تستضيف اليوم دورة الألعاب الإفريقية 12 في الجامعات القاهرة 2026. الدورة تشهد مشاركة أكثر من 2000 لاعب يتنافسون في 18 لعبة رئيسية إلى جانب ألعاب استعراضية وبارالمبية. في إطار منافسات الدوري الممتاز، بيراميدز يواجه الجونة في 5 مساء، فيما يواجه الأهلي المقاولون العرب في 8 مساء. الزمالك يستضيف نظيره اي سبورت الجيبوتي السبت المقبل بدوري أبطال إفريقيا. وفي دوري أبطال أوروبا يلتقي برشلونة مع فينتفورد في 8:45 مساء، وفي توقيت نفسه يواجه شتوتغارت فريق فايكينج. وفي العاشرة مساء الأنظار إلى قمم ليفربول وأتلتيكو مدريد ونابولي وأرسنال وباريس سان جيرمان أمام سولفاين براتسيلفا وسبورتينج لشبونة مع غلاتاساراي. وأخيرا تشيلسي وليدز يونايتد يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: في قرية ميت غزال مركز سانتا غربية سنة 1943 كان قاعد يتعشى وسط أهله، فجأة لقى خبط ورزع على الباب، ومأمور المركز وعمدة القرية بيقتحموا البيت ومعهم قوة. أنت مصطفى إسماعيل؟ أيوة جناب العمدة. تمام يا حضرة المأمور، خير؟ هيجي منين الخير؟ شوف أنت هببت إيه؟ أنت مطلوب تروح لمراد باشا محسن ناظر الخاصة الملكية. مؤكد لو كان المأمور عرف اللي حصل كان هيعامل الرجل اللي رايح له ده بشكل تاني خالص. والله زي ما بقولكوا كده. نرجع فلاش باك كام يوم ورا، نلاقي الإذاعة المصرية عاملة بث مباشر من المسجد الحسيني وفي مناسبة دينية، وكان المفروض يحييها الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، واحد من المقرئين التقال اللي كانوا في البلد. الشيخ الشعشاعي مشهور ومطلوب، وتلاقيه يومها كان بيحيي مناسبة في 5-6 أماكن مثلا غيرها، فتأخر عن معاد الهوى وكان لازم الإذاعة تذيع. فكان مقرئ اسمه الشيخ محمد الصيفي كان حاضر، فطلبوا منه يحيي الليلة بدل الشيخ عبد الفتاح. زي ما محمد فوزي قدم بليغ حمدي بداله، الشيخ محمد الصيفي قال لهم انه في واحد من اللي قاعدين هنا صوته حلو قوي، فالناس قبلت ترشيح الشيخ الصيفي، والإذاعة نقلت لأول مرة صوت الشيخ مصطفى إسماعيل وهو بيقرأ تلاوة بدأت بصورة التحريم، واستمر يقرأ عبر الأثير من الساعة 8 للساعة 8:30. بس السميع اللي حاضرين لايف ما اكتفوش، ففضل يقرأ لحد نص الليل. مين كان سامع البث الإذاعي؟ الملك فاروق شخصيا. فقرر ان الراجل صاحب الحنجرة الألماس دي يبقى مقرئ القصر الملكي، وطلب من مراد باشا محسن انه يجيب له الشيخ ده. بس كان في مشكلة صغيرة، ان الإذاعة ما قالتش اسمه لانه ما كانش قارئ معتمد. زي ما ناظر الخاصة الملكية اتصل بالشيخ الصيفي اللي دله على بلد الشيخ مصطفى، فحصل المشهد اللي سمعناه في الأول بتاع المأمور والعمدة. من ساعة الدخلة الملوكي لمصطفى إسماعيل وهو مقرئ مصر الأول، كان عنده علم بالمقامات زي ما له علم بالتجويد، وكان بيجود من أي مقام، وأتم تجويد القرآن 30 مرة على إيد أستاذه إدريس فاخر قبل ما يتم 16 سنة. عبد الناصر إداله وسام الاستحقاق، والسادات كان بيعتبره مقرئه المفضل، مش بس من قبل ما يبقى رئيس، ده من قبل يوليو بكتير خالص، عشان كده اختاروا يروح معاه القدس في الزيارة المعروفة سنة 1977، وراح معاه الشيخ مصطفى، ودي مشهورة. بس اللي مش مشهورة بقى إنها ما كانتش أول مرة يزور القدس. قبل 67 كان المصريين بيروحوا القدس، وهو زارها سنة 1960 في ليلة الإسراء والمعراج وأرى هناك. اللي يفرسك بقى إن عدد الساعات اللي سجلها الشيخ مصطفى وصلت 53,000 ساعة. عارف يعني إيه 53,000 ساعة؟ يعني علشان تسمعهم متواصلين محتاج أكتر من 6 سنين، لا تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تدخل الحمام. الراجل ده قضى أغلب عمره بيسجل القرآن. إيه اللي يفرس في كده؟ اللي فضل من التسجيلات دي قول كم ساعة؟ قول يا حلو كم ساعة؟ يا كتكوت يا عمور؟ 300 ساعة فقط هي اللي الإذاعة بتعيد وتزيد فيهم. بس ربنا يخللنا السميعة والهواة واليوتيوب والساوند كلاود اللي هما بيتيحولنا نسمع ما تيسر من قراءات الشيخ. بس أنا اللي نفسي أعرفه ومعرفتهوش، كان إيه موقف المأمور والعمدة لما عرفوا إن الراجل اللي اقتحموا بيته ده بقى مقرئ القصر الملكي الأول؟ ها؟ كان إيه؟ كان إيه؟

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة ومتابعة مستجدات العمل في مختلف القطاعات. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حضر من إعلانات وعروض وهمية للحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وأكدت وزارة السياحة والأثار أن تنظيم رحلة الحج والعمرة يقتصر على شركات السياحة المرخصة، داعية المواطنين إلى التأكد من ترخيص الشركة وسلامة موقفها القانوني قبل الحجز أو سداد أي مبالغ. الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت إجراء القرعات الإلكترونية لاختيار حجج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448 الثلاثاء المقبل، وتستهدف القرعة اختيار 12,000 حاج من بين نحو 66,000 متقدم، على أن تجرى مركزيا عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، وتعلن النتائج عبر موقع الوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وكذلك المديريات والإدارات الاجتماعية. مكتب التنسيق يواصل إتاحة تسجيل وتعديل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة والناجحين في الدور الثاني حتى 7 من مساء الغد عبر موقع التنسيق الإلكتروني. وأكد مكتب التنسيق أن الترشيح سيتم وفق قواعد التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد وبناء على آخر رغبات سجلها الطلاب، كما تتاح لاحقا مرحلة تقليل الاغتراب وفق القواعد المقررة. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي بحث خلال اتصال هاتفي مع عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين سبل تعزيز العلاقة الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وتناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، حيث أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود لخفض التصعيد واحتواء التوترات. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رحب بقرار بريطانيا حظر تجارة سلع المستوطنات الإسرائيلية وإعلان 12 دولة اتخاذ إجراءات ممثلة، وأكد أن الخطوة تمثل تحركا مهما لمواجهة الاستيطان وتعزيز محاسبة إسرائيل على ممارستها المخالفة للقانون الدولي. جنوب لبنان شهد تصعيدا إسرائيليا متواصلا تخلله تفجير وقصف مدفعي وإطلاق نار برشاشات ثقيلة على عدد من البلدات الحدودية، وأطال التصعيد مناطق المنصوري ومجدل زون، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف النبطية الفوقى واستمرار الاعتداءات على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني. اقتصاديا، فعاليات معارض أهل المدارس تتواصل بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الأساسية للأسر بأسعار مخفضة بتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد. وتقدم المعارض عروضا وخصومات على عدد من المنتجات بما يتيح للأسر شراء احتياجاتها بأسعار مناسبة ويخفف من أعباء الاستعداد للعام الدراسي. ورياضيا، في إطار منافسات الدوري الممتاز، بيراميدز يواجه الجونة في 5 مساء فيما يواجه الأهلي المقاولون العرب في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور على الراديو 90-90، هواها مصري ودايما مصري كده بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة النهاردة بنكمل حلقتنا اللي بدأناها الأسبوع اللي فات، وهي عن الاستعدادات للعودة إلى المدارس. دايما كده العودة إلى المدارس بتكون مرتبطة باستعدادات معينة. السنة الحلقة اللي فاتت قصدي اتكلمنا عن تنظيم دورة النوم، اتكلمنا عنه حاجة كويسة قوي، وقلنا الأسباب اللي بتخلينا يعني لازم ننظم دورة النوم. وهنا مش بنتكلم على تنظيم دورة النوم بشكل يعني تقليدي أو كده، لكن الأمر ضروري وهام ومؤثر جدا جدا، مش بس على الطلبة والطالبات أيا كان أعمارهم، ولكن كمان على أسرهم. مش بس كده، ده بيأثر الموضوع على الناس في الشارع، الناس اللي حوالينا، وشرحنا ده الحقيقة بكل تفصيل، وقلنا إزاي إن تنظيم دورة النوم ده حاجة مهمة جدا. كمان اتكلمنا عن ضرورة عدم الانسياق وراء يعني مهاترات السوشيال ميديا، وهي الحقيقة أنا بحاول يعني أنتقي ألفاظي جدا، ومفيش عندي حل غير إن أنا أنتقي ألفاظي. مهاترات السوشيال ميديا فيما يتعلق بفيديوهات السبلايز أو المستلزمات المدرسية، اللي هي طول عمرها اسمها مستلزمات مدرسية، ولكن فجأة كده بقى اسمها سبلايز. مفيش أي اعتراض، مفيش أي مشكلة، لكن المشكلة بقى إن ناس تطلع تعمل فيديوهات وتتحدث بطريقة اعتيادية جدا، على أساس إن الشنطة عادي خالص، شنطة المدرسة لطفل في كي جي 2 ممكن تبقى ب14,000 جنيه و20,000 جنيه والحاجات دي كلها. طبعا ده أمر يعني في غاية الغرابة الحقيقة، أولا إنه يبقى كده يعني، وثانيا إن الناس تطلع على أساسنا بتتكلم عادي، وكأن هذا سيضيف لهم قيمة وسط مجتمع الحقيقة أصبح يحتفي يعني بالحاجات دي بشكل أو بآخر. بعض منه يعني بعض من هذا المجتمع يحتفي بكل الأشياء قليلة القيمة، لكن القيمة الحقيقية بتكون في وعي الأمهات والأباء، وأكيد الطلبة والطالبات وعيهم الحقيقي والناضج والمدروس بأن احنا داخلين على سنة دراسية، وهي جزء من مشوار حياتنا اللي لازم نؤدي دورنا فيه بكل جدية وبكل اعتبار وبكل همة، وإن احنا لازم نراعي ظروف حاجات كتيرة قوي قوي. ولو تفتكروا الحلقة اللي فاتت برضو قلت لحضراتكم إن احنا لازم مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، نهتم مثلا جدا خصوصا مع الأطفال الصغيرين، نهتم بالأحذية، لأن دي بتستحمل، فما ينفعش مثلا نجيب أي حاجة لأنها بتتقطع، لأن الأطفال بيجروا كتير وبيلعبوا والحاجات دي كلها، أنا بتكلم خاصة الصغيرين. ولكن فيما عدا هذا الحلول بقى كتيرة وموجودة وكل حاجة. النهاردة هنكمل، وعايز أقول لكم حاجة مهمة جدا جدا، وهي أن احنا لازم نتكلم مع بناتنا وأولادنا، الطلبة والطالبات، ونتكلم مع نفسنا برضو، أيا كان أعمار ولادنا لازم نكلمهم عن ضرورة الالتزام بالنظام والأخلاق بنفس درجة الالتزام التعليمي. الكلام ده مش كلام نظري، مش كلام إنشاء، مش كلام مثالي، مش إجابة نموذجية، مش أي حاجة من الحاجات دي، لكن الكلام ده كلام حقيقي جدا وله اعتباره. لازم نكلم ولادنا وبناتنا عن أهمية الالتزام بالنظام التعليمي، أهمية الالتزام بالأخلاق، أهمية الالتزام بالمبادئ، أهمية الالتزام بالصح والابتعاد عن الغلط، بنفس درجة اهتمامنا بالاهتمام بأن احنا نذاكر كويس ونخلي نفسنا يعني محدش يزعل منا من المدرسين، وان احنا نبقى شطار، وان احنا نجيب درجات كويسة. الأمر لا ينفصل بالمناسبة يعني. ومرة تانية والله الكلام مش كلام تعبير ولا كلام إنشاء ولا الناس اللي هيقولوا دلوقتي في سروم ما هو بقى دي نغمة وزارة التربية والتعليم، هي فعلا وزارة اسمها التربية.

0: التربية والتعليم، لأنه المدارس مش بس مكان لتلقي العلم، لكنه مكان بيشكل وجدان وملامح شخصية ولادنا فعلا فعلا دون أن نشعر. وحتى اللي عامل نفسه مش واخد باله، لو ركز شوية هيلاقي أنه شخصية ولاده بتتشكل وبتختلف بعد دخول ولاده المدرسة، من أول الحضانة والكيجي 1 وكيجي 2، ومرورا بقى بالسنوات التعليمية المختلفة اللي قلنا عليها الحلقة اللي فاتت، أن كان اسمها سنة أولى أو اسمها جريد 1، اسمها سنة 5 أو اسمها جريد 5، والله كله غير منفصل عن بعضه. المبادئ ما بتتجزأش، الصح والغلط محدش يختلف عليهم، الأخلاق محدش يكره أبدا أن ولاده يكونوا على قدر من الأخلاق، بنفس الدرجة أنهم يكونوا على قدر من الشطارة، زي ما كانوا أهالينا كده الكبار، ربنا يديهم الصحة ويخليهم للعايشين، ربنا يبارك لنا في أعمارهم ويرحم ويجازيهم عنا كل خير يا رب. اللي رحلوا عن عالمنا كانوا دايما يقولوا كده، يا فرحتي بطالب ولا طالبة شطار لكن شاطر لكن قليل أدب، شاطر لكن كل أصحابه لا يأمنوه أنه وحش وأنه مدرسينه ما بيحبوش، ذكي بس يا خسارة الحلو ما يكملش. عارفين أنتوا الجمل دي؟ طب وليه ما يكملش؟ ليه الحلو ما بيكملش؟ ما لازم يكمل وممكن يكمل. الالتزام بالنظام وبالأخلاق أمر في غاية الأهمية. كلموا ولادكوا عن الصح والغلط، كلموا ولادكوا عن الابتعاد عن كل ما هو من شأنه أن يسيء ليهم أو يسيء لمدرستهم أو يسيء لزملائهم أو يسيء لأساتذتهم. كلموا ولادكوا عن أن احنا لازم نعمل الصح أيا كان اللي حوالينا بيعملوا إيه، أيا كان اللي حوالينا بيعملوا إيه. كان في مقولة للإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان بيقول لا تستوحشن طريق الحق لقلة سالكيه، لا تستوحشن طريق الحق لقلة سالكيه. لازم انت كأم، لازم حضرتك كأب، لازم تكلموا ولادكو وبناتكو، ممكن لو انتوا قريبين منهم يفضفضوا معاك ويقولوا لكم يا بابا تخيل ده دول بيعملوا كذا كذا كذا كذا دول، او لو بنات دول مش عارف ايه كذا كذا ده بيعملوا كذا تقولوا ملناش دعوة، انتوا تعملوا الصح، تعملوا اللي عليكم. لو كل حد جاهد في نفسه وفي أسرته أنه هو يحاول يرشدهم إلى الطريق السليم، الدنيا هتختلف خالص. ولكن فكرة أنه الله ما كله بيعمل كده، ما كله هيعمل كده، ما أنا لو ما عملتش كده هيقولوا عليا مش شاطر، هيقولوا عليا مش قوي، هيقولوا عليا مش شجاع، هيقولوا عليا مش صايع زيهم، هيقولوا عليا بتاع بابا وماما، يقولوا يا حبيبتي. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ده القرآن الكريم بيقول كده، صدق الله العظيم. بعد سنوات قليلة جدا هتعرفوا قيمة الالتزام، مش بس الالتزام في التعليم لكن كمان الالتزام في الأخلاق والالتزام بالمبادئ الصح، هتعرفوا قيمة الاحترام، هتعرفوا ده والله لما تخلصوا المدارس وتخشوا الجامعة بإذن الله، وتخلصوا الجامعة وهتلاقوا نفسكوا الناس المحترمين والمميزين علميا وخلقيا، ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لهم فرص كبيرة قوي قوي. أولا ربنا سبحانه وتعالى بيحطهم على الطريق السليم وبيمشوا مشوار الحياة كده بجدية، والجدية مش معناها أبدا تقل الدم، الجدية مش معناها أبدا إن احنا ما نتبسطش، الجدية مش معناها أبدا إن احنا ما نبقاش فرحانين خالص، مين اللي قال كده؟ لكن الجدية معناها أنه لكل حدث حديث ولكل مقام مقال. ما ينفعش نهزر في الفصل، ما ينفعش نقل أدبنا في الفصل ولا برا الفصل. ينفع كأصحاب نتكلم ونهزر ونضحك، لكن ما نعملش كده على المدرسين بتوعنا. ما ينفعش يبقى واحد صاحبنا أو في المجموعة بتاعتنا سيء السلوك ويبقى كل همه وكل شغفه أنه عايز يجر أكبر عدد ممكن من اللي حواليه في دايرة سوء السلوك دي. قولوا لأهليكوا، احكوا لهم عشان أهليكوا عندهم خبرة عندهم مشوار في الدنيا هيقولوا لكم تعملوا ايه وما تعملوش ايه، لان هم واجهوا المواقف دي قبل كده. ارجوكم الالتزام بالنظام والاخلاق لازم يكون بنفس درجة الالتزام بالتعليم وبمبادئ التعليم، دي زي دي، كل حاجة مهمة، الاتنين مهمين. أرجوكم خدوا الكلام ده من أخ أكبر ليكم يهموا مصلحتكم ويهموا قوي أن بلدنا دي تكون متشالة على كتاف ولادنا الصغيرين وبناتنا الصغيرين اللي في المدارس دلوقتي، اللي إن شاء الله لو طلعوا في مسارات سليمة ومسارات يعني آمنة البلد دي هتبقى كويسة قوي، وجزء كبير من مشاكلها هيتحل، مشاكلها الاجتماعية. ولكن العكس طبعا صحيح برضو، لو الطلبة والطالبات الصغيرين دول ما عملوش اعتبار للمسل والقيم والمبادئ سواء مع نفسهم أو مع زملائهم أو مع مدرسينهم، قولوا على يعني كل حاجة حلوة كده، يعني مش عايز أقول بقى. قول يا دكتور لسه معاكو، خليكو كمان معانا، هنتكلم في الجزء الجاي من الحلقة عن حاجة جديدة بخصوص العودة للمدارس، وهي عن أهم العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الطلاب في أيام الدراسة. فاصل ونرجع لكم على طول، احنا لسه معاكم.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90 هواها مصري. مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العالم.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: 90 90 اكيد هتحب الغنى معاك.
1: قول يا دكتور
2: قول يا دكتور على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
3: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في قول يا دكتور، ودلوقتي هنتكلم بمناسبة العودة للدراسة عن أهم العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الطلاب في أيام الدراسة، وده من غير بقى يعني نظريات وحسابات رياضية معقدة. أنا ليه بقول لكم من غير نظريات وحسابات معقدة؟ لأن في الحقيقة الناس، أنا بقول الكلام ده مصدري، مصدر اللي أنا بقوله ده إني يعني بعض الأصدقاء والأقارب والمعارف وأنا كمان بشكل شخصي يعني بشوف في الحقيقة فيديوهات على السوشيال ميديا ومنشورات اللي هي جمع منشور اللي هو البوست، يعني بيتكلموا عن الحاجات والأكل والحاجات دي كلها. الحقيقة ان انا اول تعليق بقوله ان هما في اخطاء بتتقال، يعني في حاجات غلط بتتقال. طيب ايه تاني مع ملحوظة؟ تاني ملحوظة انه الامر في ناس حاطينه في خانة المبالغة جدا، يعني هما بيتعاملوا مع الموضوع لانه عبء كبير ولازم نعمل ونسوي ويبقى في حاجات معينة علشان خاطر تتعمل بطرق معينة علشان الطفل أو الصغارين يستفيدوا بشكل أو. الكلام ده مش صحيح. وأنا هنا لما بتكلم عن أهم العناصر الغذائية ما بتكلمش بس على الأكل اللي بيأكلوه أولادنا الصغارين وبناتنا الصغارين في المدارس، أنا بتكلم على الأكل اللي بيتاكل بشكل عام أيام الدراسة، فطار وغدا وعشاء وما بين الوجبات. في حاجة يا جماعة اسمها العناصر الأساسية للغذاء، العناصر الأساسية للغذاء. العناصر الأساسية للغذاء هي الكربوهيدرات اللي هي مواد يدخل فيها المواد النشوية، الدهون، البروتينات اللي هي من أصول نباتية أو أصول حيوانية بس بروتينات، يعني خلاص يبقى الكربوهيدرات، الدهون، البروتينات، الفيتامينات، المعادن، الألياف، المية. دول العناصر الأساسية للغذاء من غير بقى أي تنظير ومن غير كلام ده خالص. يعني لازم ولادنا وبناتنا، لازم الإنسان بشكل عام يأكل أكله يبقى متوازن يجمع ما بين هذه العناصر. أنا عارف إن في ناس دلوقتي حالا استوقفتهم كلمة الدهون، تقول الله الدهون، مش دهون دي غلط؟ لا، الدهون مش غلط، الدهون دي ضرورية للجسم. الدهون الغلط والدهون الخطيرة هي الدهون من أنواع أخرى بكميات أخرى. إنما لما نيجي نقول مثلا إن اللبن الحليب فيه دهون، اللبن الحليب اللي إحنا بنشربه إحنا وولادنا، ما ده فيه دهون. حتة اللحمة الحمرة خالص أو حتة الفراخ اللي هي ما فيهاش أي دهون ظاهرة، هي فيها دهون في الفايبرز في الأنسجة بتاعتها الداخلية. يعني الدهون أمر لا يمكن الاستغناء عنه، يعني ما حدش يضحك علينا ولا حدش يقول لنا أصلا أنا ما بأكلش دهون خالص، ما فيش حاجة اسمها كده. ما بتاكلش دهون ظاهرة، ما بتاكلش دهون زيادة، ما بتاكلش دهون إضافية، ما بتاكل، فاهمين قصدي؟ إنما إحنا بناكل دهون، طبعا بناكل دهون. هو إحنا لما بنعمل طبق سلطة وبيتحط عليه زيت زيتون أو زيت ذرة أو زيت عباد شمس، ما ده دهون. لما ماما بتعمل لنا الأكل بتعمله بزيت زيتون أو بزيت ذرة أو بزيت عباد شمس أو بزبدة، ما هي دي دهون. انتوا فاهمين قصدي؟ حتى كلمة لما دايما أطباء التغذية يقولوا إيه الأكل الخضار نيف ني، ففي ناس تقول نيف ني دي يعني، فتفاجأ بقى نيف ني دي إن هي نيف ني يعني إن بيبقى فيه كمية قليلة من الدهون المكون الدهني. حتى في برامج الطهي لما بتيجي سيرة الدهون يقولوا ايه، نحط بقى المكون الدهني اللي هو ايه، حتة زبدة، شوية زيت صغيرين، شوية زيت بأنواعه المختلفة، فاهمين قصدي؟ ده حتى في فواكه مليئة بالدهون ولكنها دهون حميدة، دهون جميلة زي الأفوكادو مثلا، وهو ده مليان أوميجا 3 والأوميجا 3 ده حاجة عظيمة جدا من الدهون الكويسة جدا. الدهون مهمة علشان هي اللي بتدي الإلاستيسيتي للشرايين والأوردة، هي اللي بتديها صفة المرونة، هي اللي بتديها صفة المرونة. كثرتها وكثرة الأنواع الضارة منها بالذات هي اللي بتخلي الشرايين دي يحصل لها ريجيديتي أو ما يعرف بالتصلب أو سكليروزيس، اللي التصلب الشرايين بعد الشر يعني. فاهمين قصدي؟ ففكرة ان انتوا يعني تبقوا متألفين بس مع المبدأ ان احنا بناكل دهون عادي، لكن احنا ما تاكلش بقى دهون خارجية، ما تاكلش دهون زهرة، ما تاكلش اللحمة اللي هي اسمها ريب آي مثلا، اللي هي بيبقى فيها لحمة وفيها دهون كده انت شايفها بعينيك، وما تاكلش الدهون اللي هي تدخل اللحمة تدخل الفرن فيقول لك اصل لازم تتساب الدهن ده عشان ده اللي هيسوي اللحمة ويخليها جوسي. غلط عليه، ده الغلط، ده الغلط. انما لما بناكل لحمة عادية خالص ما هو لازم يبقى هي فيها نسبة دهون داخلية، خلاص. فبس ده جزئية يعني. طيب نرجع تاني بقى للعناصر الاساسية للغذاء. اسألوا ولادكم انتوا بتحبوا ايه، ده غير انكم اكيد ملاحظين وعارفين وفاهمين وشاطرين ومذاكرين وكاتبين وداخل في ذاكرتكم في ممرات وفايلات ولادكم الصغيرين دول بيحبوا ايه وبيحبوا ايه قوي وبيحبوا ايه نص نص وما بيحبوش ايه خالص. فاهمين قصدي؟ فلازم الولاد والبنات ياكلوا عيش، سواء بقى عيش حبة كاملة او عيش بلدي او عيش بالردة او عيش ابيض، لازم ياكلوا ده برضو. ما فيش حاجة اسمها ان ده غلط وعيب وحرام ومضر وقاتل وما فيش كلام ده يا جماعة، ما فيش كلام ده خالص. الامر كله على ذمة الاعتدال والفهم والوعي، ان احنا نبقى فاهمين احنا بناكل ايه وبناكل كميات عاملة ازاي، وواعيين بايه المضر وايه النافع. يعني لما نقول ان البروتينات ذات الاصول الحيوانية يجب ان تكون اقل بكثير في طعامنا وطعام أبنائنا وبناتنا، أقل بكثير من البروتينات ذات الأصل النباتي. هتقولوا لي إيه البروتينات ذات الأصل النباتي ده؟ هقول لك زي الفول وزي العدس، البقوليات يعني بشكل عام، وزي المشروم، خلاص. ما دي كلها بروتينات ذات أصول نباتية. البروتينات ذات الأصول الحيوانية زي الفراخ واللحمة والأسماك والبيض واللبن الحليب وهكذا، لازم الحاجات اللي من أصول حيوانية دي تبقى أقل بكتير في أكلنا من البروتينات النباتية. يعني البروتينات النباتية يجب أن يكون لها الغلبة. العدس والبرغل والحاجات دي كلها والحمص والحاجات دي كلها دي بروتينات مفيدة جدا جدا جدا. انتوا عارفين الفول الحراتي الأخضر ده، الفول الحراتي ده اسمه اللحم النباتي، لأنه هو مفيد جدا جدا في حاجات بالضبط زي اللحم. ما فيش حاجة طبعا زي اللحمة، بس قصدي انه مفيد جدا برضو. فانا قصدي انه لما بقول لكم ان الامر كله يخضع للوعي، ان الام فاهمة بقى، فاهمة كويس قوي، فاهمة كويس قوي انه البيض مش لازم يتاكل كل يوم ولا حتى يوم في يوم، ما فيش، ممكن البيض ده يتاكل مرة في الاسبوع ويتاكل مسلوق. فاهمين قصدي؟ الخضروات في منها انواع، في خضروات تتاكل نية تتاكل على وضعها، وفي خضروات يجب أن تطهى، يجب أن تطهى، لازم تطهى، زي المشروم مثلا، ما ينفعش ناكل المشروم ني، لكن ينفع ناكل الخيار والجزر والطماطم والخس والكابوتشا والفلفل الألوان والفلفل الأخضر، كل ده ينفع. فاهمين؟ فهمت وجهة نظري؟ عشان كده أنا بقول لكم أرجوكم، أرجوكم اقعدوا انتوا كده مع بعض واعملوا افكار كده، او مع نفسكوا او مع ولادكوا، يعني دي احسن حاجه، اعملوا افكار واكتبوها وقولوا الاسبوع ده احنا هنعمل ايه الصبح في سندوتشات المدرسه او في اكل ولادنا اللي هياخدوه المدرسه. طيب عملتي حضرتك الافكار دي بالنسبه للفطار يعني، يبقى لازم تراعي في الغدا انت هتعملي ايه. فاهمين قصدي؟ يعني ما ينفعش تبعتي مع ولادك حاجات مقليه مثلا المدرسة، ما ينفعش تبعتي مع ولادك حاجات فيها دهون مشبعة زي الشوكولاتات. ما أنا لما بكلم عن الدهون مش قصدي حتة اللحمة الملبسة خالص، ما هي دي مفروغ منها، لكن أنا الشوكولاتة دي مليانة دهون، إلا الشوكولاتة طبعاً الدارك بتكون أو اللي هي الداكنة بتكون دهونها أقل. فاهمين قصدي؟ وما تستبعديش بقى حاجات كتير خالص، إن أنت ممكن تقولي الله طب ما أنا ممكن أبعت مع ابني أو بنتي أحط له كده في العلبة اللي بيأكل فيها، أحط له ثمرة فاكهة متقطعة مع خيار مع فلفل، ها؟ أحط له علبة عصير، سواء عصير منزلي أو عصير أنا جايباه من بره بس ما يكونش فيه سكر، ماشي؟ أحط له نوع من أنواع الخبز، خبز بالردة، خبز حبة كاملة، خبز بلدي، ماشي؟ الجبن لازم برضو ننوع في الجبن وما نكترش فيها قوي، ننوع بس ما نكترش فيها قوي، والتنويع ده أمر مهم وأمر ضروري. واعملوا حسابكو أنه الاحتياج الغذائي للجسم البشري أقل بكتير جدا من تصوراتنا ومن خيالاتنا، أقل بكتير قوي. فالكمية اللي انتوا هتحطوها دي ما تستصغروهاش، ما تحطوا يعني ما تقعدش تقولوا هو ده هيشبعه هو ده يكفيه، ده طول النهار برة ده شقيان. ما هو الاحتياج الغذائي ده بالتعود، احنا مشكلتنا ان احنا بنحوله الى عادة، انما هو الاحتياج الغذائي ده بالجرامات. احنا محتاجين كام جرام بروتين وكام جرام كربوهيدرات وكام جرام دهون. بالمناسبة الدهون برضو مصدر رهيب للطاقة، يعني عشان بس تبقوا عارفين يعني. خلاص ما فيش مانع ان ممكن لو في حاجة من المخبوزات، ايه المانع انها تتحط برضو للاطفال؟ مخبوزات اللي هي بالعجوة دي اللي هي بالتمر يعني، يا سلام لو عليها سمسم بقى كمان، ده احنا كده نبقى خدنا مليون فايدة. التمر مليان حديد ومليان فوائد ومليان الياف وبتاع، والسمسم ده مليان كالسيوم، والاصلا الشيء ده اللي بيتاكل نفسه المخبوز ده نفسه ده من الكربوهيدرات، فهيدي طاقة. فانتوا مستوعبين معايا ان في حاجة ممكن تبقى بسيطة خالص لكنها ذات اثر عظيم وبالغ على صحة ولادكم. وبرضو مش كل يوم لازم ننوع، ممكن بيتعمل التوست ده نفسه احنا ممكن نحط عليه، يعني انتوا عارفين حتى لو ادينا للاطفال الفلفل الالوان مرة، نديلهم معاها الزيتون بس من غير البذر طبعا، الزيتون مفيد جدا. زي ما بقول لكم الفول الحراتي لما يظهر يعني ان شاء الله في الشتاء. خلاص الاهتمام بالفواكه، الاهتمام بالخضروات، الاهتمام ان الطفل لازم يشرب مية كويس. الخضروات والفواكه مليانة الياف ومليانة فيتامينات ومعادن، وفي منها كتير فيهم بروتينات، فانتوا كده بتغطوا كل الحاجات اللي طفلكوا او طفلتكوا محتاجينها دون تعقيدات ودون مشاكل، ومن غير ما نجيب سيرة مواد غذائية اسمائها غريبة ومحدش يعرف عنها حاجة، والناس تقعد تتعقد يعني في عشتها وتقول انا ليه ما باكلش ولادي ده، والناس تقعد تكتئب ويحطوا ايدهم على خدهم، انا ما عنديش الدخل المادي اللي يخليني اجيب لابني كذا، مش عايز اقول اسامي يعني. ما هو ربنا سبحانه وتعالى رحمته يعني وسعت كل شيء، مفيش مادة غذائية ربنا سبحانه وتعالى اختصها بفايدة مش موجودة في مادة غذائية تانية. يعني دايما اي حاجة في الدنيا، اي حاجة في الدنيا مفيدة، صح كده؟ يعني بنقول المادة دي مفيدة ليه يا عم؟ عشان فيها كذا، فيها حديد مثلا، حلوة، هتلاقي فيه 30 مصدر للحديد زي المادة الغذائية دي. فهمتوا قصدي ولا أقول تاني؟ مش الحديد ده موجود في الكبدة مثلا؟ طب ما هو موجود في التين البرشومي. الحديد موجود في اللحمة؟ طب ما موجود في العدس البني. الحديد موجود في البتنجان؟ طب ما موجود في الموز. الحديد موجود في التفاح؟ طب ما موجود في الجرجير. انتوا فهمتوا قصدي؟ فهمتوا النظرية اللي انا عايزكوا تستوعبوها وتبقى جزء من طريقة تفكيركوا، عشان انتوا اللي هتبدعوا بعد كده، انتوا المبدعين، انتوا اللي هتكتبوا السيناريو، انتوا اللي هتقعدوا كده تقولوا وتبحثوا وتقولوا اه الحاجة دي ابني بيحبها او بنتي بيحبها، هشوف بقى فوائدها ايه. يا سلام دي حاجة حلوة قوي. يعني الجرجير ده منسي خالص، ما انتوا فاكرين لما كنا بنكده، احنا لسه بقى داخلين على حاجات كمان خيرات، يعني الخيرات موجودة في الصيف وفي الخريف وفي الشتاء وفي الربيع. حطوا قاعدة، ليس هناك مادة غذائية مش موجودة غير في حاجة واحدة، لا لازم تكون موجودة على الأقل في 10-15 مصدر، وهي دي تجسيد لرحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده. علشان المادة الغذائية دي لو مش في متناول حد أو مش جغرافيا حتى مش موجودة في مكان معين في الكرة الأرضية مش متوفر هذه المادة، فهيكون عندهم بدائل كتيرة جدا جدا فيها نفس المادة المهمة، فيها الحديد وفيها الكالسيوم وفيها النحاس وفيها الفوسفور وفيها المغنيسيوم وفيها المولبدينوم وفيها الكلورايد وفيها الصوديوم وفيها البوتاسيوم وفيها الأحماض الأمينية وفيها الأحماض الدهنية المفيدة وفيها، لا هي بس الحكاية وعي واجتهاد وشطارة ان احنا ندور على البدائل، دايما ندور على البدائل ونبتدي نعمل بقى خريطة. ولادنا هياكلوا ايه؟ هياكلوا ايه في الفطار؟ طب هياكلوا ايه في الغداء؟ طب هيتعشوا ايه؟ هتلاقوا الدنيا ماشية بمنتهى السلاسة، بمنتهى السلاسة. انا بستغرب قوي من الامهات اللي يقولوا ايه، يقعدوا يبعتوا في الجروبات بتاعت الامهات وبتاع محتاجة افكار علشان اللانش. افكار ايه يا ستي؟ هو دي انت بتعملي ديكور في البيت؟ الموضوع ابسط من كده بكتير جدا. ما هو الاكل ده بسيط خالص، بسيط خالص. ده احنا لو قعدنا مع ناس، انا اسف في الكلمة يعني، لا يجيدون القراءة والكتابة، ها لا يجيدون، اقعدوا بس معهم 5 دقائق او 10 دقائق كده وكلموهم عن الاكل، هيقولوا درر، هيقولوا جواهر، وهم ايه الخبرات الحياة والتجارب والحاجات دي كلها. واحنا اصلا ملوك التجارب، مش احنا بس كمصريين، البشرية يعني. هو في يعني إيه انا بقعد افكر كده، مين اللي عمل تركيبة العسل والطحينة، عسل اسود والطحينة؟ مين اللي عمل تركيبة الجبنة والخيار؟ مين اللي عمل تركيبة البيض بالبسطرمة؟ انتوا فاهمين قصدي يعني؟ ما هي دي تركيبات برضو، ما هو في حاجات كده اكيد في ناس قعدت تجرب لغاية ما وصلت لحاجة، الحاجة دي خلاص خدت صك الأبدية، بقت ماشية بقى في التاريخ والأجيال عمالة تتوارثها. لكن هل عمرنا سألنا مين العبقري اللي اخترع الحكاية دي أصلا؟ لا ننسى بقى في دعائنا، نقول ربنا يكرمه لما ناكل كده حاجة حلوة ونتبسط ونقول يا سلام، ده دي حاجة حلوة قوي يعني. اللي اخترع الكشري ده راجل عظيم جدا، أن كانوا بقى هم مين، ربنا يرحمهم ويحسن إليهم يعني، لأنهم فادوا الجسم البشري وفادوا الإنسانية بمكونات نظريا ما تركبش على بعض خالص، ولكنها عمليا معجزة الحقيقة، معجزة غذائية. الكشري ده معجزة غذائية، بس في ناس بتقعد تتريق ويقول لك كشري ومش عارف ايه وبتاع وحاجات كده. لا لا، ده الموضوع كبير يا جماعة، الموضوع كبير قوي في التنوع وبسيط قوي قوي قوي في الأداء. مش محتاجين حد، احنا ليه بقينا نتعكس كده على كل حاجة؟ عايزين كذا، عايز كذا، عايز افكار، عايز اقتراحات، عايز اروح هنا فمش عارف اعمل ايه، وعايز ما تجرب انت نفسك كده وتشوف دماغك هتوصلك لفين، صح كده؟ يلا بينا هنطلع لفاصل ونرجع نكمل، خليكم معانا. قول يا دكتور لسه معاكم.
2: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90 90 هواها مصري. مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

ل10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة 6، وبرعاية انتل

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: دكتور على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: أنا رجعت لحضراتكم بس دلوقتي عشان أقول لكم قبل الأذان إن إحنا مكملين مع حضراتكم في قول يا دكتور في نفس موعدنا من 12 لواحدة كل يوم أربع، من 12 لواحدة لغاية آخر الشهر بإذن الله، لغاية آخر سبتمبر. دلوقتي موعد أذان الظهر، وإن شاء الله كده نشوفكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة بإذن الله تعالى، وهنتكلم فيها برضو عن حاجات إن شاء الله تفيدكم. سلام عليكم.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة ومتابعة مستجدات العمل في مختلف القطاعات. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حذر من إعلانات وعروض وهمية للحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وأكدت وزارة السياحة والآثار أن تنظيم رحلات الحج والعمرة يقتصر على شركات السياحة المرخصة، داعية المواطنين إلى التأكد من ترخيص الشركة وسلامة موقفها القانوني قبل الحجز أو سداد أي مبالغ. الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج عام 1448 هجريا الثلاثاء القادم. تستهدف القرعة اختيار 12 ألف حاج من بين نحو 66 ألف متقدم على أن تجرى مركزيا عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، وتعلن النتائج عبر موقع الوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وكذلك المديريات والإدارات الاجتماعية. مكتب التنسيق يواصل إتاحة تسجيل وتعديل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة والناجحين في الدور الثاني حتى 7 PM غد عبر موقع التنسيق الإلكتروني. وأكد مكتب التنسيق أن الترشيح سيتم وفق قواعد التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد وبناء على آخر رغبات سجلها الطالب، كما تتاح لاحقا مرحلة تقليل الاغتراب وفق القواعد المقررة. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي بحث خلال اتصال هاتفي مع عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، حيث أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود لخفض التصعيد واحتواء التوترات. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي الأردن، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. أشددت وزارة الخارجية على رفض مصر لأي تصعيد يوسع دائرة الصراع، داعية إلى الوقف الفوري للهجمات وضبط النفس واللجوء إلى المسارات الدبلوماسية لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل فهمي رحب بقرار بريطانيا حظر تجارة سلع المستوطنات الإسرائيلية وإعلان 12 دولة اتخاذ إجراءات مماثلة، وأكد أن الخطوة تمثل تحركا مهما لمواجهة الاستيطان وتعزيز محاسبة إسرائيل على ممارساتها المخالفة للقانون الدولي. اقتصاديا، فعاليات معارض أهلا مدارس تتواصل بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الأساسية للأسر بأسعار مخفضة. يأتي ذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تقدم المعارض عروضا وخصومات على عدد من المنتجات بما يتيح للأسر شراء احتياجاتها بأسعار مناسبة. ورياضيا، اليوم انطلاق دورة الألعاب الإفريقية 12 للجامعات القاهرة 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى صوت الخ...

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة ومتابعة مستجدات العمل في مختلف القطاعات. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة في دعم تلاميذ المرحلة الابتدائية ضمن جهود الدولة لتحسين جودة التعليم الأساسية. وأوضح المركز أن البرنامج نفذ من يناير 2025 حتى يونيو 2026 واستهدف تلاميذ الصفوف من الثالث وحتى السادس من خلال تدريب المعلمين والتقييم المستمر والمتابعة الميدانية. وأظهرت النتائج تراجع أعداد التلاميذ المحتاجين إلى دعم في القراءة والكتابة بشكل ملحوظ، فيما بلغت نسبة الرضا العام عن البرنامج 97.5%. الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج عام 1448 هجرياً الثلاثاء القادم. وتستهدف القرعة اختيار 12,000 حاج من بين نحو 66,000 متقدم، على أن تجرى مركزياً عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، وتعلن النتائج عبر موقع الوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وكذلك المديريات والإدارات الاجتماعية. وزارة الخارجية دعت المواطنين المصريين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط لطلب المساعدة القنصلية، محذرة من اللجوء إلى جهات غير رسمية. وأوضحت الوزارة أن المصريين بالخارج يمكنهم التواصل مع أقرب سفارة أو قنصلية مصرية، بينما يمكن للمواطنين داخل مصر التوجه إلى الإدارة القنصلية أو التواصل عبر القنوات الرسمية للوزارة، مؤكدة أن ذلك يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات المختلفة بكفاءة. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي الأردن، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. وشددت وزارة الخارجية على رفض مصر لأي تصعيد يوسع دائرة الصراع، داعية إلى الوقف الفوري للهجمات وضبط النفس واللجوء إلى المسارات الدبلوماسية لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رحب بقرار بريطانيا حظر تجارة سلع المستوطنات الإسرائيلية وإعلان 12 دولة اتخاذ إجراءات مماثلة، وأكد أن الخطوة تمثل تحركا مهما لمواجهة الاستيطان وتعزيز محاسبة إسرائيل على ممارساتها المخالفة للقانون الدولي. اقتصاديا، وزارة التموين تبدأ غدا مبادرة لخفض أسعار السلع بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يرتفع العدد إلى 30 سلعة بنهاية سبتمبر الجاري، وتستمر المبادرة حتى مارس القادم لتشمل شهر رمضان المبارك. وأكد وزير التموين شريف فاروق أن الخطة تستهدف زيادة المعروض وتوسيع منافذ البيع وتقليل الحلقات الوسيطة مع تكثيف الرقابة لضبط الأسواق والأسعار. ورياضيا، في إطار منافسات الدوري الممتاز، بيراميدز يواجه الجونة في 5 مساء، فيما يواجه الأهلي المقاولون العرب في 7 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 990 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: الآن بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: اتقل حلوة وتحبها سحب السمك
1: دي طلبة بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ بقى على مالك
0: بقى بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
3: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. حال بلدنا على الراديو 90 90.
4: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 90 هواها مصري. احمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا اخباره. حال بلدنا كان فيها حدث هام امبارح وهو معرض العالمين للطيران والفضاء. يمكن شاهدنا كلنا المشاركات لمعظم الدول والعروض للطيران وشفنا كمان دور القوات المسلحة في التطور في سلاح الطيران وشفنا مشاركة كمان هامة جدا لدولة زي قبرص واليونان. وبيتضح كده ان في من الاتفاقات للبحر الابيض المتوسط واهميته الفتره اللي فاتت واللي جايه. طيب عشان نقرا مشهد ونتابع الاحداث ونتابع الاحداث كمان الخارجيه دايما اللي بيسهل لنا وبيبسط لنا المشهد ويدينا قراءه للمشهد هو صديقنا العزيز دكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ. نورت راديو 90 90.
5: اهلا استاذ احمد منور ودايما مستمعينك منورين.
4: ربنا يخليك. دايما باسل عادل ما بقولوش مقدمه هو مقدمه في حد ذاته وعنده الكثير اللي بنستفيد منه. شفت المشهد امبارح ازاي لمعرض الطيران والفضاء؟
5: مشهد عظيم هنقراه على يعني مرحلتين. المرحله الاولى قراءه القوات الجويه وتميزها.
4: تمام.
5: وانت بتتكلم في استعراض قوة واستعراض اداء
4: هي.
5: في مناورات مشتركة فانت او في عرض مشترك مع دول اخرى وقوات جوية لدول اخرى فانت مش بمعزل عن العالم.
4: طبعا
5: انت على البحر المتوسط اللي من كام يوم كان فيه مسيرة.
4: صحيح.
5: فانت موجود على هذا البحر وعلى هذا الشاطئ وفوق البحر الابيض المتوسط. انت كمان بتعرض انتاج وبتعرض امكانيات ودول اخرى بتعرض انتاج وامكانيات ففي جزء من التعاون الدولي يبان في قواتك الجوية. فطبعا هي رسائل مهمة انه مصر مش معزولة. مصر جزء من قوى العالم المحترمة اللي بتحترمها والعالم يجي يتدرب معها في القوات الجوية. سلاحك مطور فانت بتعرضه على العالم والعالم بيجي بيشوفه وانت عارف بيبقى فيه ناس بقى من دول اخرى
4: طبعا.
5: هي كمان بتيجي تتعاون معاك فانا بشوف انها
4: ودول اخرى بتشاهد المشهد وهي الرسائل لي.
5: طبعا هو في رسائل مهمة
4: طبعا.
5: على البحر الابيض وبتحمي حدودك انت في العالمين في مكان الحرب العالمية التانية.
4: صحيح.
5: ومكان القوى الدولية لما كان ليها اطماع فانت بتفرض سيطرتك وبتدي رسالة لكل العالم ان هذه المنطقة اصبحت ملك تام وكامل للقوات الجوية والجيش المصري.
4: صحيح.
5: فطبعا رسائل
4: ومليئة بالتعمير والعمران وتحولت لمنطقة تانية خالص.
5: طبعا العالمين بقت حاجة يعني الحقيقة حاجة مفخرة لمصر يعني اتقلبت من اماكن كان فيها الغام ومحدش قادر يمشي بيها الرجله لمنتجع سياحي بيجذب كل الخليج دلوقتي.
4: صحيح.
5: ولو دخلت جوه شوية على الساحل الدول الاسكندنافية بيجوا طول السنة في الفنادق.
4: صحيح.
5: اللي موجودة. فانت بتتكلم كمان في تطوير المشروعات الجديدة اللي يعني زي راس الحكمة وكذا. بتتكلم على مشروعات دائمة. مدينة العالمين بيحاول يحول واعتقد ان ده في القريب العاجل انها تبقى مدينة دائمة ومركز دائم لوجود الناس في جامعة شغالة في مدارس
4: اكتمل عمرانها. برافو عليك. بالجامعات والمجتمع العمراني المتكامل الناس عايشة هناك
5: كل حاجة. فكل دي رسائل مضغمة في العرض ده مطار العالمين النهاردة.
4: صحيح.
5: اللي فيه الطائرات وفي العرض فانت مطار جديد النهاردة بيبقى فيه معرض زي ده وكل العالم بيجي يتفرج عليه فانت بتحيي كمان هذا المطار وتحيي ذكره. فهي رسائل متعددة من ناحية القوات الجوية اللي احنا دايما بنبقى فخورين بيها وفخورين بقادتها اللي هم الحقيقة بيسبقوا العالم وسمعتهم طيبة جدا جدا على مستوى طيران العالم كله.
4: ما هو ده اللي انا توقفت عنده الصراحه في كلام حضرتك وفي قرايتي للمشهد امبارح اللي توقفت طبعا على تطور سلاح الطيران بالنسبه لمصر. ولكن ده ممكن اي دوله تعرف تجيب السلاح ده ان من الرجاله بقى اللي بتعمل ده والامكانيات لسلاح الطيران بتاعنا وقواتنا الجويه. لا الموضوع مختلف.
5: لا
4: ده بيدربوا منين؟ لا ده بيعرفوا

0: هنا. لا ده احنا عاليين قوي في الحته دي
1: قوي. انت كل العالم حتى الامريكان
0: برافو عليك
1: بيشهدوا بمهاره الطيار المصري وانه بيخلق من امكانيات الطائرات اللي احنا بناخدها امكانيات اخرى
0: بامكانياته
1: الشخصيه يعني بيطورها بامكانياته الشخصيه. فطبعا احنا عندنا العنصر البشري في مصر ده عنصر هايل على كل المستويات وبالذات قوات جويه. قوات جويه جايه من ميراث طويل من حرب اكتوبر وانت عمال بتعمل في قاده وقيادات وكذا. فانت بالنسبه للعالم لا قوات الجويه المصريه ليها سمعتها وليها ادائها. بعدين خلي بالك القوات الجويه بتشتغل في السلم كانها وقت الحرب.
0: صحيح.
1: تدريبات على طول وبتشتغل على طول وموجوده طول الوقت وعمليات وتدريبات وكل ده بيخليها دايما مؤهله وده
0: اللي عندها يعني جاهزيه طول الوقت.
1: وده يا استاذ احمد الردع اللي بيمنع الحروب.
0: طبعا طبعا
1: انك انت تبان قوتك. احنا في دوله بعدينا شويه على مضيق هرمز ملهاش قوات جويه خالص دلوقتي.
0: صحيح.
1: مش ملهاش ولا طياره. فهي دوله مستانسه. الطيارات بتطير حواليها براحتها ومفيش قوات جويه تدافع عنها. فبرضه لازم نعرف مقدار مصر وشكل مصر وقاده مصر والرئيس المصري ازاي حافظ على مهمته. الامور بتبان ازاي؟ بتبان بضدها بالحاجات الاخرى.
0: طبعا. طبعا.
1: عايز تعرف حجم بلدك انت بتعمل معرض طيران قواتك الجويه بتصول وتقول في كارنفال وفي دوله اخرى مفيهاش ولا طيارة بتطلع من عندها عشان تدافع عنها. طبعا يعني انا اتمنى لكل الشعوب السلامة بس
0: طبعًا.
1: انا بتكلم
0: طبعًا.
1: على الاوضاع العسكرية يعني.
0: قلت في كلامك كتير بحر الابيض المتوسط بحر الابيض المتوسط في كل كلمة بتقولها. هو ليه اهمية او دلوقتي او التوقيت ده مهم؟
1: طبعا انت عندك كيان على البحر الابيض المتوسط يعني عندك معاه وعنده مشاكل مع غزة وانت طول الوقت بتبص له انه عنده نظرة استعمارية كان بيحتل ارضك في يوم من الايام بينك وبينه معاهدة سلام اتفاقيات غاز الغاز بين ارضنا وارضه وبيننا وبين اليونان وقبرص الغاز في النص
0: كانوا موجودين عندنا امبارح
1: ودول كانوا موجودين ولازم نتكلم طبعا عن القصه دي. فطبعا لا البحر الابيض المتوسط ده جزء من كمان شخصيه مصر وشخصيه المصري ان احنا دوله متشاطئه مع مجموعه من الدول مع اوروبا. احنا نعتبر هنا جنوب اوروبا ما هو
0: طبعًا.
1: هم في الشمال واحنا في الجنوب فانت في النهايه اللي بيربط بينك وبينهم بحر. عشان كده دايما كنا بنقول البوابه بيننا وبين أوروبا بوابة قريبة لأنه هي بحر الأبيض المتوسط. لما بتلاقي اليونان وقبرص عندك امبارح وهي دول
0: قريتها ازاي بقى؟
1: أنا قريتها طبعا أول قراءة يعني تصفيق حار للتنوع اللي بتقوم به السياسة الخارجية المصرية والدبلوماسية الرئاسية.
0: صحيح.
1: كويس انك امتى مع تركيا امتى مع الصين امتى اليونان وقبرص موجودين في ظرف زي ده ازاي تحافظ على التوازن. تركيا بينها وبين قبرص واليونان مشاكل
0: طبعا.
1: فازاي انت قادر تعمل التوازن وتحافظ على شكلك وعلى ادائك وعلى علاقاتك المختلفة مع الدول وما بتبيعش حد لحساب حد. خلي بالك كان الرئيس قال احنا بنمارس السياسة باخلاق وشرف.
0: صحيح.
1: ولو انت ما بتعملهاش باخلاق
0: في زمن عز فيه الشرف. اكمل الجمله.
1: مظبوط. برافو عليك. لو انت الدول التانية مش شايفاك بتعمل ده باخلاق وشرف تاخدك عدو.
0: طبعا.
1: ما انت لما بتستضيف عدو تبقى عدو.
0: بالظبط.
1: دول ما بتتعاملش معاك كده. فاهمه ان انت دوله مركزيه محوريه بتنوع سياساتك بامانه وشرف مش بتستخدم ده ضد ده. انت بتستخدم ده لانه انت عندك مصالح مشتركة وعندك غاز وعندك تأمين للبحر الابيض والمتوسط. انت عندك جار مهم بيربطك بيه البحر الابيض والمتوسط.
0: طبعا.
1: ما ينفعش ان انت ما تبقاش معاه ملفات الغاز ملفات الطاقة والكهرباء ونقل الكهرباء كل دي ملفات بيننا وبين اليونان ملفات مهمة جدا. احنا لو عندنا اضطراب او لا قدر الله حاجه على البحر الابيض المتوسط الدوله الجاره هي اليونان وقبرص هي الثانيه. فانت برضو لما بيبقوا موجودين
0: وانت قاري ده من بدري ما انت عندك استباقيه برضو انت قاري مشهد اليونان وقبرص وترسيم الحدود والكلام ده كله من 2016 احنا بنتكلم امبارح.
1: طبعا انت عندك قمم ثلاثيه متكرره ما بين الرئيس المصري فتح السيسي ورئيس اليونان وقبرص فده قراءه جيده جدا للملف ومزيد من الامتياز الحقيقه لانه السياسه الخارجيه المصريه بتدار بحكمه شديده وبتنوع شديد وهو ده المهم. لان انت بقدر قدر ما انت وطن متنوع انت جنبك قارة اسيا في بور فؤاد في بورسعيد.
0: صحيح.
1: انت قارة افريقيا انت في افريقيا ومعاك 3 4 دول افريقية معاك على الحدود. انت الناحية التانية منك البحر الابيض المتوسط و اوروبا آسيا والخليج، أنت دولة فيها حجم تنوع من الموقع
0: طبعا.
1: تديك مساحة لحجم التنوع العسكري وتنوع العلاقات السياسية اللي بتقوم بيه باقتدار الدولة المصرية.
0: بتقرا الدبلوماسية الرئاسية ازاي؟ يعني انا بشوف امبارح اللقاء الثنائي او الثلاثي مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا في في في دبلوماسية رئاسية، في في حفاوة، في في احترام ما بين الاشخاص، مش بس المصالح اللي بتربط او مش بس المذكرات التفاهم او لا لا، الشخصيات نفسها واضح ان في تفاهم وفي احترام متبادل.
1: طبعا شوف، ما تقدرش ابدا تشيل العلاقات الشخصية والتمدد الشخصي داخل نفوس الآخرين عن العلاقات السياسية. كل رئيس، ده اللي بنقول عليه كاريزما، بنقول عليه أداء، بنقول عليه قيادة، بنقول عليه صدق وأمانة. ما هو لو ما فيش تفاعل بصدق وأمانة مع الرئيسين دول مش هتفضل العلاقة ممتدة. فأنت بتتكلم على علاقات ممتدة على أصول صحيحة، فعشان كده هي ممتدة وبتكمل في جزء من الود كبير في في التعامل، برغم إن أنت بتعامل تركيا برضو وبتستضيفها وبينك
0: في الحروب
1: في الحروب وشراكة استراتيجية صحيح. وجزء من التفاوض في حرب الخليج انت بتشتغل معاه، في حرب ايران انت بتشتغل معاهم. فبرغم كل ده بس هم بيعرفوا ان هم بيشتغلوا مع بلد شريفة وامينة وبتدير السياسة الخارجية بحكمة وبتوازن وبدون تعارض. احنا بنمثل بحق الكلام اللي كان بيتقال زمان في الستينات، عدم الانحياز. احنا ما عندناش انحياز الا للسلام. ولو تشوف كمان خطاب سيادة الرئيس مع الرئيس اليوناني والرئيس القبرصي، اتكلم كتير عن السلام ودعم
0: طبعا
1: السلام
0: طبعا.
1: واتكلم اشار في خطابه على اسرائيل، لان انت جايب دول جارة كمان
0: طبعا.
1: لاسرائيل اتكلم عن الالتزام بإيقاف الحرب في غزة. دي رسالة مهمة
0: طبعا.
1: دول دول جارة وبيقول لهم ان انا ما زلت معه، فانت بتاخد منهم المدد والدعم في قضية غزة برضو، ما فوتش الفرصة. سيادة الرئيس اتكلم عن سد اثيوبيا لان دي دول صديقة، فبيقول لهم انا عندي مشكلة وان احنا مش هنفرط في حقوقنا. لما الكلام ده بتقوله في وجودهم فانت بتحصل ايضا على تأييدهم
0: طبعا.
1: لو هم مش مؤيدين مش هتقول الكلام ده. فانت حصلت على مجموعة من التأييدات في هذه الزيارة مهمة جدا جدا، كلها في اطار تعضيد سياستك الخارجية والحفاظ على أمنك المائي والحفاظ على قضية غزة وموقفك فيها، الحفاظ على الغاز، الطاقة والكهرباء، الربط الكهرباء. فأنت بتتكلم في تنوع كبير، وكمان موجودين في مهرجان عسكري
0: صحيح.
1: بيشاركوا مع القوات الجوية، فأنت عندك جزء من التآلف العسكري مهم جدا جدا، إنه بيأمن لك مش بس شطك، لا الشط الآخر من البحر عند أوروبا.
0: كلمتني عن السياسة الخارجية، فأنا بسرح كده في كلامك. السياسة الخارجية ده احنا لسه كان عندنا الرئيس الصيني، واحد من أكبر اقتصادات العالم، واحد من أكبر الدول في العالم، كان موجود معاك. شاهدنا برضو الاحترام لدولة مصر ازاي، شاهدنا برضو مصر ازاي بتوقع من الاتفاقات الاقتصادية والتكنولوجية على أحدث المستويات الفترة اللي فاتت، اللي انت في كلامك قلت لي احنا آسيا برضو جنبنا يا أبو حميد، وهي احنا بوابة برضو ليها الحاجات كتير. شفت الزيارة دي برضو ازاي؟
1: لا الزيارة دي الحقيقة وقتها المفاجئ والمباغت كان غاية في التميز. الزيارة دي جت على ضفاف قمة شنغهاي اللي بيروحها
0: هو مفاجئ ومباغت لينا، وهو متحضر لها ومعروف توقيتها ومعروف ليه. معلش فصلت تفاصيل، تعرفنا بتاع تفاصيل فهتقولي مباغت وعديها يعني، ولا هو مباغت لينا احنا؟
1: ما عنديش معلومة، بس قراءتي السياسية ان هي زيارة مفاجأة مش مرتب ليها من زمن. قراءتي السياسية يعني لشكل الزيارة وتوقيتها وكذا، ما اعتقدش ان هي مرتبة من زمن، ولم يعلن عنها الا قبلها.
0: ده رئيس ما بيتحركش كتير، ما بيخرجش من دولة الصين كتير،
1: بيخرجش. فالزيارة من هنا بتكتسب اهمية كبيرة. خلينا اقول لك كمان هو جاي منين، لان مهم تعرف هذا الرئيس الصيني رئيس الدولة العظمى جاي من اللي هو قمة شنغهاي اللي عملها اساسا عشان مسألة تعدد الأقطاب.
0: تمام.
1: إن يعود العالم متعدد الأقطاب، ما نبقاش عالم ذو قطب واحد فيعيش فيه فسادا هذا القطب، وطائراته وبارجاته وحاملات طائراته موجودة في مياهنا في البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، وموجودة في كل حتة. فدي مسألة مهمة. فهو جاي في إطار صناعة عالم متعدد الأقطاب مع باكستان، مع الهند، مع تركيا، مع كذا دولة، ومصر كمان شريكة
0: طبعا
1: في قمة شنغهاي على ضفاف القمة هي والسعودية. فأنت بتتكلم على أنه في إطار صناعة عالم متعدد الأقطاب يأتي الرئيس الصيني إلى مصر. فمصر هي الآخر قطب من هذه الأقطاب.
0: أنت عايز تقول لي هو جاي عايزك،
1: عايزك طبعا وجاي في اطار الخطه دي انه لازم العالم يبقى متعدد الاقطاب، وانه لا مصر ولا الصين ملك لاي دوله، ولا العالم يجب انه يكون ذات قطب واحد فيحصل فيه اللي بيحصل. فده دي مساله مهمه. المساله الاخرى المهمه طبعا الاتفاقيات والتجاره وهكذا، كل ده كلام محترم، تاكيده على حقوق مصر في مياه النيل ده كان كلام صحيح. مهم جدا جدا، ومش عايزين ننسى ان قبلها بأسبوع أو 7-8 أيام كان في زيارة لرئيس الاستخبارات العسكرية الأمريكية في أثيوبيا وعمل اتفاقية دفاع، في حين أنه طول الوقت الرئيس الأمريكي كان بيقول لنا أنا معاكم في قضية مياه النيل واعملوا اللي أنتوا عايزينه وعدم الجور. فأنت بتتكلم على سياسة أمريكية متخبطة ومتناقضة، أمامها بيبقى في رد مباشر أنه لا هناك دولة عظمى أخرى جاية بتقف معاك في ملفك، ملف المية.
0: هي سياسة أمريكية متخبطة ولا تصريحات ترامبية متخبطة؟
1: لا أعتقد أنها سياسة أمريكية متخبطة،
0: أعتقد أنها التغيير لأن احنا في فترة من الفترات كنت متفقين أنا وإنت أنها تصريحات ترامبية متخبطة، ولكن مؤسسات الدولة الأمريكية ممكن تكون معاك في حاجات كتير ومختلفة مع التصريحات دي.
1: ما هو بص يا أستاذ أحمد، ما هو كان من زمان يقدروا يعملوا اتفاقية الدفاع المشترك دي يعني مع أثيوبيا، ليه دلوقتي؟ لأن كان في إرادة أن ما يبقاش فيه ودعم كامل لمصر. جايز الله أعلم، جايز مصر بتحاسب على موقفها الرجولي
0: طبعا
1: في قضية غزة، في قضية إيران، في عدم اشتباكها مع أحلاف مش مفهوم جدواها أو رايحة لفين، إنها يعني مثلا ما اتخدتش واتسحبت في حرب إيران في اتجاه معين، هي موجودة جنب أشقائها في الخليج لكن في نفس الوقت كجزء مفاوض مع إيران وتركيا. ال- ال- ال- السياسة الحكيمة دي بتثير الناس المضطربة نفسية، فيبتدي يبقى عايز يعني ينتقم منك بأي شكل. أنا ما بشوفش، يعني بشوف إنه مسألة اتفاق مع أثيوبيا لا عمل مش أكيد.
0: دكتور لو هي اضطراب نفسي أنت طمنتني، لأن الاضطراب النفسي هيرد شوية وهيروح شوية غير ما تكون أجندة أو سياسة هو عارف يعمل إيه. لو هي اضطراب نفسي أنا متفق معاك خلاص يبقى.
1: بص ساعات المركز الأمريكي يستخدم هذا الاضطراب النفسي لتحقيق مكاسب. انت يبقى عندك
0: وقتية
1: يبقى عندك حد كده عارف بتسيبه على
0: بالظبط.
1: فهو لا، الداخل الامريكي والمركز صنع القرار الامريكي بقى بيستغل هذا الاضطراب وهذه الاندفاعية الشديدة وكده في انه يحقق مكاسب. المرة دي المكاسب مش جاية في صالحنا، بس كان الدواء سريع وفعال. فورا بيبقى عندك رئيس الصين بيعلن انه هو مش بيحافظ على حقوقك المالية. وانا عايز اقول لك سر انا اعرفه عن طريق مصادر، انه الصين اطلب منها تمول السد
0: تمام،
1: والصين رفضت عشان مصر في بدايات السد. الصين تستثمر اموالها في اثيوبيا
0: طبعا
1: عن طريق مشروعات وكذا، لكن لم تستثمر
0: بس في 54 دولة تانية يعني ما نظرش دولة اثيوبيا بس.
1: لكن لما طلب منها مالكيش يعني احنا تمويلك للسد يسيء الى مصر او يسيء لينا، الحقيقة
0: تراجعت.
1: ده برضو جزء من التأثير المصري المهم، رئيس صيني جاي بيدعمك. كمان يا استاذ احمد مهم قوي، عايز اقول لك حاجات هي غريبة شوية بس هي مهمة. انت بتلاحظ انه في كلام كتير على تغيير الاتفاقية المائية وعن تيبي وال55 مليار، وانه في ضغط لتحويلها. الضغط ده ممكن يزيد لان الاتفاقات المائية مرتبطة ببعض، لو قدروا يغيروا الاتفاقية بتاعت نهر النيل يقدر يروح على اتفاقية قناة السويس
0: طبعا
1: واخد بالك، القسطنطينية بيشتغل عليها
0: صحيح.
1: وخصوصا ان في ازمة في مضيق فتحت العيون على المضائق والقنوات اللي بتربط ما بين البحار واللي بتتحرك
0: طبعا.
1: فانت بتتكلم في منظومة مشتركة، هرمز، قناة السويس، وادي النيل، نهر النيل،
0: نهر النيل.
1: الثلاثة بقوا مرتبطين ببعض، والحفاظ على نهر النيل باتفاقاته بيحافظ لنا على قناة السويس. فانت تقوم جايب القوى العظمى وتقول لها اشتغل يلا على دفاف قناة السويس وفي محور قناة السويس، وعندك مشروعات، شركة إطارات، شركة تكنولوجيا كذا، فبقت موجودة أيضا القوى العظمى بتصنع عندك هنا على ضفاف هذه القناة اللي هي ملك مصر واللي هي جزء كبير جدا من سيادة مصر مرتبط بيها. فبرضو ده تصرف ذكي
0: إن
1: انت ما انتاش لوحدك في مواجهة هذه القطراسة وكذا، لا انت في دول،
0: ده مش لوحدك، ده حلفاتك قوية كمان، ده مش بس لوحدك.
1: فانت لو ربطت من ده فانت الجزء ده هو جزء من الحفاظ على قناة السويس وتدعمها.
0: انا هربط برضو بالحرب الايرانية الامريكية وتطوراتها دلوقتي شايفها ازاي، لان كل ده صابب عندي جوه داخليا في, في, في المجتمع المصري، وممكن يكون انا مش حاسه ولكن هو بيصب. فانت اخد اخر كارت منك في السياسة الخارجية، شايف الحرب الإيرانية الأمريكية ماشية ازاي وفي تطورات في الأحداث؟
1: طبعا الحرب الإيرانية الأمريكية واضح ان هي لو استمرت على هذا النهج احنا قدامنا وقت طويل. لان ايران عندها امدادات تخليها تعيش.
0: انت من الناس اللي كان عندك رؤية من بدل انها ليها وقت طويل.
1: قلت لك من الاول انها مطولة جدا معانا وعندها امدادات تقدر تحافظ على وجودها حتى في ظل هذا الحصار وانها ما بتبيعش نفط وكذا. ايران عندها 1000 سفينة بتلف في بحار العالم محملة بالنفط. بتبيع وبتبدل مع سفن اخرى الحمولة. يعني هي محضرة نفسها لده من زمان. فهي عندها نفط عائم بتبيعه في كل مكان. انت مش هتقدر ترصد كل ده. مش بس النفط في ارضها خلي بالك. فدي يعني هي عندها فلوس لسه جاي. عندها جوار مع العراق وفي شيعة كتير في العراق بيعملوا لها امدادات وجوار ارضي. ده ارض
0: طبعا.
1: يعني حدود مشتركة ارضية. فقصدي عندها امدادات وتقدر تعيش في ظل هذا الصراع. فكرة ان ترامب بيفكر انه يفضل محاصرها دي مسألة. مضيق هرمز ده بقى لاعب خطير.
0: صحيح.
1: العالم كله ما كانش منتبه ليه. ده هو اللاعب الاساسي في الموضوع. سلاح المضيق كان اهم عند ايران من السلاح النووي.
0: بالظبط.
1: يعني هي بتحافظ بيه على سلاحها النووي. احنا ما عرفناش ما سمعناش ان امريكا طلعت سلاح نووي خالص او مكان الطرد المركزي او الـ يعني اي مواد اشعاعيه كانت مهمه ما خدوهاش. ده ما خدوهاش ليه؟ عشان في مضيق هرمز. انه في جزء اخر
0: رغم محاصرتهم ليه
1: جزء اخر بيضغط على مش بس امريكا على كل العالم انه ده مضيق ملاحي مهم. امبارح كانت الست رئيس صندوق النقد الدولي بتتكلم انه المضيق ما ينفعش يفضل مقفول. تأثير على السياحة على
0: الملاحة العالمية كلها
1: التجارة العالمية والملاحة العالمية مؤثر جدا. فطبعا وكل ده بتمتد تأثيراته على مصر وعلى كل الشرق الاوسط والخليج. واحنا شايفين الخليج اشقائنا في الخليج والهجوم امبارح اشتراك الحوثي والهجوم اللي حصل على السعودية المكثف امبارح وعلى طبعا. شركة أرامكو بتاعت البترول وعلى مناطق سكنية وإصابات كتيرة في السعودية. فده اشتعال للصراع لأنه الإيران مربوطة باليمن مربوطة بالسعودية والإمارات وفي النهاية احنا مش بعيد عن ده. فربنا يكون في عون اللي بيدير السياسة المصرية الخارجية. ربنا يكون في عون اللي بيدير الاقتصاد المصري في ظل كل هذه التحولات.
0: انت بتقول ربنا يكون في عون اللي بيدير الاقتصاد المصري. ده انا عايز اطلع فاصل عشان ارجع. مين ده بتقولش ربنا يكون في عون؟ هنعرف من دكتور باسل بعد الفاصل. 1-99-9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-8-66.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90. حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90. هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيافتنا ومنورنا في الاستوديو صديقنا العزيز دكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ اللي خدنا قراءات منه وقراءه للمشاهد المختلفه للسياسه الخارجيه المصريه الفتره اللي فاتت تحديدا من معرض العالمين للطيران والفضاء امبارح ومشاركه طبعا دولتي قبرص واليونان وطبعا اهميه البحر الابيض المتوسط. رجعنا خطوتين لورا وزياره الرئيس الصيني ثم تطرقنا للحرب الايرانيه الامريكيه وتاثيرها. اللي فهمته من دكتور باسل قبل الفاصل ان احنا مش بس عندنا التهاب في المشهد الاقليمي لحدودنا الاربعه كالعاده اللي انا كمواطن عادي عارف ده، لا ده ودانا الامتدادات لحد اسيا ودانا امتدادات لدول كتير تؤثر جدا على الوضع الداخلي داخل مصر. فكلمني الدكتور قبل الفاصل وقال لي ان هو بيقول ربنا يكون في عون اللي بيدير السياسه الاقتصاديه. انا توقفت عن دي صراحه وهبدا اقلب بقى ومش هستضيف دكتور باسل عادل. سياده النائب انت من اكتر الناس اللي الفتره اللي فاتت اللي شديد اللهجه المعارضه للسياسه الاقتصاديه في كتير من فعالياتك، وتفهمت من الناس الصراحه اللي اتفق معاهم جدا، تفهمت يعني ايه فتح المجال اللي اتكلم فيها سياده الرئيس، لان كل الناس لما سياده الرئيس اتكلم في ده راح الملف الاعلامي بس، لا ما الاحزاب برده ممكن يكون عندها فتح للمجال، وانت استغليت ده كويس جدا بارضيه وطنيه طبعا وباحترام وتأييد من كل اللي بتعارضهم. فما تقوليش بقى ربنا يكون في عونهم.
1: لا بص انا هقول لك، في فرق بين انك مش متفق على الاجراءات، وفي فرق بين انك راجل دوله فاهم ان الدوله بتمر بمحنه
0: وأسف. طبعا
1: ده فرق كبير وده فرق المعارضه الوطنيه. انا فاهم انه في ضغوط كبيره جدا بتحصل، لكن ممكن اكون مش متفق على الاجراءات والاستجابه للضغوط، خد بالك، لكن ما اقدرش اقول غير ربنا يكون في عونهم. طبعا انت جاي من حاجات كتيره بتتقال ما هياش كلام تزويق، يعني
0: لا طبعا
1: تقول كورونا ولما تقول الحروب ولما تقول غزه ولما تقول ايران ولما تقول مضايق مقفوله ونقل غالي،
0: دي خبطات اثرت على العالم كله.
1: بالظبط، فكلام يعني احنا برضو نقول الكلام في سياقه، يعني ده موجود وده بيمثل صعوبات كبيره. الاعتراض على مواجهه هذه الصعوبات بتتم ازاي؟ طبعا في ضغوط، لكن انت واجهتها ازاي؟ ايه ادواتك اللي خارج الصندوق اللي اشتغلت بيها عشان الاقتصاد؟ بتعمل ايه في الدعم؟ بتعمل ايه في انك تطبطب على المواطنين في ظل الظرف الصعب ده؟ تطبطب ازاي؟ هتعمل ايه؟ السلع الاساسيه شكلها ايه؟ معدل التضخم بتحاول توقفه ازاي؟ الرسوم الاداريه بتعمل فيها ايه؟ اللي هي الحاجات الاعباء اللي على المواطن بتعمل فيها ايه؟ المدارس، القبول، الايرلي ادمشن اللي بتدفع فيه الاف وما بتسترداش، يعني حاجات كتيره قوي جدا بتاثر على المواطن المصري اللي هو انت بتلقي عليه تبعات المشاكل اللي بتحصل في الاقتصاد المصري. احنا على الاقل نتقاسم التبعات، مش هقول الدوله تشيلها لوحدها، بس برضو ما ينفعش المواطن يشيلها لوحده. دي فكره هنا المعارضه عن الاجراءات والسياسه.
0: مش برد على لسان حد، بس هو ممكن يكون ده من دوري دلوقتي ان انا اقول الطرف الثاني. معلش يا دكتور باسل، انت حضرتك راجل سياسي ورئيس حزب، ما عندكش كل من المعلومات والادوات اللي انا بمتلكها في مكاني وانا قاعد في كرسي، وحضرتك كنت راجل حكومي قبل كده وفاهم ده، فممكن ما تبقاش انت عارف او ما عندكش الصوره كامله عن ادائي، فانت بتحكم على ادائي بس في النهايه، ولكن ما تعرفش الادوات والمقومات اللي عندي اللي تخليني اعمل ده.
1: صحيح عندك حق، بس هو العالم كله كده، مش مصر بس، كل حكومات العالم عندها معلومات لا تملكها المعارضه، وهذا لا يحرم المعارضه من انها تقول نقدها وتقول سياساتها البديله. فانا متفق ان عنده معلومات وعنده جايز مشاكل مش قادر يقولها، لان انا لما كنت في يوم من الايام في موقع المسؤوليه كان عندي حاجات مش قادر اقولها.
0: صحيح.
1: وبتهاجم ومش قادر ارد ليها لانه ما ينفعش تطلع وما ينفعش، فانا متخيل ان الدوله عندها كده، بس هذا لا يحرمني من دوري. انت كل ما هتديني معلومه حاسبني عليها ان انا بستغلها للشر ولا للخير. انا كل الحاجات اللي انا شايفها انا بصوت الناس. انا مش مطلوب مني دلوقتي، انا لا الحكومه من حزبي ولا انا مشكل الحكومه ولا انا طرف فيها ولا انا فاعل وقادر اغير سياستها من جوه، انا من بره. فانا دلوقتي صوت الناس، في صوت معاناه، في صوت معاناه محتاجين نستجيب لهذا الصوت باي شكل، باي انفراجات، باي اجراءات في كل الملفات، على فكره في الصناعه، في الزراعه، في الضرايب، في يعني انت محتاج استجابات متعدده في السلع الاساسيه.
0: ما اقدرش
1: خلينا اقول لك حاجه بس كويسه عشان ما نبقاش بنقول ده. انا سعيد جدا جدا جدا باللي قاله سياده الرئيس في المكان في اخر في يوم المولد النبوي الشريف، لما قال ان انا عايز محل في كل مركز في كل محافظه يبيع السلع الاساسيه باسعار التكلفه. ده اجراء هايل
0: طبعا،
1: واحنا بنطالب فيه بالحزب من زمان، وشابوه انه يبقى عندي مراكز على الاقل يلجا ليها المواطن يوم ما يتزنق خالص. المراكز دي بقى المفروض تبقى بعيده عن معدل التضخم العالي، يعني تبيع السلع باسعار يقدر الناس لما ميزانيته تخلص.
0: طب انت عندك منافس لهيئات كتير ممكن يكون بتعمل ده واسعارها مخفضه عن بقيه الاسعار للقطاع الخاص.
1: لا بص، احنا بنتكلم مخفضه
0: ده طبعا اكتر.
1: ايوه انا عايز المواطن يقدر يحصل على السلع اللي محتاج ده، يقدر يحصل عليها باقل سعر ممكن. عشان على الاقل نضمن انه الناس ما تباتش من غير عشاء. ده اجراء مهم، وتفاعل مع الدوله مهم. يعني انت لو تفتكر جمعيات النيل بتاعت زمان كانت من كانت بتبيع باسعار مخفضه، وكان التموين الناس بتاخده منها وهكذا،
0: ومن وان كان كانت بتفتقد الجوده، بس اهو موجود،
1: بس اهو موجود اهو سد رمقه. فدي مساله مهمه جدا برضو. انا لما تكلمني اقول لك انه لا ما تقربش من رغيف العيش، لا نقط ولا مش نقط، الناس لازم تاخد عيش. على الاقل لو ما لقاش حاجه ياكلها يلاقي عيش. في نقط لازم اتكلم فيها، ما اقدرش ما اعبرش عن الناس فيها.
0: طب ما انت برضه ما تتكلمش في النقط التانية، ما انت بتقول لي هيبات من غير عيش. لا، انت عندك برامج حمايه اجتماعيه كتير اتعملت داخل الحكومه المصريه الفتره اللي فاتت، وزاره التضامن متصدره فيها. انت عندك كتير من المشروعات، وعندك حياه كريمه، وعندك مشروعات كتير. انت ليه ما بتشوفش دي وبتكلمني في دي بس؟
1: لا خلي بالك، ده انا الوحيد اللي بشوف كله، هو ده اللي بيلخبط الناس. انا شايف ان حياة كريمة مشروع متفرد في العالم، وانه هيخش كل الموسوعات، وانه اذا لم يذكر شيء حياة كريمة وتكافل وكلام، لم يذكر شيء لهذا النظام برغم انه عامل كتير ومؤدي اداء كويس في حاجات كتيرة جدا جدا، فيذكر ليه حياة كريمة
0: وتكافل وكرم.
1: دول برنامجين العالم كله بيشهد بيهم، وفي غاية في التميز، وبيمثلوا عبء على الدولة. انا شايفه، بس ستيل الازمة اكبر من دول برضو. الأزمة كبيرة، وأنا بقول الأزمة دي لم يصنعها ال 14 سنة اللي فاتوا يا أستاذ أحمد، لا ده الأزمة دي جاية من 60 سنة.
0: صحيح،
1: يعني ده تراكم لناس محلتش بيشربها النظام، وإحنا مع بعض، إحنا مع بعض عمالين بناخد الأزمات دي كلها وبنحاول نحلها. جايز أنا بتكلم على الفترة إنها كانت تمتد شوية فكان يقلل التأثير أو الضغط على الاقتصاد، أنا بتكلم دلوقتي على إجراءات حماية، لأنه جايز تكون حياة كريمة أو أنا آسف تكامل وكرامة فيها مجموعة من الناس، بس في طبقات بتنضم الحياة كريمة ماليا واقتصاديا، لكن هي مش منضمة ليها على الورق في الحكومة، لكن هي محتاجاها، ما هياش موجودة فيها. وسؤال برضو، هل هو في النهاية محدش برضو يقدر يعتمد فقط على حياة كريمة وإمداداتها المالية أو كذا،
0: ولا هي انت قصدك معنية بفئات معينة، ومثلا الطبقة الوسطى ما بتستفيدش من تكافل وكرامة، ما بتستفيدش من حياة كريمة، فالطبقة دي اللي انت شايف انها محتاجة دعم؟
1: طبعا. هو انت متخيل الايام اللي احنا فيها دي، الطبقة الوسطى اللي راح دفع كل الفلوس اللي معاه لمصاريف عياله في مدارس عشان يقدر يتعلموا كويس، هو ممكن يرجع بيته مبقاش في اكل على فكرة، بس قرر انه يستثمر في الولاد، وان الولاد ما لهمش ذنب، وده محتاج ولا لا؟
0: طبعا
1: هو محتاج هو كمان. فده اللي انا بقول ان انا سعيد بالمحلات اللي في المراكز في المحافظات انها تبيع سلعه على الاقل في اي يعني موقف يستنزف الاسره اقتصاديا وماليا، زي الجامعات، زي المدارس، زي يلاقي حاجه يركن عليها وتساعده يكمل بيها شهر. فده اجراء مميز واجراء فيه احساس بالناس، محتاجين مزيد من الاجراءات. دعم النقدي والعيني والقصه دي، انا عايز الكلام ده ما يقربش من العيش، دي طلبات انا. ما يقربش من العيش، اعمل كل حاجه في اي حته
0: بتقولها داخل قاعات مجلس الشيوخ،
1: بقولها في كل حته، بقولها ما تقربش من العيش، سيب الناس تاخد عيش بقدر انه يعني يكفي الاسره، حتى لو شوف انا هروح مع، حتى لو بيقطعوا للبط وبيقطعوا، ما هو بط الغلابه ويروح للغلابه برضه، ما هو في النهايه هي منظومه كلها يعني تساند على بعض. يعني دي قصه انا عايز اتكلم فيها، وقصه مهمه جدا ان الناس بس تعرف تعدي الوقت لغايه ما ان شاء الله الاقتصاد يتعافى، وهو بيحاول يتعافى لغايه ما الاجور تقرب شويه من الاعباء اللي بقت موجوده دلوقتي معدل التضخم.
0: بتشرف بصداقتك، فعارف داخلياتك شويه، فانا بلاقيك كتير بتنقد من الشخصيات داخل الحكومه المصريه بس ما بيزعلوش، هو ايه السر في دي؟
1: لا انا كل الاحترام ليهم، واللي بيتولى المسؤوليه الحقيقه في ظل هذه الظروف ده راجل محترم. عشان برضو نبقى بنتكلم، مش معنى ان انا ممكن اكون يعني بهاجم سياساته، انا مش بهاجمه، هو ليه كل الاحترام بهاجم سياساته او بهاجم افعاله، وانا برضو زي ما انت بتقول ما اعرفش كل اللي عنده
0: طبعا،
1: لكن في النهايه له كل الاحترام اللي بيتولى المسؤوليه في هذا الظرف الصعب. وفي منهم ناس جايه من مؤسسات دوليه كانت بتقبض بالدولار وبتقبض ارقام كبيره وجايه تشتغل عشان البلد، فلا ليهم كل الاحترام والتقدير، لكن احنا عندنا طلبات. هو بقى جوه الحكومه ومضطر يلبي ويعوم، انا بره وصوت الناس احنا الاثنين دورنا مهم. هو دوره لازم يفضل يحافظ على الدوله على ملفاته مش وانا دوري لازم اقول له الناس عايزه كذا عشان في النهايه احنا الاثنين
2: انت حلقه الوصل
1: انا حلقه الوصل واحنا الاثنين بنقوم بعض. انا بنقل له احساس الناس فيجي على نفسه شويه ويحاول يلاقي مخارج اخرى, وفي نفس الوقت هو لما يبتدي يخرج ولازم كل الوزراء تخرج وتقول صعوباتها انا كمان اقول للناس طب يا جماعه ما الحكومه عندها الاعباء دي ما كذا. الحاله الوسطيه والاتزان ده استاذ احمد احنا محتاجين له جدا. لا احنا معارضه الكلام الفاضي ولا نطلع نقول شعارات ومجرد معارضه احتجاجيه وثوريه, الكلام ده خلاص ملوش لازمه. احنا عايزين هذا الوطن يعيش ويتقدم ويستمر, وبالذات في ظل اخلاص الناس اللي بتديره. الناس اللي بتديره مخلصه. ممكن نبقى مختلفين على السياسات لكن احنا مش مختلفين على اخلاص.
2: ايوه انت قلت لي هنا لازم يلاقي مخارج اخرى. هنا المخارج الاخرى بتحتاج اشخاص اخرى ولا بتحتاج سياسات اخرى؟
1: سياسات. انا مش معني بالاشخاص, مش دايما الاشخاص هي القضيه. احنا عندنا مشكله في السياسات, محتاجين صناعه اجود للسياسات, وان السياسات دي تروح لخبراء اكتر يتكلموا فيها مع بعض. يعني ننزل لمستويات الخبراء ودوائر صنع القرار, نسمع كتير, نعمل ورش, نعمل حلقات. انا ما بشوفش وزير بيسمع, يعني بيعمل حلقات نقاش وبيعمل ورش من المختصين من القدام اللي في الوزاره. من
2: لا وزاره الرئيس اصلا اتكلم في ده, قال لك اطلعوا وكلموا الناس, يعني قولوا واشرحوا
1: الكلام. الناس لازم يبقى تو واي, اكلمهم واسمع منهم الاثنين. لازم اسمع من الناس, ما ينفعش ان انا ابقى بطبق بس. لازم اسمع ولازم اجيب خبراء ولازم اجيب ناس ولازم احتك ولازم ادير نقاشات عامه. واخد بالك ازاي؟ دي مساله مهمه, ودي اللي بتهذب السياسات وبتخلي السياسات تطلع تحوز قدر كافي من الرضا العام. خلي بالك سياسه بلا رضا عام هي سياسه في مواجهه الشعب مش للشعب. واخد بالك احنا بنقول, ناس كتيره تقول لك ان السياسه فن الممكن, وانا بقول ان السياسه فن اسعاد الشعوب.
2: صحيح.
1: الشعب لازم يعيش ولازم يقدر يعيش, مش بس يعيش, لازم يبقى سعيد. ففن اسعاد الشعوب. شوف انت سياساتك اللي في الوزاره وفي ملفك بتعملها ازاي, هل هذا يسعد الناس؟ طب ما يسعدش الناس بالقدر الكافي, قرب شويه. المواطن مصري عشري وجميل وطيب, ما هيحس انك بتقرب له, انك
2: بتسمعه على الاقل,
1: تسمعه وبتقرب له, هو هيحترم ويزق معاك. احنا الناس اللي زقت في 6 اكتوبر وعبرت دي رمت نفسها في المايه وفي النبل, ده المصري على فكره.
2: صحيح.
1: خلي بكره تحصل.
2: وفي رئيس بيشيد على صراحه بالدور المصري الفتره اللي فاتت, بس انا بلاقيك برضو بتنقد بعض الشخصيات في تصرفاتها. فاذا ممكن يكون الفروق الفرديه ما بين شخص للاخر, يعني لمحت النقد الاخير للمحافظ. انت هنا بتقول لي برضو لا هو مش بس الاشخاص, مش معني بالاشخاص هي السياسات. لا واضح ان لو في فروق شخصيه بين الاشخاص ممكن الشخص ده او المسؤول ده ما يعملش كده.
1: بص انا هقول لك, اولا طبعا كل ده ناتج السوشيال ميديا ولحظه اللقطه. مساله اللقطه دي بقت خطر على الكل على فكره.
2: بقى في عليا كمواطن
1: وعلى المسؤول. ما هي في لقطه ممكن المسؤول يبقى عايز يستخدمها تيجي تصيد ويصيدك, المثل المصري يقول, فاللقطه تستخدمه هو, ينقلب السحر على السحر. فمشكله اللقطه دي مشكله. مثلا في مساله المدرسه, المحافظ كان ايه دوره قبل الزياره؟ ما هو دوره انه يكلم مدير المديريه ويشوف الدعم المدرسه دي راحت لها كام, ولو الفلوس مش مكفيه دوره يشوف الدعم ده ازاي ازود عشان اصلح السفون واصلح الكهرباء واصلح الحمام, ان يبقى في رجل اعمال. يعني لازم اتحرك قبل دخول المدارس من اول شهر 7, من اول ما التصحيح والنتائج تخلص. ها يا جماعه السنه الجايه هنعمل ايه؟ ما انت بتبقى خارج من سنه كامله فيها طبعا. ديسك اتكسر, فيها حنفيه اتكسرت, فيها كهرباء مش عارف ايه. فانت كان دورك فين قبل الزياره؟ انت دورك داعم ولا دورك مراقب؟ انت تدير, انت بتدير المجموعة دي. امتى تنتقد وتعمل كل ده؟ لو انت قدمت كل الدعم الكافي وقعدت مع الناس وسيرت امور.
2: مين قالك يا دكتور انا عندي من الدعم الكافي؟ انا اشوف ان كل محافظ عايز كام في محافظته عشان يقدم لك الخدمات اللي انت حاجة بتطلبها.
1: ما قلت لك ايه؟ قلت لك لو الفلوس اللي جاية من الحكومة مش مكفية وانا مقدر ده, ازاي اوفر الدعم؟ في حاجات كتيره على فكره, في داعمين, في رجال اعمال, في ناس في
2: لا شفنا موقف محترم في ده بالذات من احزاب كمان زي مسابقه الوطن وحمايه وطن وقدموا دعم للمدرسه وللمدارس المحافظه كلهم. انت قصدك بقى ان المحافظ لو تواصل مع المجتمع المدني وتواصل مع الاحزاب دي يقدر يوجد حلول؟
1: بس الاحزاب على فكره انا مش مع فكره, على فكره الاحزاب انا اسف تحط فلوس في الحاجات دي, يعني الفكره دي خلينا نتكلم فيها بعدين. بس كل قريه وعندها كبراءها, والناس اللي بره والناس اللي اشتغلت، ودي اموال بسيطه يعني تقدر ببساطه من غير
2: ما والله ما بسيطه يا دكتور يعني تكلفه عاليه قوي دلوقتي.
1: لا انا بتكلم على المدرسه يعني انا ما بقولش حد
2: ما على فكره المدرسه ده نموذج يعني ممكن يكون في المحافظه دي يعني المعلومات بتقول انها اكتر من 2000 مدرسه. انت عايز تقول 2000 مدرسه بجوده عاليه؟
1: لا كل ما انا ما بقولش برده الجوده العاليه، انا بقول حد الكفاف ان يبقى في حمام الطالب يدخله، يبقى في كهرباء شغاله، ان يبقى في باب للفصل وشباك، يعني مش بنقول حاجه يعني بس الشكل العام يبقى منضبط. انت حمامات مدارس الحكومه صعبه جدا احنا بنشوفها، فدي انت بتتكلم في ارقام يعني بينتس 10 و20 الف وحاجات يقدروا. لا القريه فيها ناس، انا قصدي لو محافظ عنده من التواصل الكافي يبقى عارف اوجه القصور. يا جماعه الدعم اللي جاي خمسه، احنا محتاجين 20 في 15 هنوفرها ازاي؟ يشتغل قبل الرقابه وانت بتروح تعمل ايه في المسؤول.
2: وانا تخيلت كمسؤول يا دكتور بعد اذنك، وانا ما بنزلش يقول لك المسؤول قاعد في برج عاجي وقاعد في مكتبه في التكييف ما بينزلش، انزل وراقب واشوف تقول انت نزلت ليه.
1: لا لا ما اقولش انت نزلت ليه، لا طبعا لازم ينزل، انا بتكلم عمل ايه بقى قبل النزول ده. انا لا لازم ينزل ولازم يراقب اللي هو رتبه اتعمل ولا لا. انا بس اللي بساله هو كان رتب حاجه، هو كان ساعد، هو كان سال المسؤولين دول عندكم دعم ولا لا، عندكم فند ولا لا، عندكم تمويل ولا لا؟ يعني ده السؤال. لو ما فيش ما تنزلش تخنقه
2: يعني انت مع التواجد الميداني للمسؤولين كله
1: لازم بس
2: بس بعد دعمك وبعد سياساتك اللي انت بتحطها
1: دعم، واقف جنب المسؤول واشوف مدير المديريه واكلم وزيره بتاع التربيه والتعليم، اشوف وزيره مدير الصحه مدير الصحه اكلم وزيره، لو عنده حاجه اقول له الحقني وفر لي اعمل لي. ده دور المحافظ، ما دور المحافظ منسق بين كل هذه الوزارات اللي بتدير المديريات. ما المحافظ موقفه صعب، ده كلام بقى في الاداره المحليه
2: انا عارف،
1: لكن موقفه صعب واخد بالك، لكن عنده دور تنسيقي وهو موجود
2: لهذا الدور. على فكره ساعات كتير عنده صلاحيات اكتر من الوزير
1: طبعا وعنده دور يقوم بيه. انا بس سؤالي هل انت قمت بالدور لدعم هذه المسؤوله او مدير المدرسه او مديره المدرسه قبل ما تروح؟ هو ده بس سؤالي. لو قام بدوره يبقى كتر الف خير، ما حدش بيقول له ما تنزلش زيارات ميدانيه. ومن فضلكم كفايه لقطات، هي المساله مش لقطه، البلد مش متحمله لقطه ولا متحمله ان احنا
2: يعني الناس بتطمن لما بتلاقي المسؤول بينها في مدرسه في مستشفى في الشارع، الناس بتحس ان المسؤول موجود اهو.
1: حضرتك ما تخليش اغوط الموضوع،
2: انت حر، هتبقى اخر حلقه ليك يا محامين، انت حر.
1: يعني بص انا مش ضد الزيارات، لكن الزياره والمسؤول له احترامه، الموظف العام له احترامه، توبيخه على الملأ ده شيء لا يسعد الجميع. ده راجل عنده اهل وعنده ناس، ده بيدير مدرسه، ده قدوه، ده كذا، في حسابات اداريه، انت مش رايح تفرد على الناس. وهو بيقول لك انا ما جاليش دعم، انت اكتر واحد يا محافظ عارف ان ما جالوش دعم، رايح فارد صدرك عليه ليه؟ انت بدل ما انت اللي تحت وانت اللي تبقى شغال معاه تقول له ساعدك ازاي؟ مش تروح له تقول له ايه اللي انت عامله وفين ومش فين؟ ما يقول لك انا بعمل من جيوبنا. على فكره في معظم المدارس في ناس كتيره بتعمل من جيوب، مدرسين وغيره، حاجات بسيطه بيصرفوها ويعملوها عشان
2: واولاد جمهور والله تساعد.
1: وعلى فكره ده مش من دلوقتي، ده من ايام انا كنت في التعليم، انا كنت مدرس حكومه، دي حاجه معروفه يعني. الناس بتلاقي حاجه بسيطه بتعملها عشان بتبقى موقفه لمراكب السير، فيقول لك ماشي مش مشكله، واخد بالك؟ وعشان يطلب فلوس وتجيله من الوزاره او شوف انت ترتيبات الورق ممكن تاخد قد ايه، والحكومه مثقله، وكل اللي انت عايز تقوله انا معاك بتاعك مفيش مشكلة، لكن ما نروحش ناخد بونت على رقبة الناس. بلاش اقول حاجة
2: تانية، انت واخد سيادة المحافظ كنموذج لباقي المسؤولين صح كده؟
1: بالظبط.
2: انا الوقت بيجري معاك، الحلقة خلصت.
1: لا
2: وبس تعود دايما معاك بقى قبل ما الحلقة تخلص اخد منك رسائل ممكن يستمع ليها المسؤول تفرق معانا الفترة اللي جاية.
1: لكل المحافظين واجبك التنسيق قبل المحاسبة، أداء دورك قبل إنك تبقى بتعمل مرور على كل الأماكن، ده شيء مهم. ولو عندك قصور اطرحه، اطرحه للرأي العام، قول أنا ما عنديش كذا ما عنديش كذا، أهلا وسهلا نشتغل معاك. دي رسائل للداخل. رسائل لجوه أنا قلت لحضرتك عايزين نحافظ على رغيف العيش. رسائل للسياسة الخارجية، أنا شايف السياسة الخارجية بتدار على أحسن ما يكون، وشابوه لطريقة إدارة السياسة الخارجية المصرية، وشابوه للأمن اللي إحنا فيه، وشابوه لأن كل المنطقة مشتعلة والحمد لله، بلدنا مستقرة رغم كل اللي قلناه
2: طبعاً.
1: بلدنا مستقرة،
2: ده مستقرة وعندك تنمية.
1: عندي تنمية أحافظ عليها، أخلي بالي منها، أحاول إن أنا أعدي النقط اللي فيها مشاكل، أحاول أعالجها بالاتزان بالإصلاح بالنصح بتقديم برامج بديلة زي ما احنا بنعمل في الحزب وبنبعت لكل الوزارات وأوراق سياسات. احنا بعتين على مسألة مدينة الأساس في دمياط، مستشفى طب فاوس اللي اتقفلت، طول الوقت بنقدم على بحيرة قارون، على قضايا إقليمية مهمة، على مشروع
2: كعضو مجلس الشيوخ. أنا بتواصل مع السادة المسؤولين بيردوا بيستجيبوا،
1: بيردوا وبيستجيبوا بقدر الامكان بصراحه. ايه
2: قدر الامكان بقى اللي اتقالت لي؟
1: لانه في ساعات بيبقى مش في امكانياته ينفذ اللي انا طالبه، لكن لما بيبقوا قادرين ينفذوا بيعملوا، يعني عشان برضو نقول الكلام المنضبط يعني. لكن بقدر الامكان بيتفاعلوا، على الاقل ما فيش جواب ملوش رد،
2: تمام،
1: ما فيش حاجه بتتبعت ما بيتردش عليها، وده بيمثل قدر من الاحترام لسلطه مجلس الشيوخ ودوره الرقابي، وكمان احترام للمسؤول لنفسه وذاته انه بيتفاعل وبيرد مع الهيئات الرقابيه والمجالس النيابيه.
2: نورت راديو 90 وكنت وحشنا، وما تبعدش المسافات قوي كده عشان بنستفيد دايما من ارائك ومشارحك المبسط وشرح كمان الحاله الداخليه للمواطن المصري اللي بتفرق معاك كتير لما بيسمع ان حد بيتكلم بلسانه.
1: حبيبي يا استاذ احمد، انا دايما ببقى سعيد معاك ومع جمهورك، وانت مش هقول لك كل مره انك متميز وبتخرج مني حاجات انا ما بقولهاش في اي حته.
2: ما خرجتش كتير النهارده عشان الاستمراريه بس.
1: محافظ على
2: باسل عادل رئيس حزب الوعي عضو مجلس الشيوخ. نورت راديو 90. خلصنا حلقتنا النهارده، ولكن دقايق يكون معانا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هنأ مزارعي مصر بمناسبة عيد الفلاح 74، مؤكدا التزام الدولة بدعم الفلاح وتعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. هذا ووجه مدبولي جميع المحافظات إلى زيادة الرقعة الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار وتشجير الأراضي الفضاء، مع الالتزام بعدم قطع الأشجار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعية الذي عقد بمقرها بالعاصمة الجديدة، حيث تم بحث عدد من الملفات والقضايا المهمة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حذر من إعلانات وعروض وهمية للحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وأكدت وزارة السياحة والآثار أن تنظيم رحلات الحج والعمرة يقتصر على شركات السياحة المرخصة، داعية المواطنين إلى التأكد من ترخيص الشركة وسلامة موقفها القانوني قبل الحجز أو سداد أي مبالغ. وزير العمل حسن رداد أكد أن إعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر يستهدف تحديد الأولويات الوطنية وتحويلها إلى برامج قابلة للتنفيذ والقياس بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. جاء ذلك خلال جلسة تشاورية بالقاهرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشددا على أهمية الشراكة لضمان توفير عمل لائق وآمن ومنتج. وزارة الخارجية دعت المواطنين المصريين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط لطلب المساعدة القنصلية، محذرة من اللجوء إلى جهات غير رسمية. وأوضحت الوزارة أن المصريين بالخارج يمكنهم التواصل مع أقرب سفارة أو قنصلية مصرية، بينما يمكن للمواطنين داخل مصر التوجه إلى الإدارة القنصلية أو التواصل عبر القنوات الرسمية للوزارة، مؤكدة أن ذلك يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات المختلفة بكفاءة. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي الأردن، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. وشددت وزارة الخارجية على رفض مصر لأي تصعيد يوسع دائرة الصراع، داعية إلى الوقف الفوري للهجمات وضبط النفس واللجوء إلى المسارات الدبلوماسية لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. السلطات السورية أعلنت مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حصيلة أولية جراء انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة بريف إدلب الشمالية. وتواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني التعامل مع الحريق وتأمين الموقع لمنع وقوع انفجارات أخرى. اقتصاديا، وزارة التموين تبدأ غدا مبادرة لخفض أسعار السلع بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يرتفع العدد إلى 30 سلعة بنهاية سبتمبر الجاري، وتستمر المبادرة حتى مارس القادم لتشمل شهر رمضان المبارك. وأكد وزير التموين شريف فاروق أن الخطة تستهدف زيادة المعروض وتوسيع منافذ البيع وتقليل الحلقات الوسيطة مع تكثيف الرقابة لضبط الأسواق والأسعار. ورياضيا، في إطار منافسات الدوري الممتاز، بيراميدز يواجه الجونة في 5 مساء، فيما يواجه الأهلي المقاولون العرب في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

0: يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من علشان الزحمه تعدي. موجودين معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 5 شيماء حافظ ومحمد نشأت. يا رب الامور تبقى زي الفل. الناس حلوه، الناس جميله، الناس كده بتستقبل ايامها بكل خير وود. النهارده الاربع مش مستحملين مشاكل عشان بكره ويك اند نقضيه بسلام ان شاء الله. مساء الفل يا شيماء.
1: مساء الفل يا نشأت، ومساء الفل على احلى سميعه، سميعه الراديو 90 90. اهلا بيكم في حلقه النهارده، حلقه يوم الاربع 9/9/2026. يا رب يبقى يوم لذيذ ورايق، كله حاجات حلوه، ما فيهوش اي حاجه ممكن

0: نفس الطقم, هو مغير راسنا بس. جدد يا تشات, مش كده يعني, مش كلنا شبه بعض, غيرنا شوية.
1: بالظبط. مشكلة الترند ده بقى اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة, ايه اكتر حاجة او موضة تخاف انها ترجع تاني في الوقت ده؟ يعني كلنا حبيناه وكلنا قلبنا الصور وكلنا عملنا كل حاجة خلاص تمام, لكن في حاجة منه انت تخاف انها
0: مش
1: ترجع.
0: منه هو رجعت... احنا خلينا نتكلم عامه,
1: في الموضه بتاعت بتاع
0: يعني
1: الزمن
0: ده, الترند اللي تخاف منه يرجع, مش التمانينات بس, يعني في ترندز. يعني انا مثلا اخاف قوي من ترند يرجع اللي هو مش عارفه ده كان السبعينات ولا ايه, اللي هو الرجاله كان شعرها
1: شارلستون
0: منفوش كده والشارلستون ده. صعب.
1: طبعا ده صعب جدا, بس يعني في التمانينات كان في حاجات برضو كتيره جدا
0: الفسكوز
1: والناس بتخاف ان الموضه دي ترجع تاني. يعني صور الموبايلات نفسها بتاعت التمانينات دي رجعت تاني.
0: ما كانش في موبايلات في التمانينات.
1: الصور اللي هي كانت, مش قصدي صور التمانينات, انا قصدي الصور اللي احنا طلعت اللي هي فيها التمانينات واحنا متصورينها. فقال لك يا ستي في كام حاجه كده, رقم واحد على راسها اللي الناس كلها خافت منها الكتافات الاسفنج دي.
0: دي فظيعه على فكره.
1: الكتافات الاسفنج دي يا جماعه والله
0: على فكره رجعت.
1: لا مش للدرجه دي,
0: بس مش زي زمان. بس موجوده.
1: كان عندنا كانوا بيسموها الاوبليتات. ايوه الاوبليتات دي.
0: امال
1: انا شات جي بي تي لما جاي يعمل لي البتاع ده, فهو طلعني بجاكيت تركواز بالاوبليتات دي. انا فعلا كان عندي ده يا جماعه بالامانه, كان عندي نفس الجاكيت ده بنفس لونه بنفس
0: الاوبليتات
1: في الثمانينات. اللي
0: انت كان عندك كام سنه في الثمانينات؟
1: انا مواليد 78 يعني, يعني 89 90 في, لا كنت 11 12 سنه, كانت بدله العيد.
0: لا يا رب.
1: والله العظيم كانت معروفه. يعني 11 12 سنه دي كده كنت تمام, يعني بدايه 90 كنت 12 سنه. فكان عندي نفس البدله دي بالظبط. وبعدين خلي بالك موضه الثمانينات دي هي ثمانينات وتسعينات, يعني هم ثمانينات وتسعينات مع بعض.
0: صارحت
1: يعني
0: معانا شويه.
1: الالفينات بقى دي اللي بدانا يعني نشم نفسنا في حته تانية. فايه الموضه اللي انت خايف انها ترجع كانت موجوده في الثمانينات او التسعينات او الفتره بتاعت الترند؟
0: ايه الموضه اللي انت خايف انها ترجع؟ يعني كل زمن كان ليه الستايل بتاعه ولبسه واكسسواراته وتسريحات شعره. ايه الموضه اللي انت خايف انها ترجع, يعني تتمنى انها ما ترجعش ولا حتى بهزار في الترند؟ ابعت وقول لنا على طول دلوقتي. تعالوا نسمع نوال عبد الشافي ونرجع على طول نكمل حلقتنا.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: مصر تستضيف اليوم دورة الألعاب الإفريقية 12 للجامعات القاهرة 2026. في إطار منافسات الدوري الممتاز، بيراميدز يواجه الجونة في 5 مساء، فيما يواجه الأهلي المقاولون العرب في 8 مساء. وفي دوري أبطال أوروبا يلتقي برشلونة مع فينورد في 8 إلى ربع مساء، وفي التوقيت نفسه يواجه شتوتغارت فريق بايكينج. وفي 10 مساء تتجه الأنظار إلى قمم ليفربول وأتلتيكو مدريد ونابولي مع أرسنال وباريس سان جيرمان أمام سلوفان براتسلافا وسبورتينج لشبونة أمام جالاتا سراي. وأخيرا تشيلسي وليدز يونايتد يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: مره تانيه مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. اهلا اهلا بيكم في حلقتنا, ولسه بنكمل معاكم كلامنا. النهارده بنسالكم على ايه هو الترند اللي انت خايف انه يرجع مره تانيه. كلنا الفتره اللي فاتت كنا شايفين على السوشيال ميديا كل الناس حاطين صورها وهم لابسين لبس التمانينات وشكلهم بشعرهم باكسسوارهم بميك اب بكل حاجه, وده خلانا نفكر هو لو في موضه معينه في سنه من السنين رجعت يا خبر ابيض هنعمل فيها ايه. فقولوا لنا ايه الموضه اللي انتم خايفين ترجع. أشرف قاعد بيقول بصي أنا مش عايز موضة السبعينات ترجع خالص. خالد بيقول أنا عجباني الموضة دلوقتي. هند بقى بتقول والله موضة الستينات كانت أحلى موضة, والبنات كانت في منتهى الشياكة وكان فيها شياكة كده في الكلام وفي اللبس وفي كل حاجة, نفسي ترجع تاني. خالد بعد بيقول أنا ضد التغيير, أنا راضي باللي بيحصل اليومين دول. نادية بقى بتقول والله موضة السبعينات كانت جميلة, يا ريتها ترجع تاني. هند مساء الفل عليكم, عايز أسمع أي حاجة لعمرو دياب, حاضر هتكون موجودة معانا كمان دقايق. ابعتوا قولوا لنا كمان طلباتكم للاغاني.
1: طيب خلونا بقى نروح للحاله المريه ونطمن كده. الحاله المريه النهارده اخبارها ايه مع الزميل العزيز محمد صابر. يا محمد مساء الفل.
2: مساء الفل يا نشأت. مساء الفل يا شيماء, اهلا بيكم واهلا بالساده المستمعين الكرام.
0: اهلا بيكم.
3: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره, وابرز مشاهداته بعض الكثافات المريه هو محور صلاح سالم, وخاصه اللي جاي من مناطق وسط البلد متجه لشيراتون والمطار والنزهه, وبعض الكثافات عند منطقه البارون نتيجه ان كان بعد اثر البارون كان عندنا مصادمه اتجاه المطار. الاداره العامه لمرور القاهره وجهت بنشر الخدمات المريه وتم رفعها الان, وبيتم تسهيل الحركه المريه. ازاي توصل بعيد عن الزحمه لو انت جاي من مناطق وسط البلد متجه لمناطق شيراتون والمطار والنزهه وشرق القاهره, هتروح تستخدم محور النصر او هتستخدم محور الخليفه المامون. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه ميدان الحدائق, كان عندنا تسرب مياه وتم اختار غرفه عمليات المحافظه في ميدان الحدائق اسفل كوبري الحدائق, هنروح نستخدم على طول دلوقتي اعلى كوبري الحدائق, هيكون بديل عن ميدان حدائق القبه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو, لو انت خارج من القاهره متجه للجيزه او جاي العكس جاي من الجيزه متجه للقاهره, هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. بعض الكثافات على كوبري الفنجري اللي جاي من مدينه نصر ومتجه لسكه الويلي والزاويه الحمراء, هنروح نستخدم دلوقتي شارع امتداد رمسيس ونطلع منه الشارع لطفي السيد وندخل على مناطق العباسيه ونكمل على نفق احمد سعيد عن طريق استخدامنا شارع لطفي السيد. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه شارع حسن المامون المتجه لمناطق النادي الاهلي, هتروح تستخدم شارع مصطفى النحاس, شارع عباس العقاد, بعض الكثافات المتجه لمناطق ميدان الساعه, هتروح تستخدم شارع مكرم عبيد او شارع الطيران, اعلى كوبري اعلى منطقه كوبري الازهر, بعض الكثافات المتجه لمناطق العتبه وبين السورين, هنروح نستخدم دلوقتي نفق الازهر, الكورنيش الاحجام فيه اللي جاي من مناطق جاردن سيتي وميدان اثر النبي بيتقابلنا بعض الكثافات المريه وداخل على مناطق المعادي, عشان كده هنروح نستخدم النهارده كوبري الحضرات. وبكده بقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
0: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد ومرتفعه معانا نسبيا في نفق بهي الدين بركات اللي جاي دلوقتي من شارع مراد وداخل على اشاره ميدان الجيزه, وايضا متجه الى مناطق البحر الاعظم وموقف المنيب. لو انت جاي من مناطق ميدان الجيزه متجه لمناطق البحر الاعظم ومناطق المنيب, هتروح تستخدم شارع ربيع الجيزي, بعض الكثافات ايضا في كورنيش العجوزه اللي جاي منه مستخدم شارع مراد وداخل ايضا على اشاره ميدان الجيزه, ونكمل مره اخرى على شارع فيصل وشارع الهرم. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي وبتسمعنا دلوقتي, هتروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان, مطلع محور صفت, بعض الكثافات المريه المتجه للطريق الدائري وجاي من جامعه القاهره, هنروح نستخدم محور احمد عرابي ومطلع محور احمد عرابي. لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ورايح مناطق فيصل والهرم, تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. لو انت جاي من مناطق الوراق وداخل على مناطق محور المنيب او متجه الى مناطق البحر الاعظم, هتروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
0: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: قطاعات الطرق الدائرية المقدمة داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسيابة مرورية. بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد أعلى دائري أعلى منطقة الوراق المتجه إلى مناطق الماء رايح لمناطق الطريق الزراعي, وبعض الكثافات أيضا في اللي خارج دلوقتي من ميدان المؤسسة وشبرا وخيمة متجه إلى مناطق الطريق الزراعي ورايح محافظات الوجه البحري. عشان كده ازاي توصل محافظات الوجه البحري بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظه الاسكندريه, بعض الكثافات المرتفعه معانا النهارده في شارع جواد حسني محور ابو قير منطقه فيكتور امانويل المتجه لمناطق كايرو سوزمول. هنروح نستخدم محور المحموديه ومحور قناه السويس بعد الكثافات المتجه لمناطق باب شرق والشاطبي. هنروح نستخدم محور التعمير وكوبري الاداري في نطاق مدينه دمنهور. الكثافات بتتواجد في شارع الجمهوريه وميدان الاوبرا وشارع عبد السلام الشاذلي واحمد محرم. هنروح نستخدم شارع الوحده العربيه. اما من مدينه الشرقيه الزقازيق بعض الكثافات في شارع سعد زغلول المتجه الى مناطق ميدان الساده هو شارع المحافظه. هنروح نستخدم دلوقتي نص شارع احمد ماهر. اما في نطاق مدينه الدقهليه المنصوره بعض الكثافات في شارع جامع السادات المتجه الى حي الجامعه هو شارع المشايه. هنروح نستخدم شارع عبد السلام عارف او احمد ماهر. في نطاق مدينه دمياط الاحجام بتتوافد في اللي جاي دلوقتي من ميدان الشعبيه وشارع ابو الوفا وفكر زاهر. هنروح نستخدم النهارده الكوبري المعدني او هنستخدم شارع باب الحرس. من مدينه الغربيه بعض الكثافات في طنطا في شارع الجيش وشارع المديريه وميدان ستونه. هنروح نستخدم شارع طه الحكيم. من مدينه بورسعيد الاحجام بتقابلنا في شارع محمد علي تقاطع مع شارع الابوتي. هنروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري. من محافظات الوز الابلي ومحافظه الفيوم بعض الكثافات في شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسله هو شارع سعد زغلول. هنروح نستخدم النهارده شارع جمال عبد الناصر. اخيرا من محافظه اسيوط بعض الكثافات اللي هتقابلنا في شارع الجمهوريه وبعض الاحجام اللي بدات تتواجد في مناطق شارع يسري راغب ومديريه الزراعه. عشان كده هنروح نستخدم شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
3: ها وصلت انا كده اطمنت.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

0: وبس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هنأ مزارعي مصر بمناسبة عيد الفلاح 74، مؤكدا التزام الدولة بدعم الفلاح وتعزيز الانتاج الزراعي والأمن الغذائي. وخلال اكتمال حكومة الأسبوعية، وجه مدبولي جميع المحافظات إلى زيادة الرقعة الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار، مع الالتزام بعدم قطع الأشجار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. مجلس الوزراء وافق اليوم على عدد من القرارات، منها الموافقة على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين لإلغاء القيد الزمني المرتبط بتحول العجز أو الوفاة. كما وافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من بعض مناطق التنمية البترولية وفق الضوابط القانونية، ومد مهلة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية بنظام المستضيف عاما إضافيا. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي بحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية زيادة مشروعات البنك واستثماراته في مصر، خاصة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية والقطاع المالي. هذا وأكد عبد العاطي أهمية دعم مشروعات الطاقة ضمن منصة نوفي، فيما أعرب مسؤول البنك عن تطلعه للتوسع في مصر خاصة في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والزراعة والصناعات الغذائية. مسؤول روسي أعلن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 29 آخرين جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة نوفروسيسك جنوب البلاد. أسفر الهجوم أيضا عن اندلاع حرائق وأضرار في عدد من المنشآت والمناطق السكنية، كما تضررت 3 منازل في مدينة أناب المجاورة دون وقوع إصابات. اقتصاديا، الدكتور محمد عواد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التقى وكيل وزارة الاستثمار الإماراتية لبحث تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر. واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم وتنظيم منتدى أعمال مصري إماراتي مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتطوير العقاري والصناعات التحويلية. ورياضيا، في إطار منافسات الدوري الممتاز، بيراميدز يواجه الجونة في 5 مساء، فيما يواجه الأهلي المقاولون العرب في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد، واهلا اهلا بيكم في ساعتنا التانية من علشان الزحمة تعدي. كنا بسألكم النهاردة ايه الترند اللي انتوا شايفين انه لو رجع هتبقى كارثة، مش عايزين يرجع. ناس كتيرة جدا مع ان هم يحسوا بالتغيير في الموضة وفي شكل اللبس وفي شكل الاكسسوار وفي طريقة عمل الشعر، وفي ناس كتير بيحبوا التقليدية البحتة، يعني ما تغير ليش في الشكل اللي انا متعود عليه او اللي انا عارفه من زمان. في ناس مع التغيير، في ناس ضد، في ناس شايفين انه في موضة لو رجعت هتبقى صعبة جدا، في ناس شايفة لا بالعكس يلا نرجع اي موضة قديمة كنا مقتنعين بيها وحبينها. رسائل كتيرة جدا جاية لنا. في هاني بقى بيقول انا خايف من موضة بدلة الفنان زين العشماوي، واحمد بيقول يا ريت يرجعوا ترند الموضة بتاعت الستينات كانت خطيرة.
1: طبعا بالنسبة للحاجات اللي احنا خايفين ترجع كمان هو موضة الجينز الديرتي. هو ما كانش بقى الديرتي اللي احنا عارفينه ده دلوقتي، هو كان البنطلون الجينز بيتغسل بالكلور فيطلع مبقع كده، وخصوصا لو كان بنطلون نبيتي بقى وكان فيه شوية ألوان كده غريبة، وتلاقي بقى برضو ما اكتفاش بالبنطلون، لا هو البنطلون وجاكيت جينز برضو مغسول بالكلور. دي لو موضة كانت غريبة الشكل، يعني الألوان الفسفورية اللي هو الأخضر الفسفوري ده والأصفر الفاقع والفوشيا كلهم كده مع بعض، وكانوا توليفة هي اللي منورة التمانينات، يعني التمانينات والتسعينات الفترة دي. ودي برضو من الحاجات اللي الناس كانت خايفة منها، تحس ان انت زي عساكر المركة لابسين الفيست ده عشان يبقى الناس شايفاهم، فكنا كلنا لابسين الالوان دي، واحنا اصلا يعني عايزين نعيش بهدوء، مش ناقص الالوان الفسفورية اللي عاملة كده لوحدها. يعني
0: فاكر كمان الترينينجز اللي هي اللاميبا او الفيزون دي كانت اوعى دي الناس اللي كانوا بيحبوا اللياقه البدنيه والجيم، افلام الاكشن بقى ده تحس ان هو ده اوعى.
1: خلاصه الخلاصه
0: مفيش ما بيهزروش. وطبعا الفيزون بقى اللي فوق الشراب الطويل اللي هم الليج وورمز دول كان الموضوع رهيب، يعني ببساطه كان الجيم دخل الشارع من غير استئذان، لانه كل اللي في الشارع لابسين بالشكل ده، فالناس كانت بتحس انه ايه ده. والشعر يا نشأت كانت قصير من قدام طويل من ورا، ليه موضة وليه شكل كده، قصة الأسد مثلا
1: راجل شيك من قدام وتلاقيه من ورا حاجة غريبة جدا جدا. يعني كلنا كنا في الحتة دي. تعالوا نروح نسمع عمرو دياب ونرجع نقول لكم بقية الحاجات اللي الناس خايفة ترجع تاني من موضة التمانينات والتسعينات.
0: يلا بينا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تكنولوجي فالي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 15-641 تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 332-474-623.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. الراديو 90 90 هواها مصري.
3: علشان الزحمة تعدي
0: مع محمد نشأت وشيماء حافظ على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: نقطة واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية، وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
4: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: 90.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمونا من جديد. ويا جماعة الخبر ده عجيب جدا جدا. 25 حساب مزيف عشان تختبر جوزها وللأسف ما خيبش ظنهم. تخيلوا واحدة تعمل لجوزها مش حساب مزيف واحد, لا دي عملت 25 حساب. كل حساب باسمه وشخصية وتفاصيل مختلفة, والهدف انها تختبر جوزها هل هو ممكن يخونها ولا لا. القصة ابتدت لما هي قررت تعمل اختبار لجوزها عن طريق السوشيال ميديا وعملت حسابات كتيرة جدا, واللي حصل مفاجأة. بحسب القصة المتداولة الزوج كان بينساق وراء المحاولات في كل مرة تقريبا, يعني الحساب الأول استجاب, التاني استجاب, التالت والرابع والخامس استجاب. الزوجة لما تقفل الموضوع ده لا قررت تكمل وتغير الطريقة والشخصية والاسم لحد ما وصل الحسابات اللي استخدمتها 25 حساب وهمي. السؤال هنا هو مش بس خانها ولا لا, السؤال هي ازاي مستنيه توصل للنتيجه بعد 25 محاوله. القصه هنا بتفتح باب كبير قوي عن اختبارات الوفاء اللي بتحصل بين الازواج. هل فعلا انت ممكن تختبر شريك حياتك بحساب مزيف, ولا بمجرد ما تبتدي اللعبه دي انت اصلا خليت العلاقه بتاعتكم دي فيها توتر ومراقبه وشك, وبتهيالي دي اكتر حاجه ممكن تدور او تدمر اي علاقه. فعشان كده ناس كتير بيقول لك الزواج بيبقى مبني على الثقه, ما ينفعش يبقى موضوع متحول امتحان مستمر لإثبات البراءة. انت رأيك ايه يا نشأت؟ لو الزوج ده فعلا بيستجيب لكل حساب غريب وهي كملت 25 حساب, كانت ايه بتفكر في ايه؟
2: كانت بتفكر انها تكمل 25 سنة والله يعني سنائك ده خراب بيوت يا جماعة, يعني ده خراب بيوت. وبعدين يعني اللي استر ربنا خلاص ندارش احنا عليه بقى يعني يعني خلاص الموضوع. انت عايشة مبسوطة ولا مش مبسوطة؟ في فاصل اصله في العلاقات كده هو مبني على فكرة انت مبسوطه ولا مش مبسوطه. تعالي انت النهارده عملتي اكاونت مزيف لست حلوه وست شيك وست جميله وقعدت تلغي في جوزك ده اللي هو ما يعرفش لحد ما جبتي رجله. هل انت متخيله انه نبي يعني؟ يعني هل انت متخيله انه مش هيغلط؟ هل انت متخيله ان ربنا
1: فين الـ يعني الضمير والحب
2: الاصل والوفاء. في الحياه كلها ان ربنا خلق البني ادمين عشان يغلطوا
1: ماشي مش معترضين, بس هي الست بتبقى عايزه تحس بحبها.
2: لا انت بتوفري له بيئه الغلط, بتوفري له يعني هو لو في حاله ما بيكلمش حد ما بيعملش حد ورحت انت مسلكه له الدنيا وعامله له كده حاجه لطيفه عشان عايزه تختبريه, فده مدخل للشيطان. انت اللي فرشته له يعني انت اللي حطيته له. هيجي الراجل ده هيقع في الموضوع وهيندم لانه اصله طيب او لانه كويس, بس رجله جت ليه؟ لان انت فرشتي له القصه دي. طب استفدتي ايه
1: غير
2: مش حاجة اسمها اختبار, لان ليه هتختبر حد هو اوريدي ما عندوش مشاكل, هو اوريدي معاكي بيعاملك كويس, بيصرف عليكي كويس, محترم معاكي, كويس معاكي كل
1: حاجه. ما هي اكيد ما بتعملش الاختبار ده غير لو شكت في حاجه او
2: ما
1: عندهاش ثقه قدام حاجه
2: او عندها مشكله في ثقتها الخاصه بنفسها. يعني ممكن تكون شكت وممكن تكون
1: يعني
2: هي
1: طلعتها غلطانه من اساسها راسها والراجل ما بيغلطش.
2: اصل الراجل ممكن يعمل العكس يعني, ولو دخلنا في الحته دي ما بين اي علاقه قطعا هتبوظ يعني قطعا ما بين
1: طبعا الشك لو دخل في اي علاقه بتبوظ
2: بالظبط.
1: هي دي مستحيل يبقى في ثقه بعد كده,
2: هي دي الفكره يعني. ف يعني اسلم حل نسمع بلح ابريم والراجل محمد منير من القصه دي.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي خلونا أقول لكم على خبر من أخبارنا الرياضية النهاردة. اتحاد الكرة نفى تماما تعيين لسه أي مدير فني للمنتخب الأولمبي. الأسماء كتيرة بتتداول ما بين كابتن عماد النحاس بعد ما ساب نادي المصري، فبدأ الاسم يتقال على الترابيزة، هم قالوا لا مفيش أي أسامي اتقالت على الترابيزة خالص، ولسه ما تحددش مين هو المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي اللي عنده طبعا التصفيات المؤهلة بعد كأس الأمم الأفريقية في الأولمبياد في 2028.
1: عايزه اقول لكم كمان حاجه، بما اننا النهارده كنا بنتكلم عن الترندز في الصور والترند التمانينات اللي انتشر بشكل كبير جدا جدا، في تحذيرات كبيره قوي قوي قوي، وحذر الدكتور اسامه مصطفى المتخصص في تكنولوجيا المعلومات من مخاطر مشاركه الصور الشخصيه عبر ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، واكد ان الخطوره مش بتكمن في الترند نفسه ولكن في حجم الصور والبيانات الشخصيه اللي بيشاركها المستخدمون عبر التطبيقات المختلفه. قال كمان انه طبعا ناس كتيره جدا بتحاول تحط صورها في الابليكيشنز المختلفه عشان يحولوها لك للتمانينات، فبيقول لك الموضوع ده خطر جدا جدا، خصوصا الناس اللي بيتداولوا الموضوع ده عن طريق ضغط على رابط غير موثوق ممكن يعرض التليفون للاختراق، بيهدد بياناتك المتخزنه عليه، وقال ضروره التاكد من مصدر الرابط قبل فتحه او انك تدخل عليه اي بيانات. قال كمان ان ترندات تحويل الصور لاشكال بتنتمي لحقب زمنيه مختلفه، ومن بينها ترند صور التمانينات بيشجع اعداد كبيره جدا من المستخدمين ان هم يشاركوا صورهم الشخصيه، والصور دي بتتضمن بيانات بيومتريه ممكن الاستفاده منها في تطبيقات وخدمات بتعتمد على تقنيات التعرف على الوجه بدل من كلمات المرور. وقال ان الموضوع ده ممكن في المستقبل يتم استخدامه بشكل مش مظبوط، فعشان كده بيقول لك خدوا بالكم كويس جدا جدا من الابلكيشنز اللي انتوا بتحطوا عليها صوركم او بياناتكم الشخصيه.
0: ده موضوع مهم جدا جدا الحقيقه، وده بعد شويه بنكتشف ان في حاجات كده بنفكر فيها فنلاقيها بتظهر لنا فجاه. اعتقد كل الحاجات دي مربوطه ببعض بشكل كبير قوي. كمان كانت واتساب اعلنت يوم الثلاث، قالت ان هو عملت تحديث جديد، فهتلاقوا بعض التليفونات الاندرويد ما بقاش عندها واتساب، اختفى فجاه او اتشال فجاه، هم لان هم عندهم بعض التحديثات واصبح النظام الجديد عندهم التليفونات القديمه من الاندرويد ما بيدعمهاش ولا حتى بيتعمل له ابديت، فاللي يلاقي الواتساب عنده وقف فجأة كده او مبقاش شغال، فده معناه ان خلاص الابديت الجديد اللي نزل من واتساب التليفون بتاعه ما بيدعموش والخدمة مش هتبقى موجودة عنده، لان كده الاصدارات القديمة كانت لا تدعم اصلا خدمة الواتساب دي. فخلي بالكم من القصة دي وعرفوا ان ما فيش مشكلة في الواتساب نفسه، وفي مشكلة في الابديت اللي عمله الواتساب اصبح ما بيدعمش بعض التليفونات من الاندرويد تحديدا او الاندرويد بس، يعني الاصدارات القديمه بتاعته.
1: ده خلينا برضو ناخد بالنا ان انت لما اي ابلكيشن انت داخل جوه الابلكيشن ده وجي قال لك انا عايز اعمل ابديت او تحديث، اتاكد انه الابلكيشن مش متهكر او مش يعني اللينك اللي هو طالب ان انت تدوس عليه ده حقيقي، علشان ما يتمش الاختراق للجهاز بتاعك بكل البيانات اللي فيه. فنركز كويس جدا من الحاجات دي علشان في منتهى الخطوره. للاسف
0: بالظبط كده. الى هنا سيداتي انساتي سادتي انتهت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، لكن ان شاء الله يتجدد لقائنا بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين.
1: كل التحيه لحضراتكم، كنا معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هنأ مزارعي مصر بمناسبة عيد الفلاح 74، مؤكدا التزام الدولة بدعم الفلاح وتعزيز الانتاج الزراعي والأمن الغذائي. وخلال اكتمال حكومة الأسبوعية، وجه مدبولي جميع المحافظات إلى زيادة الرقعة الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار، مع الالتزام بعدم قطع الأشجار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. مجلس الوزراء وافق اليوم على عدد من القرارات، منها الموافقة على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين لإلغاء القيد الزمني المرتبط بتحول العجز أو الوفاة. كما وافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من بعض مناطق التنمية البترولية وفق الضوابط القانونية، ومد مهلة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية بنظام المستضيف عاما إضافيا. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أكد أن إفريقيا تمثل أولوية في السياسة الخارجية المصرية، مشددا على أهمية تعزيز التمثيل المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي ودعم الكفاءات الوطنية. جاء ذلك خلال لقاء افتراضي مع الموظفين المصريين العاملين بالاتحاد الأفريقي، تزامنا مع استعدادات مصر لاستضافة منتدى العالمين إفريقيا للأعمال من 2 حتى 4 من أكتوبر القادم. إسرائيل كثفت غاراتها على جنوب لبنان مستهدفة مناطق في قضائي النبطية وصور، بالتزامن مع قصف مدفعي على بلدات بالجنوب. وأدت غارة بمسيرة على دراجة نارية في بلدة أخرى إلى استشهاد شخص، فيما واصلت القوات الإسرائيلية تفجير منازل في مناطق عدة وسط نزوح جديد من الجنوب باتجاه صور وصيدا وبيروت. القيادة الوسطى الأمريكية سنتكون نفت إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط، مؤكدة أن جميع محاولات الهجوم الإيرانية فشلت ولم تتعرض أي سفينة حربية أمريكية للقصف. في المقابل، أعلن الحرس الثوري استهداف سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج وإلحاق أضرار بها، مؤكدا استمرار سيطرته على مضيق هرمز. كما أعلن الحرس الثوري استهداف مواقع للطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن. اقتصاديا، الدكتور محمد عواد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التقى وكيل وزارة الاستثمار الإماراتية لبحث تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر. واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم وتنظيم منتدى أعمال مصري إماراتي مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتطوير العقاري والصناعات التحويلية. ورياضيا، الأهلي يلتقي المقاولون العرب في 8 مساء في الجولة 4 من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. يا سلام يا سلام.
3: أجل.
2: ماسك الموبايل وبتضحك على ايه يا سي حاتم؟ بتتفرج على مسرحية ولا فيلم؟
3: لا لا لا لا لا مسرحية ولا فيلم. مشهد بحقيقة حقيقي من شعبنا المصري العسل او دم خفيف. صدقي واحد راكب ميكروباص ومعاه عجل صغير.
2: عجل؟
3: والله
2: في الميكروباص ووسط الناس.
3: بص بص شوف الفيديو يضحك. والله بس عارف ايه اللي يضحك؟ ان العجل ما دفعش الاجرة.
2: ويعمل كده ازاي؟ ازاي يركب عجل وسط البني ادمين؟ فين السواق؟
3: انا مال انا؟ وانا هتفرج على الفيديو ولا هحام على الراجل؟
2: الو. ايوه يا عمده. ايوه بتقول ايه؟ نجي لك البلد حالا.
4: يا 1300 مرحبا. يا اهلا وسهلا يا
2: اهلا بيك.
4: على السلامه. اهلا بكم في كفر البلبساوي.
2: اهلا وسهلا بيك. خبر ايه يا عمده؟ بصراحه احنا يعني قلقنا كده يعني في التليفون لما كلمت هنا.
4: ما فيش قلق ولا حاجه. طمني. مشكله يعني هي كبيرة حبتين
3: يا راجل.
4: كبيرة يا من بالله. حصلت في زمام الكفر هنا ولازم تشاركوني في حلها وتساعدوني يا حاتم بيه.
3: يعني نحلها عادة. بس احنا هنحلها حاف كده يعني.
4: بعدين
3: مش لازم تدبح لنا عجل عشان نعرف نمخمخ كده.
4: فكرتيني بالعجل يا سي حاتم بيه. هاتولي عواضين حالا.
2: مين عواضين ده يا حاتم؟
3: يا سلام. ودي عاوز اسؤال. أكيد عوضين صاحب العجل اللي احنا حلكنا.
5: صباح الخير يا بلحش جناب العمدة.
4: بص عليك عيل قليل الرماية داخل على دواري بالعجل يا عوضين.
5: معلش سوري علي الطلاق. سوري أصل العجل ده صاحبي.
3: أيوة أيوة افتكرت. عوضين ده صاحب الفيديو بتاع العجل اللي كان في الميكروباص.
5: شفت يا بلعمدة. أنا بقيت مشهور إزاي؟ بقيت أشهر من ميسي.
3: أيوة والعجل بتاعك كمان أشهر منك.
4: أنت كفاية عليك عوض واحد مش عوضين وبقى عليه يعوض ربنا بقى علينا بقى في يا ساتر عي. فوكس عليك عيب.
5: حقك علي عمدة. والله كنا بنهزر.
2: مين اللي كان بيهزر؟ حضرتك ولا العجل؟
5: أنا طبعا. حبينا نعمل فيديو نهزر فيه الميكروباص بتاع ابن عمي وكل الركاب كانوا صحابي.
3: يا ولاد اللذينة. يعني انت كنت عاوز تعمل مشهد تمثيلي مش مشهد حقيقي يعني.
2: برضو غلط. ليه نعمل بلبلة وسط الناس؟ ليه الناس برا مصر لما يشوفوا الفيديو يفتكروا بحقه حقيقي ويفتكروا ان العجول بتركب مع البني ادمين؟ عاوز تهزر؟ قول من الاول انك بتمثل.
4: يمين بالله عندك 300 حجه ست الاستاذة صفصف.
2: اشكرك.
4: كلام ناس كمل صحيح. ناقص بس كده يعني توقيع العقوبة الشديدة على عواضين دي.
3: تاجوا لنا يا عمدة.
4: ايوة.
3: احنا نسحب منه العجل بتاعه.
4: ايوة.
3: نتبعه نشويه ناكله.
4: يما.
2: انت جايبنا الكفر هنا علشان عواضين يا عمدة؟
4: علشان هنية.
2: هنية؟
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: صباح الخير يا بلعمدة.
4: خش يا بنت يا هنية. خش سلمي على الست صفصف والاستاذ حاتم.
6: هما دول اللي جايين من البندر ويقبضوا على المجرم الحرامي.
2: مجرم وحرامي؟ ايه الحكايه بالظبط يا هنيه؟
6: مره كنت قاعده على الفيسبوك حكيماني ليا فيسبوك.
4: خلصينا يا بنت انت وبطلي جنعاره. الله. الجدي بتاعي بذات نفسه عنده فيسبوك ده. كمل يا بنت كمل.
6: في يوم من الايام جالي رابط على الخاص.
3: يا عيني وده تعديتي منه ولا ايه؟
6: فتحته اتاريه واحد حرامي سرق حسابي وبيهددني اني لو ما دفعتلوش فلوس ها هينشر كل بياناتي وصوري.
2: اخس اخس اخس اخس اخس. انت عارفة ده ايه؟ ده ابتزاز الكتروني او نوع منه، يعني هو اللي منتشر بيبعت رابط مجهول، والرابط ده فيروس.
4: فيروس فيروس يا سطاي. ابعدي ابعدي ابعدي وشك بنت، ابعدي ابعدي ابعدي بنت بنت وشك.
7: ما تخافش
4: هتعضيني
7: يا عم. ما تخافش هو ده مش مطعم. وبعدين بلبس كمامه يا عمده. ده فيروس كمبيوتر عشان يسرق بيانات الفيسبوك يعني، وبيانات التليفون كمان.
2: لازم نبلغ مباحث الانترنت يا هنيه. قانون جرائم الانترنت فيه عقوبات كتير قوي على النوع ده من الجرائم. لكن المهم اللي جاي
7: يعني ازاي نحمي بناتنا من الجرائم دي. بصي، لازم هنية تروح المجلس القومي للمرأة وتحضر جلسات معا بالوعي نحميها، اللي هي في كل المحافظات.
2: ايوه، في الجلسات دي بقى بيعلموا الستات ازاي يحافظوا على بياناتهم، ازاي يخلوا بالهم من الهاكرز، وكمان يعملوا ايه لو اتعرضوا للابتزاز الالكتروني.
4: الله اكبر. الله اللهم صل على النبي. من بكره الصبح يا مين بالله لخلي كل ستات الكفر يطلعوا على فرع المجلس القومي للمراه ده، علشان لازما يعني وحتما كل ستات الكفر يكون عندهم وعي بموضوع الابتزاز الالكتروني دي الهاكرز.
2: برافو عليك يا عمده، برافو عليك. لازم كل بنت تحمي نفسها بوعيها.
7: طبعا كلام حلو قوي صراحه يعني.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر، موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم من الاحد للاربعاء من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. كده يكون النهارده كان يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا انه بكره وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين حلقه الاربعاء يوم ليه طابع خاص جدا جدا في ساعتين جامدين. ليه؟ عندنا 12 أغنية موجودين جوه 12 رقم من 1 ل 12 بالترتيب، عشان في فقرة اسمها الأغنية دي على بختي. فالنهاردة يوم مختلف، بتختاروا أرقام، لا بنختار مطربين ولا بنختار أغاني، بنختار أرقام وتشوف بقى. والله اخترت رقم 5، تقول لي شوف لي رقم 5 كده معاك وتشوف حظك وبختك عامل ازاي. رقم 9 ماشي، 11 اوكي، معاك من 1 ل 12 ممكن تختار رقم ليك. وممكن طبعا عندك حاجه تانية اسمها بعتها له، ان انت تعمل منشن لحد وتقول لي الاغنيه رقم كذا دي بهديها لفلان، وانت طبعا مش عارف الاغنيه اللي هي في رقم كذا دي هي اغنيه ايه. ولكن بنشوف بقى مع بعض، ممكن الاغنيه تيجي جون وممكن الاغنيه تيجي اوت تماما بعيده كل البعد. الى جانب طبعا بعد ما بنلم بقى الارقام والقصه دي كلها بيبقى عندنا ركز هتجيبها، ودي المسابقه اللطيفه الفنيه بتاعتنا اللي ايه هشرحها لكم كمان شويه. بس الاول انا بحب اروح اسلم على كل الناس اللي جم ونوروا صفحه الراديو 90 ونوروا كمان الواتساب قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. في عندي مساء العسل والجمال يا غالي، هختار رقم 1 يا عائشه، منوره الدنيا كلها يا عائشه، اهلا وسهلا. مساء الليمون يا صانع السعاده، وحشتنا من امبارح سنين، شكرا جدا جدا. من هنا للسنه الجايه على ميني تورنيدو فضل وعمر، واول مره امبارح بشكرك على ارجوك اوعى تغير، انت ما نسيتنيش في اخر وقت، ربنا يخليكي بشكرك. انا بقى بتقول انا بختار ليا كل الارقام الفرديه، هي بتختار ليها كل الارقام الفرديه، وبتقول ليك رقم 2 والاخت ساره رقم 12. دي ايمي احمد بتقول يا رب تكون المسابقه سهله. لا النهارده جايب لكم حاجه سهله كده. محمد عبد المقصود منور الدنيا كلها، مساء الفل، وبيقول لي رقم 1 لاسراء، و3 الاسلام، و5 لزينب، وربيعه طنطاوي، 6 لعم زينهم، و9 لصبره، ورقم 12 بختاره ليا. يا ريت تشغل اغنيه حسن الاصفر.

0: اكبر ايه اللي طلبتها منك. هو بس اهم حاجه تفكرني هي كانت اغنيه ايه، لان اكيد يعني بعيد عنك الزهايمر وحش. مساء الورد، انا محمد نعيم، مساء الفل عليك. بيقول انا هختار رقم واحد، انا وميدو ويونس. وحشني يا حسام حبيبي، منور الدنيا كلها يا محمد نعيم. كمان عندي الاستاذه روبي. ده ايه العصير ده؟ عارفين برضو الناس ما بتخشش عليا بايديها فاضيه، في شويه برضو صور عصير حلويات تورك جاتوهات يعني، دايما بيخشوا عليا على الواتساب بحاجات لطيفه. عصير توت وشوكولاته نوع معين كده، ماشي حلو. انا ما شفتش انا عصير التوت ده قبل كده يعني، ما عداش عليا في حياتي يعني لوحده. ماشي، تحياتي وحلقه موفقه باذن الله. ده عادل محمد حبيبي عدول، دايما والله العظيم يعني وجودك بيفرحني والله حبيبي عدول. ايوه بقى هختار رقم 8. ده مين اللي باعت ده؟ الاستاذ محمود يقول بسمعكم من على حدود السعوديه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اخوكم ابو جبل بقى بعت لنا عمرو ابو جبل، منور الدنيا. حلقه موفقه ان شاء الله. اختار رقم 7 ليا، 1 لمراتي، و5 ليك يا حسام حبيبي، منور الدنيا كلها يا ابو جبل. كمان عندي يسرية عمران، مساء الهنا والسعاده وبرسي على كل الدعوات الحلوه، وبتقول عايزه رقم 7 وليك رقم 5 و12 لروبي ابراهيم و4 لام شهاب و11 لام لوجي و10 لهدي الحلمي اللي وحشاني. والله وحشانا كلنا. مساء النور، هختار رقم 10 واختي اختارت رقم 8. دي كنزي هي اللي بعت. حاضر، انتوا عارفين احنا في الاول بنقعد نلم كده الارقام، كل واحد يختار رقم، في ناس تحجز، ناس تختار اكتر من رقم، عادي براحتك خالص مفيش اي مشكله. مساء الورد والياسمين يا مذيعه السعاده، حلقه روعه، وطبعا اسعد يوم يوم الاربعاء عشان انت اللي بتختار الاغاني. ويعني بصراحه يعني ما اكذبش عليكم برده بصراحه، بس هو انا هجيب الاغاني دي منين؟ مش من الحاجات اللي انتوا اخترتوها يعني؟ في حاجات مثلا طلبتوها مني امبارح ما لحقتش اجيبها، اروح جايبها لكم النهارده، فاهم ازاي كده يعني. في كمان بتقول هختار كل الارقام لكل المستمعين ورقم 4 ليك يا حس. دي هاله هي اللي بعت يعني الارقام لكل المستمعين وانا ليا رقم 4. طب وانت يعني انت مش هتختاري لنفسك حاجه؟ هتفضلي لغايه امتى كده مضحيه في هذا البرنامج؟ السلام عليكم استاذ حسام، ازاي حضراتكم؟ الحمد لله احنا كويسين. مش عارف مين سمحت، عايزين اغنيه انا واقف مكاني وبنهديها لعم عبده وسيد علي هيثم رمضان. مش عارف كل ده اسم واحد، ده بني ادم واحد ولا دول ولا اسم العيله ولا ايه؟ المهم احمد وابو علي واحمد الترزي وكل حبيب. ماشي حاضر، انا الاثنين كل اللي انتوا عايزين. يعقوب خيري منور الدنيا كلها وبعت لي برضو، ده صوره ايه دي؟ حلوه حلوه الوقف اللي انت بعتها لي دي حبيب قلب، مديني كميه حلويات جامده انت النهارده. اختار رقم 6 ورقم 7 بهدي ليك يا صديقي العزيز، منور الدنيا كلها يا يعقوب. ولسه في عندي رسائل كتير، بس انا بحب ابدا كده باول اغنيه وبعدين هنرجع بقى نخش على الاغنيه رقم 2 ونبدا المسابقه بتاعتنا بتاعت ركز هتجيبها وكل حاجه. يلا دي الاغنيه رقم 1، وكل الحكايه النهارده كل اللي مطلوب منكم ان انتوا طبعا هتجاوبوا على المسابقه لما نبداها، وكل الحكايه ان انت تختار ارقام من 1 ل 12. طب في ناس كتير قوي اختارت رقم 1، هو ده رقم 1 الاغنيه اللي انا بحبها. معلش بقالي بتاع اكتر من 10 ايام ما سمعتهاش، معلش وحشاني يعني محتاج ان انا اسمعها النهارده. مها فتوني او في مها فتوني وكده في حب. يلا يا دي الاغنيه رقم 1، وعايز اسلم جدا جدا جدا على يعني اصدقائي الاعزاء من هنا لغايه سنين قدام، باهر العجوز وهبه العجوز منورين الدنيا كلها. مبسوط ان انتم موجودين، ويا رب دايما كده منورين الدنيا، ويا رب دايما كده صحاب الدنيا العمر كله. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 400 9090 4، واحنا قاعدين مع بعض لغايه الساعه 7. ومن دلوقتي لغايه الساعه 7 عندنا حاجتين، الاغنيه دي على بختي وركز هتجيبها. هنبدا مع بعض الساعتين الجامدين.
1: رقم 1

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: والساعتين الجامدين دايما على الراديو 90 90 هواها مصري. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام. لعبنا الاغنيه رقم واحد، لسه عندنا 11 اغنيه متوزعين معانا على مدار الحلقه في الاغنيه دي على بختي وشويه صغيرين قوي هنبدا اركز هجيبها، بس الاول اروح للرسائل. عندي ضحى بتقول مساء الخير، ازيك، اختار رقم واحد ويا رب يكون بختي حلو، ومرسي على كلامك الحلو وحلوه فعلا الساعتين الجامدين، وماشي ربنا يخليك يا رب. تسلمي. مروه مكارم بشكرك جدا جدا وبتقول اختار رقم 4 لسمسمه، 5 ليك، 8 لاخويا مصطفى، 9 لمكارم ابن اخويا، و12 لكل مستمعين ساعتين جامدين، ومرسي طبعا على كل الدعوات الحلوه كمان. طيب عندي بقى كمان منى يوسف، احلى مساء عليك، حلقه امبارح كانت فوق الروعه وحلقه النهارده كالعاده ابداع، ربنا يخليك يا رب. مرسي الاول على الدعوات الحلوه. بتقول اختار رقم 1 ليا، 2 ليك، 3 لاخواتي هدى يوسف وناهد يوسف وحبيبه يوسف، وواضح انك بتحب الاغنيه دي قوي عشان بتدندن معاها البدايه حلوه مع مها فتوني. هي مها فتوني ولا هي مها؟ صح، انت لخبطتيني ليه؟ ايوه صح. بحبها، عجباني يعني لحنها بادائها بصوتها، هي حلوه بصراحه، بحب الاغنيه دي. وانتوا عارفين اول مره اتذاع كان عندي برضو هنا في ساعتين جامدين. مروه عبد الحليم فرغلي، طبعا الدعوات الحلوه كلها والكلام اللي يرفع المعنويات لسبع سنه، يعني والله العظيم مش عارف اقول لكم ايه. وسنه وجودي كمان بسلم عليكم كتير جدا، وبتقول بصراحه حلوه جدا جدا الاغنيه دي، اختياراتك دايما مبدعه، ربنا يخليك. النهارده كمان في تنويعه كده، يعني في تشكيله اغاني كده النهارده واجيال مختلفه وقصص وحكايات وروايات. مساءك حلو وروقان، انا النهارده معاك من اول الحلقه، مبسوطه قوي، وحشني البرنامج من اوله، وحشتنا كلنا. حس اثبات حضور اهو، 2 و4 و6 عشاني، 5 و12 ليك، 8 عشان كل تلاميذي، كل سنه هم طيبين بمناسبه اول الدراسه، و10 عشان كل مستمعين ساعتين جامدين. مساء الفل عليكم، اختار رقم 6 ليا، رقم 12 لمادونا. دي مين اللي بعتها؟ دي دي الاستاذه يوستينا، منوره الدنيا كلها. اهلا. مدام امل من اسكندريه منوره الدنيا، مساء الهنا، بتقول لي عامل ايه، ان شاء الله تكون بخير، منور البرنامج والدنيا كلها، شكرا ليك انك شغلت اغاني فضل شاكر امبارح. والله هو يعني هم كان صحيح، معلش هم كانوا اغنيتين في الاخر، بس هعوضها لكم النهارده، النهارده برضو في حاجه الفضل. وكل الاغاني اللي بتحبها، كل الاغاني بحبها، واختار رقم 5 ليك، 6 و7 كمان، واختار رقم 12 لميدو، دي مدام امل من اسكندريه. طيب عندي احمد ابراهيم بيقول بحب امسي على احلى مذيع، واختار رقم 5 ورقم 6 للحاج ابراهيم حسن من ورشه الشنط، منورين الدنيا كلها رجال. تبعتوا لي شغلكم كده يا رجاله، بحب اتفرج انا على الحاجات دي، انا عايز الشنط قوي والله، حب الشنط حب، ومحلات الشنط حريم رجالي، بيبقى ليها ريحه كده، انتوا عارفين الريحه اللي هي بتاعت الجلود دي، انا بحبها قوي قوي قوي قوي، يعني احب اخش كده، مش لازم اشتري، بس انا دي نعمل اي جو عام. عندي الاستاذه نرمين حشاد، منوره الدنيا، مساء الفل عليك وعلى كل مستمعين ساعتين جامدين، دايما متالق، النهارده عيد ميلاد رشدي، عايز احتفال بقى على طريقتك، حاضر، وكمان الحمد لله النهارده يوم مميز 9/9، جالي خبر جميل اللي كنت مستنياه، عايزين نسمع الناجح يرفع ايده كمان، حاضر، حقيقي فعلا الاغنيه حلوه وانا حبيتها، ورقم 5 الرشدي، ورقم 2 لخالته نسرين، خلاص رقم 5 عشان خاطر رشدي، ابو الرشد كل سنه وانت طيب. تم كام سنه، 3 سنين ولا 4 سنين ولا مش عارف، انا هو عنده كام سنه وليه تم كام سنه، كل سنه هو طيب عقبال مليون سنه. في كمان الاستاذه جيهان وروز، منورين الدنيا، بتقول اختار رقم 1 لابني، رقم 2 لبنتي، رقم 3 ليا، رقم 4 ليك، وحاجه الفضل بقى، ويا ريت محمد محي اهل الملامه. حاضر حاضر، انا قلت عايز شنط، جاي شنطة بس من حد تاني. مين اللي بعت؟ بدور على الاسم اهو، بدور على اسم. دي منى، منوره الدنيا يا منى، بتقول لي مساء الفل، اختار رقم 9 بما ان النهارده عيد ميلادي وبعمل شنط هاند ميد حلوه، ابعت لي شنطه والله خطيره خطيره هاند ميد، والله تحفه، تسلم ايدك بجد، اكيد الشغل الحلو ده بيروح للناس الحلوه. يلا هنروح بقى دلوقتي للاغنيه رقم 2، بس مش عارف اقول لكم السؤال ولا خلينا نلعب الاغنيه رقم 2 الاول، نلعب رقم 2 الاول وبعدين نرجع نبدا الاسئله ونبدا اركز هجيبها. دي الاغنيه رقم 2 في الاغنيه دي على بختي. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.
0: رقم 2

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي. إنستا باي وفوري كود 9137.

0: الراديو 99 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 99.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: من الحد للأربعة دايما ساعتين جامدين من الساعة 5 لغاية الساعة 7. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام. هنروح للأغنية رقم 3. هنبدأ المسابقة حالا بس بجد بقى المرة دي هنبدأها بجد بجد بقى خلاص. نلم بس آخر الأرقام وبعد كده طبعا انتوا ممكن تبعتوا أرقام عادي لغاية آخر الحلقة بس قصدي هنركز بعد كده في المسابقة. مساء الورد والسعادة منور الدنيا. دي خلود بتبعت لنا طبعا دايما من أمريكا وبتقول بختار رقم 4 وبهديها ليك ورقم 5 لوالدتك ورقم 4 ليا. بشكرك. حلقة الأبراج الأسبوع الماضي كانت حلوة والنصايح اللي فيها خصوصا الشاي باللبن بدل القهوة على الريق. خدت بالك من الحتة دي؟ ماشي. وبتقول ممكن كمان أغنية لهاني شاكر برضو. كده برضو يا قمر. ماشي. وممكن أغاني أطفال لعفاف راضي هم النوم وسوسة وكف عروسة. نبي هتلاقي أختك مروة ومكارم دلوقتي جاية من آخر الشارع بتجري. أول ما قلت أغاني أطفال حاضر هشوف الموضوع ده. مساء الجمال منور الدنيا. نختار رقم 9 و10 أوعيد ميلاد أختي سناء النهاردة وأحمد ابني. بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين يا حبايب خالته. دي غادة منصور وبتقول النهاردة أعياد ميلاد كتير فلازم تشغل حاجة لأعياد الميلاد لأنه هو يوم مميز. والله طب مش النهاردة هقول لكم على حاجة حلوة. أنا هقول لكم على حاجة حلوة عشان نتفق خلاص. كل اللي عيد ميلاده النهاردة. النهاردة كام؟ 9-9. خلاص ألف مبروك يا حاج. توجه للقضية لجلسة 9-9. ألف مبروك يا حاج. القضية تأجلت الساعة 9 فرقم 9 خلاص هو هيكون إهداء لكل اللي عيد ميلادهم النهاردة. خلاص خلاص يبقى رقم 9 ده أهو. هكتب جنبه عشان أنا عارف إني هنسى. عيد ميلاد عيد ميلاد خلاص كل اللي عيد ميلادهم النهارده ان شاء الله رقم 9 هيكون اهداء ليهم. حلو كده حلو كده. أماني سعيد منور الدنيا. مساء الخير والورد الورود الجميله على صنع السعاده. بنحبك ونحب ساعتين جامدين. هختار رقم 5 ليك 6 ليا و7 لمرمر. دي أماني سعيد. كمان عندي عندي بقى الاستاذ تايم. الاستاذ تايم بعت لي رساله.
3: ايوه عشان بقى انت افضل حصلت في الدنيا.
2: والله انت اللي احلى تايم في الدنيا حبيبي منور الدنيا كلها. وفي رساله تانية برضو مبعوته. دي سيلا بقى. سيلا سيلا بعتلي برضو.
3: انت وحشتني قوي مستني فيك موسى.
2: انا مش سامع الكلمه الاخيره بس انت كمان وحشتيني اكتر يا سيلا. انا بحبك انت وتايم جدا جدا جدا. كمان عندي صفيه منور الدنيا كلها. صفيه وبتقول مثلا ورد وياسمين واختار رقم 4 و11. هي طبعا دايما مثبته الرقمين دول. وبتقول رقم 1 اول مره اسمعها تسلم مايسترو. رقم 2 تامر عاشور وجماله. واختيار متعلق اختيار الاغاني. ولازم نشوف لك حاجه تمثل فيها في التي في. والله حاول هنشوف يعني. انا هنشوف. حاضر. قول يا رب قول يا رب. ام روجة كمان منورة الدنيا وبتقول لي كان عجبها اول اغنية وبتقول لي 9-9 الساعة 9. كل سنة هم طيبين ومنهم اختي جيجي كمان. كل سنة وهي طيبة. هو ايه في ايام كده بتحس ان النهاردة عيد ميلاد مصر يعني مثلا يوم 1-1 خلاص يوم 6 اكتوبر. في يعني في ايام كده بتيجي في السنة بتحس ان الناس كلها اتولدت في اليوم ده او تسيفوا او تسجلوا يعني في اليوم ده لكن مش شرط يكونوا مولودين فيه. بس هو الناس بتحب تتفائل يعني مثلا واحد يبقى مواليد 9-9 سنة 90 يعني فاهم. فبيبقى جو اجتماعي لطيف. يلا اول سؤال. اول سؤال بنقول ان احنا عندنا عمل فني من بطولة الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز. الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز عمل فني من كلمة واحدة. من كلمة واحدة. الكلمة دي فيها حرف الراء. فيها حرف الراء. والكلمة دي 6 حروف. سهل جدا بسيط جدا. ده اول سؤال. اللي جاي يمكن يبقى اصعب. يبقى عندنا عمل فني كلمة واحدة محمود عبد العزيز. الكلمة دي فيها حرف الراء والكلمة دي 6 حروف. يا ترى يا هل ترى ما هو اسم العمل الفني؟ امبارح طلبتوها مني كتير وما لحقتش صح؟ فقلت لازم اعوضها لكم النهارده بقى. يلا بينا. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 90 4. انتوا بتسمعوا الساعة

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90. رجعنا من جديد لسه مكملين المسابقه ومكملين طبعا الاغنيه دي على بختي. دول الفقرتين الاساسيين اللي دايما موجودين معانا كل يوم اربع. وانتوا عارفين يوم الاربع غير التلات غير الاثنين غير الحد، كل يوم حاجه جديده في ساعتين جامدين. عندي خلود بعت الاجابه مظبوط، انا متهيألي ان السؤال ده سهل قوي. منى يوسف كمان برضو بعت الاجابه صح. كمان يسرية عمران بعت الاجابه صح وبتقول لي آسر بيقول لك يا عم حسام عايزين رقم 5 عشان ده شهر ميلادي. والله شهر ميلادي أنا كمان. خلاص هنجيب حاجة حلوة لنا احنا الاثنين أنا وآسر. ماشي. في كمان عندي الأستاذ أو الأستاذة دعاء منورة الدنيا كلها. مساء الخير يا صاحب السعادة، اختار رقم 8 ليا 12 لحضرتك. بمسي عليك وعلى كل المستمعين. وبالنسبة للمسابقة ممكن يكون ماشي في الإجابة التانية. الإجابة التانية هي اللي صح. عندي كمان أماني سعيد، والله شاطرة برافو عليك. هذا واضح إن هو سؤال سهل قوي قوي قوي. طيب في كمان دي حاجة صغيرة كده من عندنا من المصنع، وأحب أهدي لك رقم 11. وبعت لي صور الشنط. والله العظيم شغل حلو، والله شغل حلو وزي الفل ومحترم وتقفيل حلو وحاجة جميلة. تسلم إيديك والله، تسلم إيديك. كل الناس اللي بتشتغل بإيديها دي ربنا يبارك لها يا رب. روبي كمان بعت الإجابة مظبوط، والله يا شاطرة. وبتقول بختار رقم 6 ليا وهدي اللي وحشتني، بختار لها رقم 4 ويسرية رقم 9 و12 لكل مستمعين ساعتين جامدين. أشرف كمان بيقول لي أحلى مساء حس، الإجابة هي كذا، أحلى مساء من بوكا لتوتا. واختار رقم 7 و11. ده أشرف كمان من بوكا. مين بوكا وتوتا؟ ماشي. طيب عندي انت منور الدنيا كلها، تحياتي ليك. النهارده عيد ميلاد امي، ده رامي ابو نورهان وماجده. وبيقول رقم 6 لامي. حاضر. وبنتي ام البنات كمان اختار لها رقم 8. حبيبي يا مضح انت اللي ما اخترتش حاجه لنفسك. حاضر. عندي سلمى حماده بتقول الاجابه. طب قولي لي مساء الخير. طيب طب قولي لي مساء الخير، مساء النور، سلامات طيبون، اي حاجه يعني، قولي اي حاجه. طيب اسم العمل الفني مدام امل. يا مدام امل لا، يا مدام امل لا. العمل الفني اللي انت بعتها ده مبدئيا بطوله احمد السقا، خلاص يعني استاذ محمود عبد العزيز فيه كان ضيف شرف. وبعدين يعني الجزيره مش 6 حروف اساسا، واخد بالك؟ فلا هو مش الجزيره، مش الجزيره الوحيده لله اللي فرحتني النهارده ومجاوبه غلط. في كمان عندي حنان منوره الدنيا كلها. حنان بعت لي فنجان قهوه حلو قوي قوي قوي، وبن تقريبا وسط. ماليش في البن الوسط، انا بشرب محروق محوج مش غامق. الغامق ده بالنسبة لي كلام فاضي. انا بشرب محروق محوق، حاجة كده بعد عنك يعني، اللي بيعدي بس من قدام الفنجان بيدوخ يعني، مش قادر اقول. بتقول اجابة العمل الفني هو كذا صح، وانا مجاوب اول واحدة. هو ريت ما تنساش تقرا رسالتي، منور الدنيا كلها حنان. وعايزة بتقول اختار رقم 4 ورقم 5 ليك والباقي والباقي كمان، و12 لاولادي والباقي المستمعين. والحلقة كالعادة تحفة، ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي. نقول السؤال مرة كمان عشان هنلعب اغنيتين اللي هم 4 و5 ورا بعض، وبعدين هنرجع بقى في الساعة الثانية نبدا من اول رقم 6. عندنا عمل فني من بطولة الفنان محمود عبد العزيز، كلمة واحدة فيها حرف الراء والكلمة دي 6 حروف. كويس، هو ده السؤال بتاعنا الاولاني. دي الاغنية رقم 4، هنرجع بعدها على طول. هتبعته على صفحة الراديو 90 90، هتبعته كمان على رقم الواتساب 010-490-904. اي حد عايز تبعت له اغنية ممكن ده نعمله النهاردة في الاغنية دي على بختي. انت لو عايز تشوف حظك وبختك ممكن يكون عامل ازاي من خلال رسالة تجيلك في اغنية، فبرضو الاغنية دي على بختي هتوفي لك طلبك ده لو اخترت ارقام من اول دلوقتي كده، من اول 4 و5 و6 لغاية 12 براحتك خالص. راجعين مكملين ساعتين جامدين.
0: رقم 4

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: وانا قلت ارجع دلوقتي اجاوب السؤال ونسال سؤال جديد تفكروا فيه من دلوقتي لغايه ما ارجع لكم بعد النشره. اجابه السؤال قلنا عندنا عمل فني من بطوله الفنان محمود عبد العزيز كلمه واحده فيها حرف الراء والكلمه دي 6 حروف. الاجابه الصحيحه طبعا هو يعني اللقب اللي اصبح لقب بعد كده الفنان محمود عبد العزيز هو فيلم الساحر. فيلم الساحر طبعا من بطوله الاساتذه محمود عبد العزيز سلوى خطاب منى شلبي، الكاتب هو سامي السيوي، المخرج هو رضوان الكاشف، والموسيقى لهشام نزيه. وتم عرض الفيلم ده يوم 30 ديسمبر سنه 2001. تخيلوا ان الفيلم ده عدى عليه 25 سنه. نخش بقى على السؤال الجديد ده اللي هتفكروا فيه لغايه ما ارجع لكم. عندنا عمل فني من بطوله الاستاذ الكبير الفنان الزعيم عادل امام مكون من كلمتين. وبما اننا قلنا ان السؤال الاولاني فيه حرف الراء فبرضه هنمشي في السؤال الثاني على حرف الراء. يبقى عندنا كلمتين، الكلمه الاولانيه فيها راء، الكلمه الثانيه فيها راء، والكلمه الاولانيه 7 حروف. سهل برضه جدا، محتاج بس شويه تركيز صغيرين قد كده. يلا هتبعتوا لي عمل فني من بطوله الفنان عادل امام من كلمتين، الكلمه الاولى فيها راء، الكلمه الثانيه فيها راء، والكلمه الاولى 7 حروف. شاغل عيون الناس، هي دي الاغنيه رقم 5. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.
0: رقم 5

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه خلال اكتمال حكومة بزيادة الرقعة الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار مع الالتزام بعدم قطعها وتنسيق اختيار الزراعات المناسبة والاستعانة بالمتخصصين، كما وجه الوزارات والمحافظات بالاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد وتعزيز التواصل الإعلامي الحكومي والرد على استفسارات المواطنين وشكواهم أولا بأول. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف كرم مديري مدرستي برقة الإعدادية والشهيد أحمد سمير تقديرا لجهودهما وعطائهما، وأكد الوزير أن كرامة المعلمين ومديري المدارس خط أحمر، مشددا على أن احترام المعلم هو احترام للتعليم ومستقبل مصر. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن قرار لبنان التفاوض نابع من كونه دولة ذات سيادة ويهدف إلى حماية مصالحه وليس استجابة لضغوط خارجية، وشدد عون على أن دعوته إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل تستهدف وقف الحروب التي أنهكت لبنان، مؤكدا مواصلة الإصلاحات ومكافحة الفساد. القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم نفت إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط، مؤكدة أن جميع محاولات الهجوم الإيرانية فشلت ولم تتعرض أي سفينة حربية أمريكية للقصف. في المقابل أعلن الحرس الثوري استهداف سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج وإلحاق أضرار بها، مؤكدا استمرار سيطرته على مضيق هرمز. كما أعلن الحرس الثوري استهداف مواقع للطائرات المقاتلة في قاعدة الأزرق بالأردن. الكرملين أعرب عن أمله في استمرار جهود واشنطن للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا، مؤكدا انفتاح موسكو على استئناف المفاوضات. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن دولا عدة مستعدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات، مشيرا إلى عدم وجود خطط متفق عليها حتى الآن لتسوية الأزمة. اقتصاديا الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التقى وكيل وزارة الاستثمار الإماراتية لبحث تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم وتنظيم منتدى أعمال مصري إماراتي مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتطوير العقاري والصناعات التحويلية. ورياضيا الأهلي يلتقي المقاولون العرب في 8:00 مساء في الجولة 4 من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 990 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

0: ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. خلصنا الساعه الاولى، نبدا الساعه الثانيه من الساعتين الجامدين. وصلنا في الساعه الاولى لغايه رقم 5، هنبدا بقى من رقم 6 لغايه رقم 12 عشان النهارده عندنا الاغنيه دي على بختي. وزي ما قلنا ان النهارده اكتشفت ان في اعياد ميلاد ناس كتير قوي، 9/9، وكل شهر زي ما يعني 8/8، 7/7، 1/1، يعني هو دايما اليوم ده بيبقى لطيف اللي هو اليوم المكرر ده، وناس بتتخطب وناس بتعمل كتب كتاب وناس بتتجوز. المهم خلينا في اعياد الميلاد. فالنهارده رقم 9 ده مخصص لكل اللي عيد ميلاده النهارده. حلو حلو، يلا بينا. طب دلوقتي عندي مي عصام، اتاخرت عليك جامد والله، حقك عليا انا اسف. تقول لي ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام مخصوص ودعوات كتير من ماما. بيسمعك معايا النهارده ياسر، وبيقول لك سلامتك الف سلامه. بقول له سلام، انا كنت لسه هقول لك انا كويس الحمد لله. سلامته الف سلامه، خير في ايه، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. وبتقول لي بهديله رقم 4 ورقم 6 للغاليه ميم سين، ورقم 5 ليك، ورقم 9 لماما، ورقم 2 للارا، ورقم 3 للولاد. ولارا بقى حبيبتي بعت لي رساله.
1: ازيك يا محسن، عامل ايه يا حبيب قلبي؟
0: ايه ايه يا عم حسام دي؟ من امتى يعني في ما بين الالقاب دي؟ مش انا بقول لك يا لارا؟ يبقى تقولي لي حسام عادي زي ما كنت بتقولي لي. ايه يا عم حسام دي؟ من امتى يعني؟ من امتى؟ لا لا لا، عايزين نرجع زي ما كنا. لا هتحطي القاب هحط القاب، هتقولي لي يا استاذ يا عم هقول لك يا استاذ. لا ما بحبش كده. وانا ما قلت لك ما بحبش كده. وما شاء الله النهارده مي بعت الاجابتين صح، خير اللهم اجعله خير. تلاقي في حد ياسر موجود، هو اللي بيجاوب والله، تلاقيه هو اللي بيجاوب. طيب في السلام عليكم، ازاي حضراتكم؟ لو سمحت عايزين اغنيه انا واقف مكاني لعم عبده وهيثم رمضان واحمد الترزي ابو علي، وبعتين لي شغلهم والله العظيم شغل عظمه. والله العظيم الصنايع المصري ده برضو بيعمل شغل اكتر من رائع، بس ياخد فرصته بس، وبيختاروا رقم 8. فاطمة جلال بتقول مساء الفل، الحلقة روعة والموسيقى كانت خطيرة، ورقم 10 بهديها لنفسي. حلو، وانا بحب ايه اللي يدلع نفسه. فاطمة جلال هي اللي بعد، دلع نفسك قبل ما حد يدلعك. كمان ام ادهم وبراء وعايده من اسكندريه بتقول صنع السعاده حسام وبس، ربنا يخليكي كل تحياتي لحضرتك، والاجابه هي كذا، ويا رب يكون صح. صح جدا جدا صح. هفكركم بالسؤال حالا دلوقتي تاني. حاضر، ثانيه واحده واحده ثانيه. مساء القمر على عيونك، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. حلقه امبارح كانت خطيره بس وكانت فوق الوصف، ربنا يخليكي. انت عامل زي زي بحب المكاتب وريحه الشنط قوي. المكتبات برضو، اخش المكتبه ممكن مثلا ابقى داخل، انا عامه من الناس اللي بحب الادوات المكتبيه يعني الادوات المدرسيه والحاجات دي، ممكن ابقى داخل اجيب قلم مثلا خلاص، لان انا مفيش حاجه عندي اسمها ايه اي قلم واكتب بيه. لا هو لازم القلم بتاعي، الكشكول بتاعي، الورق بتاعي، انتوا بتشوفوا يعني الناس اللي بتتفرج في الستريمنج بيبقوا شايفين يعني ليا قلم معين، يعني قلم يخلص اجيب كده ده. ممكن اخش اجيب قلم اللي هو المفروض الموضوع ما ياخدش 3 دقايق، انا ممكن اقعد جوه نص ساعه عادي بتفرج على حاجات ليها لازمه وملهاش لازمه وليها داعي وملهاش داعي، واشوف الدنيا اتطورت قد ايه في الادوات المكتبيه والحاجات دي، حاجات برضو اللطيفه. كان زمان مش عارف انتوا فاكرين الحكايه دي ولا لا، بس هي اعتقد دلوقتي ما بقتش قوي كده زي الاول، بس برضو فيها يعني، كانت الفجاله. يعني الفجاله كانت ريحتها ورق، يعني تنزل شوارع الفجاله دي كانت ريحه الورق. دلوقتي طبعا يعني جزء لسه موجود محتفظ بنفس الفكره دي، والجزء الباقي بقى ادوات صحيه، فالموضوع اختلف شويه. المهم بتقول لي عيد ميلاد بابا بكره، معلش انا اسف يا هاجر انا سرحت منك. عيد ميلاد بابا بكره، وبتقول لي البن الغامق ده صعب قوي. ده جميل، ده جميل والله. انا اللي عارفه بقى الفاتح والوسط ده دول بالنسبه لي يعني شكرا، يعني ممكن ابطل قهوه فيها دي. والله. وبتقول انا مش انا ايه مش هخطط لانها ستة، مش فاهم في رساله اللي هي في 26/4/26 دي ما فهمتهاش قوي، اكتبها لي تاني. طيب كمان عندي الاستاذه اللي دايما الاستاذه سهر منوره الدنيا، عامل ايه؟ متالق دايما في حلقاتك، ربنا يخليكي. اختار رقم 8 والاجابه هي كذا، ورب يطلع صح. وعلى فكره موضوع الادوات المكتبيه ده عشق ومرض، بنسى نفسي جوه. انا رايحه دلوقتي وانا من المفقودين النهارده. ما تقوليش كده، ده انا بقول الرساله اهو والله، انا بقول الرساله بس معلش انا اتاخرت عليك. دي سهر هي اللي بعت. جميله المكتبة يا جماعة، جميلة والله. وبعدين بتتضايق قوي لما تخش تلاقي حاجات موجودة في المكتبة هتموت عليها، بس اللي هو ما خلاص ما انت كبرت اصلا. يعني مثلا تلاقي مثلا في علبة الوان عجباك فانت هتجيبها ليه؟ يعني ما هو ما انا كبرت على ان انا اقعد الون والحاجات دي. تلاقي في الحاجات بقى اللي هي اللوح مثلا والكشاكيل والحاجات دي برضو اتطورت قوي. هو كان كشكولين ثلاثة، هم شكلين ثلاثة أربعة بالكتير، والجلاد وبتاع، وانتهينا على كده. دلوقتي الموضوع

الإجابة هي فيلم البريء، والإجابة التانية هي اللي صح. دي برضو ده يونس، حبيبي يونس، منور الدنيا كلها وبقالك صورتك تمانينات وبتاعه وحاجة جميل. عندنا عمل فني من بطولة الفنان عادل إمام، مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الراء، الكلمة التانية فيها حرف الراء برضو، والكلمة الأولى 7 حروف. كويس، سؤال سهل جدا، معظم الناس تقريبا جاوبته صح. هنرجع نقول الاجابه ونسال السؤال الجديد دلوقتي. بقى هنبدا على طول نرجع نكمل الاغاني بتاعتنا والارقام بتاعتنا، ودي الاغنيه رقم 6. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي.

0: تجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط اليوس الترا ليد. قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ اليوس الترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. اليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620. يا محروسة
2: بسيف شعر. افتتاح ما حصلش قبل كده، حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلطة تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح، احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر. تنظيم لايم لايت إيجيبت.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

وساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام، لان لغايه دلوقتي يعتبر نص الاغاني ست اغاني وفاضل معانا ست اغاني، ولسه فاضل معانا بالظبط 39 دقيقه في وقت حلقتنا النهارده من ساعتين جامدين. اكمل قرايه الرسائل وبعد كده نقول الاجابه وهنسال سؤال جديد مختلف شويه. مسا على اللي محلي الاجواء ومخلينا دايما مستمتعين بالحلقه، الحلقه ممتعه، وانا هختار رقم واحد لان عيد ميلادي كمان 1/1. ده حداد حبيبي حداد، نور الدنيا كلها يا مساء الهنا. كمان عندي مساء الفل، انا عادل جوده سيد عبد الحي. ايه ده الاجابه كام يعني؟ ده في البطاقه بتهيألي، ما مش بالكم ده. المهم كاتب لي بقى ايه جزيره الشيطان. طب والشيطان فيها راء يعني؟ يا رد ذمتك، الشيطان فيها راء؟ لا هي الاجابه مش مظبوطه. بس بيقولها اختار رقم 2، وانا برج العذراء تقريبا، مش عارف ايه العلاقه برضو. بس لا انا النهارده ما فيش ابراج، يعني الابراج دي مش النهار، بس مش منور الدنيا. الاجابه هي كذا، دي خلود بتقول حلوه جدا المقطوعه لام كلثوم، يا خساره خلصت بسرعه، وممكن اغنيه الغواص لعامر منيب. طبعا المقطوعه اللي سمعناها بعد النشره دي هي طبعا اغنيه انت عمري لام كلثوم، ولكن معموله بتوزيع الاستاذ عمر خيرت، معموله برؤيه موسيقيه مختلفه يعني. في كمان عندي والكتب، دي ضحى هي اللي بعد، والكتب يحسن ده عشق تاني، وريحتها وريحه ورقها خصوصا لو قديمه، كان نفسي اروح سور الازبكيه قوي اصلا. والله هو اكيد حلو يعني، اكيد حلو طبعا طبعا. مساء الفل، انا جاي متاخر للاسف. ده عبد الله عمر، ولا يهمك، منور الدنيا كلها، المهم ان انت جيت. دلوقتي عندي ممكن تغششني الحل لان دماغي لفت ومش عارفه الحل ايه. زهايمر، هل انت كاتبه زهايمر عشان انت عندك زهايمر، ولا زهايمر دي الاجابه؟ اصل برضو ده كان عمل فني لعادل امام، بس احنا قلنا كلمتين، قلنا كلمتين، فدي بعتالي واحده اتصرف انا في الثانيه يعني ولا لا؟ طيب خلاص انا هقول الاجابه دلوقتي، انا مش عايزك تلاقي، انا هقول الاجابه دلوقتي. عندي كمان مدام امل بتقول معلش اعذرني لان النهارده تعبانه شويه مش مركزه قوي. لا ولا يهمك، سلامتك الف سلامه. وبتقول انا سمعتها محمود ياسين مش محمود عبد العزيز. لا سلامتك الف سلام. بتقول لي بحاول اطلع من التعب ده واشارك معاك في المسابقه. دي مدام امل والله، يعني انك قاعده بتسمعي وحضرتك تعبانه كده دي على راسي من فوق. عندي اسريه بتقول الارهاب والكباب. ماشي يا اسري، هو فين الراء في الكباب يعني؟ فين الراء؟ انا راضي زبتك، فين الراء؟ طب والله انا سعيد، في ناس بتجاوب غلط، ودي حاجه تفرحني والله. انت مميز يا حس، انا بعشق ادوات الرسم قوي، الالوان وريحه الكتب حاجه خطيره. هو ليه بجد حلقه الابراج ما بتبقاش لايف؟ عشان بيبقى في فقرات تانية في اللايف يعني، بس هي دي الفكره، دي هاجر هي اللي بعد. طب انا عايز اخد رايكم في حاجه. انا كذا مره لما اروح المكتبه يعني بجد الالوان بتشدني قوي، يعني الالوان بقى اللي هي الفلوماستر، الالوان الخشب، انا بحب الالوان الخشب قوي. بس دايما بقعد اقول يعني ما انا مش هقعد الون يعني، ما مش معقول هجيب كشكول بقى واقعد ارسم بحر وشمس ونخله وبتاع، انا كبرت على الكلام ده. مش عارف ليه طلع في دماغي دلوقتي ان انا اجيب كتاب تلوين زي اللي هو بتاع الاطفال ده واجيب الوان، يعني ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ مش في ناس كيفها بلاي ستيشن؟ انا ماليش في البلاي ستيشن، بس ماليش فيه خالص، ولا عمري مسكت دراع بلاي ستيشن في حياتي. ما اجيب حاجه مفيده اقعد اعملها، والله ليه ما بعملش كده يعني؟ شعشعت انتوا الموضوع في دماغي. ماشي هجيب انا كتاب تلوين وهجيب الوان وهبقى احكي لكم بعد كده عملت ايه. منى محمود بتقول لي مساء الخير يا مضاد الملل، انا بختار رقم 6 لبناتي مليكه وفاطمه، ورقم 10 لاحمد جوزي، بقول له بجد ربنا يعينك ويخليك لينا ويوسع رزقك ويبارك في صحتك. اللي هي يبارك في صحتك انت والله العظيم على الدعوات الحلوه اللي بعتها للراجل ده. وبتقول الاجابه هي كذا، اول مره اعرف الاجابه، ما بحبش اركز واقعد اعد الحروف واشوف صح ولا غلط، بحب اسمع على الجاهز وبريح دماغي فرهضه او فرفره بصراحه. ولا يهمك برضه، فيش اي مشكله خالص. الاجابه الصحيحه، قلنا عندنا عمل فني من بطوله الفنان عادل امام، مكون من كلمتين، الكلمه الاولى فيها راء والكلمه الثانيه فيها راء. الاجابه الصحيحه هو فيلم التجربه الدنماركيه. فيلم التجربه الدنماركيه من بطوله طبعا الاساتذه عادل امام، نيكول سابا، مجدي سرحان، خالد مجدي كامل عفوا، خالد سرحان، تامر هجرس، احمد التهامي، والكاتب هو يوسف معاطي، والمخرج هو علي ادريس، وطبعا موسيقى العمل الفني ده كانت للاستاذ خالد حماد، وتم عرضه في صيف 2003، فيلم عدى عليه 23 سنه. المهم نخش على السؤال الجديد. السؤال الجديد بيقول عندنا عمل فني من بطولة الفنان عبد الحليم حافظ، العندليب عبد الحليم حافظ، مكون من كلمة واحدة. الكلمة دي حرف الألف فيها جه 3 مرات. تاني، عمل فني من بطولة الفنان عبد الحليم حافظ مكون من كلمة واحدة، الكلمة دي حرف الألف جه فيها 3 مرات. يا ترى يا هل ترى ما هو اسم العمل الفني؟ دي الأغنية رقم 7. يلا هنسمعها وهنرجع بعدها على طول. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا الساعتين

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني إن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب بروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تومي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.
5: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

الاغنيه دي على بختي وركز هجيبها. هم الفقرتين اللي موجودين معانا النهارده في ساعتين جامدين على الراديو 90 رجاله من جديد. وعندي برضو شويه رسائل كتير كتير كتير متاخره، فمعلش هتدوني شويه وقت، بس اوعدكم النص ساعه اللي جايه كلها فيها اغاني كتير جدا وعندنا اغاني حلوه كلها تعجبكم. وفاء وفاء اسم على مسمى، والله والله اسم على مسمى. ربنا يكرمك يا رب على كل الدعوات الحلوه والكلام اللي من القلب، ربنا يكرمك يا رب. وبعتلي الاجابات صح وتعليق على كل اغنيه، وبتقولي رقم 4 كانت حلوه، وكبلي الاجابه بتاعت السؤال الجديد، وبتقولي لغايه اخر اغنيه كمان بتقولي تحفه. مصطفى قمر ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي فيها. يا حسام ازيك، وحشتني قوي، بقالي كتير ما بعتلكش، يا رب تكون بخير. انا بشجعك تجيب كتب التلوين خصوصا. كبالي بقى على ماركه معينه كان، بس مش هقولها يعني. بتقول لي هتتسحل فيها زي، والاجابه هي كذا، يا رب تكون صح. انا بس بدور على الاسم. دي ريهام، منوره الدنيا ريهام، بشكرك جدا. طب والله والله العظيم، بس دي صعبه قوي اللي انت بعتها دي، تصدقي هي فعلا يعني على حسب التعبير اللي انت قلتيه هي تسحل فعلا، دي حقيقه. تصدقي حلوه. دول موجودين هلاقيهم في المكتب. طيب خلاص ماشي، يبقى انا كده دول بتالي الوان خشب. صح ماشي، حلو حلو حلو والله، شجعتوني. هعمل كده ان شاء الله، بعمل كده اقعد لو نشوف وقت الفراغ، مش عارف امتى وقت الفراغ ده الحقيقه هيجيبه منين، بس ابقى اقعد اعمل كده ان شاء الله. السلام عليكم على اسره البرنامج. هنختار رقم 9، ده رقم او ده رقم اخره 89، منورين الدنيا كلها. عندي صفيه صريحه جدا وواضحه جدا، يعني قطر ما بت لا يمين ولا شمال، قالت لك الاجابه كذا وانا غشيتها بس كده، لا هلف ولا دور ولا اي حاجه. الموضوع منتهي. وعجبها طبعا اغنيه مصطفى قمر، بتقول شابو لمجهودك طول الحلقه، احلى ساعتين واجمل مود، وربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. طيب في كمان، ازيك عامل ايه، انا عايزك تشغل اول اغنيه تيجي. ممكن يعني ايه اشغل اول اغنيه تيجي اللي جايه؟ يعني تبقى اهداء ليك او ليكي. مش حاضر، انا بس بشوف الاسم مين. دي نهى حمدي بتقول انا بحب لما اروح اشتري الكوتش الجديد او حزام، احب ريحه الحاجه قوي او اي حاجه جديده. هو طبعا الحاجه الجديده بتبقى عظيمه جدا، وحاضر هشوف طلبك ده حالا حالا دلوقتي. كمان عندي اماني سعيد بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابه هي كذا. وكبالي بقى بطوله مين وكل حاجه. انا قلت لكم ان احنا عندنا عمل فني من بطوله الفنان عبد الحليم حافظ، سهل جدا، في كلمه واحده يعني العمل الفني ده كلمه واحده. طبعا يعني عبد الحليم حافظ ما عملش مسلسلات ولا عمل مسرحيات، فهو ايه فيلم، هو عمل مسلسل اذاعي وحيد، هو كلمه واحده، يبقى هو ايه فيلم. خلاص كلمه واحده، الكلمه دي فيها ثلاث مرات حرف الالف، يعني حرف الالف جه في الكلمه دي ثلاث مرات. مساء النور والهنا والسرور، احلى برنامج، بختار رقم 10 وعايزه اغنيه طلوع البنات عشان ليلى ونيلي، والاجابه هي كذا، وبسلم على امنيه الفيل لان هي بقت مستمعه جيده للبرنامج. طب والله دي حاجه حلوه جدا، مدام سمر الفيل هي اللي بعت، منورين الدنيا. في مساء الخير يا مبهر، الاجابه هي كذا، انا لسه راجع من الشغل بس قلت الحقك. ده محمد علي بيقول لي ابعت لي نوع الالوان ابعتها لك. حبيبي ربنا يكرمك يا رب، ربنا يخليك لي. مش عارف والله، الوان خشب يعني، انا ما اعرفش، وتقريبا بقى ليها ماركات دلوقتي وقصه، بس انا ما اعرفش، انا هشوف حاجه وخلاص. مساء الفل، انا مش عارف هو السؤال ايه بس الاجابه طب انت كاتب اجابه على اساس ايه، انت مش عارف السؤال. المهم ده عبده تريك، المهم ان انت مجاوب صح، وده الشيء الغريب يعني، مش عارف ازاي عملتها. المهم طيب عندي كمان يسريه بعت الاجابه مظبوط اهو، ايوه جبت لي كمان الحاجات اللي هي ملعبك اهو، الحاجات اللي تحب انت، الحاجات القديمه دي. مساء الفل عليك يا رب تكون بخير، معلش جيت متاخر النهارده، ده يوسف مجدي. ايه يا جو، انا لعبت 7 اغاني يا جو، احنا داخلين على اغنيه رقم 8 دلوقتي، ينفع كده؟ ماشي يا جو. ازيك يا حسام، الحلقه جميله زي العاده، ربنا يسعد قلبك زي ما بتسعدنا. لو ممكن اغنيه لفرقه المصريين، وانا بختار رقم 7 لانه دايما فيه سر وطاقته حلوه. انا زينب والاجابه هي كذا، منوره الدنيا كلها يا زينب، واجابتك صح. طيب احنا دلوقتي داخلين على الاغنيه رقم 8، والاغنيه رقم 8 دي انا بعتبرها ان هي بقت الـ النشيد الوطني للاطفال، خلاص، او يعني اللي هو مثلا ايه بقى بالنسبه لهم حاجه مهمه يعني، اللي هو زي فاكرين في اغنيه بابا فين، يعني في فتره التسعينات كان في اغنيه اسمها بابا فين، ومسوي يعني لغايه دلوقتي برضو الناس بتحبها. فانا شايف ان الاغنيه دي هي اللي خدت مكان بابا فين، يعني الاغنيه دي بقت اغنيه الاطفال رقم 1 دلوقتي، مش عارف ازاي، انها مش معموله لكده بس هي بقت الاطفال بيحبوها جدا. اغنيه ايه؟ كوتي.
احمد سعد هي الاغنيه رقم 8. هتبعتوا لي على الرقم الواتساب 010-490-904، ولكل الاطفال اللي بيسمعوني دلوقتي كلهم كلهم كلهم بهدلهم الاغنيه دي. احمد

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
3: يلا عشان دلوقتي هنبدأ العيد، عيد ميلاد الجماعي. احنا قلنا ان احنا هنعمل اغنية رقم 9 لكل مواليد 9-9، خلاص. عشان النهاردة اكتشفت ان في كمية عيد ميلاد غير طبيعية، فقلت ايه، نجمع الناس كلها رقم 9 عشان كله يحتفل بقى. دلوقتي عندي الاستاذه زوزو منوره الدنيا كلها. يا استاذه زوزو، بعتلي الاجابه صح وبتقولي بحب الساعتين اللي بتيجي فيهم، بس النهارده اتاخرت ولا يهمك، المهم ان حضرتك نورتيني. كمان مش ماركه، ده اسم الرسمه. معلش ما انا برضو يعني معلش اعذري جهلي برضو، هتلاقيها في المكتبات وعلى موقع كده. ماشي، اختار رقم 5 عشان عيد ميلادي في شهر 5 زيك، والاغاني كلها حلوه. تسلم ايدك، دي ريهام. حاضر يعني انا اروح اقول له انا عايز، خلاص ماشي، ولا هشتريها صحيح من على البتاع اللي انت قلت عليه. انا عاجبني ان انتم مهتمين بيا، يعني والله دي حاجه تفرحني جدا. يعني ممكن يعني كان حد يسمع الكلام كده ويمر مرور الكرام. انا ملاحظه ان انتم يعني حابين ترفهوا عليا يا حبايبي. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. ربنا يرفه عليكم زي ما بترفهوا عليا. مساء الفل عليك يا حس، والله دايما كل حلقه بتكون احلى من اللي قبلها. وموضوع التلوين ده ما تقلقش، مش لوحدك، احنا كتير على الكوكب، وربنا يديم الطاقه الايجابيه اللي بتعملها في كل حلقه. ربنا يسعدك دايما، دي وعد. ربنا يخليك يا وقت، يعني مش هيبقى عيب يعني لو عملت كده. يعني اصلا برضو قلت انا يعني مش معقوله يعني اقعد في سني ده اقعد الاول وبتاع. يعني لو طلع الموضوع كده يبقى خلاص، يبقى حاجه حلوه. مساء النور، مامتي غاده محمود قناوي اختارت رقم 5، واختي كارين غيرت رايها واختارت رقم 8، والاجابه هي فيلم البعبع. البعبع ايه يعني؟ قلت عبد الحميد حافظ بالبعبع يعني؟ ده حتى لو السؤال اللي قبله مش هيبقى البعبع، لو السؤال اللي قبله مش هيبقى البعبع. ليه البعبع؟ مش البعبع ده بتاع امير كراره باين؟ ايه علاقه امير كراره بعبد الحليم حافظ؟ مين اللي باعت؟ مين اللي باعت؟ دي كنزي. ايه يا كنزي، مالكوا فيه ايه؟ انتوا ما اتغديتوش لسه ولا ايه الحكايه؟ طيب في كمان عندي منى بتقول لي انت اكيد قصدك على رسومات. الله، هو الموضوع طلع منتشر في ال ده، طلع الموضوع منتشر ولا مش دريان في البلد؟ وبعدين بتقولي الإجابة أيام وليالي. ما هي أيام وليالي دي كلمتين، دي كلمتين. أنا قلت كلمة واحدة يا أستاذة، قلت كلمة واحدة يا مونة. مونة ركزي يا مونة، هي كان قصدها على الرسومات دي. حبيبي أنتوا مهتمين بيا للدرجة دي، ربنا يكرمكم يا رب. أنا بهديلك أول أغنية وحمائي، وأنا جودي بنت أختي، عيد ميلادها يوم 11-9. مين اللي بعتها؟ دي نوها حمدي. ربنا يخليك يا نوها، اشكرك جدا جدا جدا. طيب في كمان مساء الخير، اختار رقم 8، دي اسماء شبايك او اسماء شبايك، وبعت الاجابه الثانيه مظبوط، والاولانيه برضو كانت صح. وبتقول لي ليه بس؟ ليه والله العظيم يعني انا مش متاخر عليك انت، بس نفسي ابعت لكم اوريكم الرسائل اللي متاخره قد ايه، مع شوفوا كل اللي اتقرا طول الحلقه ده، لو تعرفوا اللي متاخر قد ايه. والله بحتاج لسه 4 ساعات كمان، بس انا غصب عني والله. ما هو انا بني ادم ببق واحد، عارفه لو انا عندي بقين اقول لك ماشي، بس هو بق واحد. فبقول الرسائل معلش ممكن حاجه تتاخر، حاجه يعني مره كده مره كده، معلش نشيل بعض يعني، قاعدين بنبسط في الاول وفي الاخر. ما تزعلش نفسك، انا مش لاقيه غير فيلم كذا. وانا فين؟ دي سلمى وبتقولي مساء الفل، ما تزعلش. ماشي يا ستي، مساء النور، مساء الهنا، مساء الهنا والسرور. ماشي، الاجابه صح، الاجابه صح. انا كنت هغير السؤال بس خلاص مفيش وقت بقى، ده فاضل ربع ساعه. يلا عشان نعمل عيد ميلاد. عندنا بس الاول عمل فني من بطولة عبد الحليم حافظ، كلمة واحدة. الكلمة دي حرف الالف اتكرر فيها 3 مرات، حرف الالف اتكرر فيها 3 مرات، وهو فيلم. مش بتكلم على حاجة من اغاني، انا بتكلم على فيلم. يلا، لكل اللي عيد ميلادهم النهاردة 9-9، ايا كانت السنة بقى، كل سنة وانتم طيبين، عقبال مليون سنة يا رب. السنة دي كده تكون سنة فرح وسعادة وهنا وسرور، تحققوا كل حاجة بتتمنوها وكل حاجة بتحلموا بيها. عايز اقول لكم بقى كمان، انا مش عارف هي ممكن تبقى سامعاني ولا لا، بس يعني يمكن يكون حد سامع، حد بيسجل، حد بتاع. عايز اسلم جدا جدا على صديقتي العزيزة، اختي الغالية عشرة العمر، ورفيقة نجاحات كتير جدا جدا الإعلامية مي ممدوح، عيد ميلادها النهاردة. وأنا عايز أقول لكم سنة طيبة وقبل مليون سنة يا رب كده السنة دي إن شاء الله تكون سنة فارقة بالنسبة لك، تحقق فيها نجاحات كتير وتنور الدنيا، ودايما روحك الحلوة موجودة في كل وقت، وكل سنة وانت طيبة وقبل مليون سنة في صحة وسعادة وراحة بال. يلا بينا كل اللي عيد ميلادهم 9/9 كل سنة وانتم طيبين، نسمع الأغنية وراجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: يعني انا مش قادر قوي اتفهم حلقه النهارده، لان هي دايما كل الحلقات فجاه بلاقيها خلصت كده. فانا لقيت ان لازم اغنيه رقم 9 و10 و11 كلهم بيكونوا مع بعض عشان الوقت، لان خلاص ما فضلش غير وقت الاغنيه واحده بس اللي هي الاغنيه رقم 12 اللي هنسمعها كمان شويه. هنقول الاجابه وبرده هقول شويه رسائل. وعندي عندي عندي بسرعه جدا. هلا صلاح، ربنا يخليك يا رب، ومرسي على كل كلامك الحلو ودعواتك الحلوه، ربنا يخليك. هي كانت بتختار رقم 7 الانجي، 8 ليها، 9 لياسمين، و10 ليا، وما نحرمش منك، بتساعدنا دايما وتفرحنا. وكبالي الاجابات كلها صح، والله برافو عليك. في كمان صفيه، بشكرك جدا جدا، ربنا يكرمك يا رب. رغد ابو الذهب، بشكرك قوي، بتقولك انا كان عيد ميلادي يوم الجمعه 4/9، كل سنه وانت طيبه وقبال مليون سنه. والله الالم كان عليا، انا ممكن اعمل فقره كل يوم لعيد الميلاد، يعني يبقى عندنا كل يوم نص ساعه نعمل اعياد ميلاد بس عشان يعني ايه الدنيا وكده. عائشة كانت بتقول الحلقة بتخلص، وتسلم ايدك يا غالي على كل اغنية، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا. ام روجي تسلميلي على ذوقك وكلامك الحلو. كمان نهى حمدي، حاضر، عناية الاثنين، عناية الاثنين، اخلص بس الحلقة، حاضر، عناية الاثنين. امي احمد كمان بتقول لي حلو قوي اغنية لولاش، وانا بشجعك على موضوع التلوين، انا زيك كمان وهبدأ اتعلم كروشيه. طب انا هبدأ تلوين خلاص، وبعد كده نخش بقى في موضوع الكروشيه والتريكو. قلت له ايه بعد كده داخل، انتوا عارفين انا بخش الاستوديو معايا شنطتي ومعايا حاجتي وبتاع، تقول لي داخل معايا ابرتين طوال كده، اعرفوا ان انا ساعتها بدات التريكو على طول ان شاء الله. دانيا الهادي، حقك عليا والنبي، والنبي ما تزعلي مني، انا اسف انا اتاخرت عليكي جامد، بس بتقول لي في كتب الوان تحفه للكبار. الله، ده الدنيا اتطورت، ما حدش بيقول لي ليه يا جدعان. طيب ماشي، يعني طلع يعني اخش المكتبه اقول له عايز الكتاب التلوين بتاع الكبار عادي، يعني مش هيقول اطلع بره ولا حاجه. طيب خلاص، طول النهارده عيد ميلاد اخويا، كلمته والاغنيه شغاله، كل سنه وهو طيب وقبال مليون سنه، وبتقول لي هبعت لك صور الكتاب ده بكره. ماشي، انا هستناك تبعت، انا كده مش هجيب حاجه النهارده، بكره بقى ان شاء الله في اجازتي هقعد الاول. بكره هقعد الاول بقى ان شاء الله باذن الله. كمان ايموز منوره الدنيا كلها، بتقول الحلقه حلوه الحقيقه اخر جزء، وكانت بتختار رقم 12، ربنا يخليك يا رب. ام شهاب كمان تسلمي لي على ذوقك، بتقول ربنا يعينك ويفضل دايما سر السعاده لينا ويديم عليك نعمه محبه الناس، والاجابه هي كذا. وفي كمان ربنا يخليكي طبعا، والله انت المفروض يتعمل لك برنامج على اكبر قناه فضائيه بالحضور والقبول الكبير ده، ربنا يوفقك ويكرمك، من حقنا نشوفك مش نسمعك بس. ده محمد علي، روح يا محمد علي، الله ربنا يكرمك يا رب، بس هنعمل ايه هنعمل ايه، معلش. قادر قادر، ربنا ان شاء الله في يوم وليله كل حاجه تحصل، مفيش حد عارف بكره في ايه ان شاء الله، قول يا رب. الاجابه الصحيحه، قلنا عندنا عمل فني من بطوله الفنان عبد الحليم حافظ، وهو كلمه واحده، والكلمه دي اتكرر فيها حرف الالف 3 مرات. الاجابه الصحيحه هو فيلم الخطايا. فيلم الخطايا طبعا كان من بطوله عبد الحليم حافظ، ناديه لطفي، حسن يوسف، فاخر فاخر، مديحه يسري، وعماد حمدي، ومن اخراج حسن الامام. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا النهارده، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. هنتقابل الاسبوع اللي جاي حلقات جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، وان شاء الله طبعا زي ما انتم عارفين عندنا بقى سهرتنا يوم الجمعه، هنتقابل الساعه 12 بالليل بالظبط، وحلقه جديده من مفيش نوم. اشوفكم دايما على خير في الساعتين الجامدين.
1: عارف انت الحظ بعينه، كان وشك حلو عليا، كل اللي
2: رقم 12

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه خلال اجتماع الحكومة بزيادة الرقعة الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار مع الالتزام بعدم قطعها وتنسيق اختيار الزراعات المناسبة والاستعانة بالمتخصصين. كما وجه الوزارات والمحافظات بالاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد وتعزيز التواصل الإعلامي الحكومي والرد على استفسارات المواطنين وشكواهم أولا بأول. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف كرم مديري مدرستي برقة العبيدية والشهيد أحمد سمير تقديرا لجهودهما وعطائهما، وأكد الوزير أن كرامة المعلمين ومدير المدارس خط أحمر، مشددا على أن احترام المعلم هو احترام للتعليم ومستقبل مصر. وزراء خارجية كل من مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية رحبوا بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلاح من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، وأعربوا عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشان حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه التزامهم فرض قيود وطنية أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلاح مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقا للإجراءات الوطنية لكل دولة. وجدد الوزراء دعوة لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ودعا للتنفيذ الكامل والفوري لخطة رئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. كما أكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق تحقيق سلام عادل وشامل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أكد أن الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات الدولية ويسجل 5.1% نموا، مشيرا إلى تفعيل آليات تمويل جديدة لتمكين القطاع الخاص والتوصل إلى اتفاق مع قيادات البنوك على تنظيم فعاليات مشتركة لترويج الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال للقطاعات الإنتاجية. جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها الدكتور أحمد رستم مع قيادات كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. رياضيا، برشلونة الإسباني المحترف ضمن صفوفه حمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر يستهل مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف في نورد الهولندي في 8:45 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوة على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90، ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل9. وسمعني مزيكا، وحلقة الأربعة النهاردة مختلفة شوية عشان في شوية مزيكا حلوين قوي قوي قوي قوي، شوية ميكسات في الساعة الثانية حلوين قوي قوي قوي قوي وهيسلطنوا قوي قوي قوي، فعايزين نركز مع بعض في الحلقة دي كده. وطبعا لو نفسكم تسمعوا أي تراك للمطرب اللي انت بتحبه أو أي تراك عامة في المطلق، ابعتولي على 1909 رقم الاسمس أو 010-490-904 رقم الواتساب، ابعتولي ونلعب التراك سوا ونبدأ كده بتوليت جريئة قوي. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان.

رحلة علي هدفها الحياة. الجديد لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: وطبعا زي ما انتوا عارفين الساعة الأولانية عندنا بتكون كوفرز بأصوات نجوم صاعدة، وطبعا نجوم برضو مكسرين الدنيا الفترة دي. فخلينا نبدأ كده بتراك لذيذ قوي لما بدأ يتسنى كوفر لينا شماميان يعني.

طيب 91 9 رقم الاس ام اس و 010 490 904 رقم الواتساب لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه. خلينا كده نروح نقول لبعض حاجه لذيذه قوي, نعرف بعض ايه هو الكفر. الكفر ان فنان بيغني اغنيه طبعا سبق واتغنت قبل كده لكن بصوته وبتوزيع جديد وبطريقه اداء للكفر كمان جديده مختلفه, ومش شرط يكون مجرد تقليد, يعني ممكن الفنان الجديد اللي بيغني ده يدي للاغنيه شخصيه جديده تماما او تسمعها بطريقه تانية. زي ما مؤخرا كان في مثلا اغاني لناس بتغني راب او تراب ونجوم بتغني غنى طربي وخدت الكلام ده وحولته لغنى طربي فبقيت بتسمع الاغنيه بشكل تاني خالص. خلينا دلوقتي نروح نسمع حرقه كارتا وعايشه ميكس مع بعض, يلا بينا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: بيراميدز يهزم الجونة بهدف دون رد ويستعيد صدارة الدوري المصري الممتاز. الآن يواجه المقاولون العرب في الثامنة مساء في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز. محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي طرابزونسبور يزين قائمة أفضل 5 لاعبين في مسابقة الدوري التركي بعد مرور 4 مراحل على بداية المسابقة حسب ما كشفت شبكة سوفا سكور العالمية. نادي الرياضة السعودي يكشف إصابة لاعبي محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر بتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية وغياب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع. وأخيرا برشلونة يستضيف فينورد وباريس سان جيرمان يواجه سلوفان وأرسنال يلتقي نابولي وسبورتنج لشبونة يدخل في مواجهة جالاتا سراي وليفربول يستضيف أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين مع بعض على هوا راديو 90 90، ودايما هوا مصري ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين حلقه الاربع ساعه الاولى، يعني ساعه الكفرز والروقان واللاونج ميوزك والجاز والحاجات اللذيذه جدا. وطبعا خلينا بس اللينك اللي جاي نقرا الحاجات اللي على الواتساب اللذيذه جدا. بس دلوقتي محتاجين نسمع حاجه تانية ومختلفه شويه. هنسمع حاجه شرقي وغربي مع بعض، يعني نو بلوز يلي بدعته الفنون. فهتسمعوا حاجه مختلفه جدا، والاهم من كده بقى، هل ممكن ان كفر يبقى احلى من الاصل؟ احيانا الكفر بينجح، ممكن ينجح اكتر من الغنوه او يجيب فيوز والاودينس تحبه اكتر من الغنوه، لان بيغير يعني المطرب اللي بيغني الكفر ده بيغير الاحساس والتوزيع طبعا بما يناسب طبعا صوت المطرب اللي هيغني، خصوصا لو النسخه الجديده فيها روح مختلفه عن النسخه اللي فاتت، بدل ما تكون مجرد نسخه طبق الاصل يعني. فخلينا كده نروح نسمع يلي بدعته الفنون نو بلوز، يلا بينا. شويه مزيكا على خيال خيالك، اسمع يا باشا، اسمع واتبسط واطمن لي، اطمن لي في الساعتين دول.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا.

0: طيب خلينا كده نسأل سؤال لذيذ قوي. الكوفر ناجح او ايه اللي بيخلي الكوفر ناجح؟ يعني كنت بتشاور عليه تقول الكوفر ده ناجح ليه؟ انا اعتقد صوت مناسب للغنوة، توزيع جديد ومختلف، عدم تقليد المطرب الاصلي في شخصيته. انا مثلا متأثر بالهضبة مثلا عمرو دياب، فانا عامل نفس الموضوع. لا، اللي انت تحافظ دايما على اللحن والكلمات، وطبعا بتضيف شخصيتك انت وانت بتغني، وطبعا اهم ان المستمع يحس ان الفنان ده عنده سبب انه يغني الاغنيه دي. خلينا نسمع كده توليت من اللايف سيشنز بتاعه الجاز اديشن لالبوم نارين، نسمع ونبسط. يلا بينا.
1: ده انا كل

0: خدت بالك من عودي سهله، خلي بالك. طب خلينا كده نروح للواتساب سريعا. تحياتي ليك امينه، بحلقه موفقه باذن الله، بس عليك وعلى عادل فاكس. معاك عادل محمد، مساء الفل عدوله جميل. كنزي بعتلنا مساء النور عليك يا امينه، ممكن اغنيه الوتر الحساس شيرين او اغنيه قدام عيونك عمرو دياب؟ يعني خلينا في الاغاني العاديه دي، ما بتتلعب طول النهار، خلي عايزين حاجات كده مختلفه ومميزه. وطبعا انت عارف اول ساعه كفرز وتاني ساعه ميكس للمطرب، فممكن الساعه الثانيه العب لك ميكس لذيذ قوي لشيرين. حاضر.
1: ايه تاني؟ ايديك وين عليك وعلى الطريق.
0: ابراهيم من اسكندريه عايز يسمع حاجه الكايروكي، انا الاثنين.

طيب مساء الخير عليك يا مينا، واحلى مزيكا واحلى مكسات. معاك حازم عبد العزيز من اسكندريه، واحلى مساء عليك وشكرا على ذوقك الاسبوع اللي فات. ولو ممكن ميكس ل انت عايز تسمع كفر لفيروز؟ حاضر. بيقول لي انت بتجيب الحاجات الحلوه دي، ما اقدرش اقول لك يا باشا، ما اقدرش اقول لك بجد، مصادري الخاصه يا باشا. روق علينا كمان وكمان، احلى ترويق يا عم حازم ولا مين؟ حازم.

خلينا بقى نروح لحته تانية خالص. الاصل ولا الكفر؟ يعني النهارده عندنا محمد محسن، هو بيغني خايف اقول اللي في قلبي، طبعا للمدرسه الاستاذ محمد عبد الوهاب. لا تقدر تستغنى عن الاصل، لان الاصل ده له قيمه، لانه اول نسخه ارتبطت بذكريات الناس، لانه المدرسه طبعا كبيره زي الاستاذ محمد عبد الوهاب. وفي نفس الوقت ممكن تتقبل جدا تسمع خايف اقول اللي في قلبي محمد محسن، صوته خطير باحساس خطير طبعا مختلف عن زمان، ومش هتتضايق وانت بتسمع. فالاثنين الاصل والكفر حلوين الاثنين في حاله زي دي. يعني يلا بينا محمد محسن خايف اقول اللي في قلبي.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: واحد 99 رقم الاسم اس وزيرو 10 490 90 4 رقم الواتساب. بيبعتولي عاوزين نسمعوا اي تراك في الساعة التانية من يوم الاربع. سمعني مزيكا يعني ساعة الميكسات بقى والمرج ما بين الهاوس ميوزك والتكنو والحاجات دي مع اصوات مطربين اللي احنا بحبها والحاجات اللذيذة. ودلوقتي هسيبكم مع ميدلي فيروز بصوت نويل خرمان, وبعديها على طول كتير بنعشق عشان في حد عايز يسمع شيرين, فزينب حسن مغنيه كتير بنعشق حلو قوي. يلا بينا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكورا الفرنسية، وذلك لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وتعزيز استثماراتها في قطاع السياحة والضيافة، إلى جانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة التي تطرحها الدولة في هذا القطاع. وخلال لقاء أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لخطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، ومن جانبه أكد رئيس أكور أن مصر تمثل سوقا واعدة للشركة، موضحا أنها تستهدف التوسع بعلامات جديدة وإنشاء أكاديمية متخصصة للضيافة. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف كرم مديري مدرستي برقطة الإعدادية والشهيد أحمد سمير تقديرين لجهودهما وعطائهما، وأكد الوزير أن كرامة المعلمين ومديري المدارس خط أحمر، مشددا على أن احترام المعلم هو احترام للتعليم ومستقبل مصر. وزراء خارجية كل من مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية رحبوا بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلاح من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشان حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى تنفيذ الكامل والفوري لخطة رئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. كما أكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أكد أن الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات الدولية ويسجل 5.1% نموا، مشيرا إلى تفعيل آليات تمويل جديدة لتمكين القطاع الخاص والتوصل إلى اتفاق مع قيادات البنوك على تنظيم فعاليات مشتركة لترويج الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال للقطاعات الإنتاجية. جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها الدكتور أحمد رستم مع قيادات كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. رياضيا، ليفربول الإنجليزي يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى صوت الخ

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري. ومين عطى معاك كل 3 و4 و7 و9 وسمعني مزيكا، والساعه الثانيه من يوم الاربعاء يعني ساعه الهاوس ميوزك والاورينتال هاوس والديب هاوس والحاجات اللذيذه والمطربين اللي احنا بنحبهم، عامل لهم ميكسات هاوس ميوزك. فهنتكلم شويه عن المرج ما بين العربي والانجليزي، بس نسمع الاول تراك معانا زمان فيتشرنج مو فرج. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90 ودايما هواها مصري. وطبعا 1 99 9 رقم الاس ام اس و 010 490 90 4 رقم الواتساب. ابعتوا لي لو عايزين تسمعوا اي تراك بصوت النجم اللي انت بتحبه يتلعب حالا. وخلينا نسالك ليه اغنيه عربي لما بتتحط على البيت الهاوس بتحس انها خدت روح كده او اتولدت من جديد؟ لان دايما الهاوس او الهاوس ميوزك بيغير الايقاع والطاقه اللي بتسمع بيها، لكن لو الميكس معمول صح بيفضل محافظ على الهوك والمشاعر الاساسيه للغنى. فانت بتحس انت بتسمع حاجه مألوفة او سمعتها قبل كده لكن باحساس جديد. خلينا نسمع التراك ده كده اسمه الهوى، نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا بنسمعني مزيكا.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في ساعة، ليلا 19 كيلومتر في ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27%، ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 30، ليلا 22. شرم الشيخ نهارا 38، ليلا 29. الغردقة نهارا 37، ليلا 28. بورسعيد نهارا 31، ليلا 25. وأسوان نهارا 44، ليلا 29.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
2: شغل مزيكا في المدكوك.
3: سمعني مزيكا مع مين عطر على الراديو 99.
2: سمعني مزيكا.
0: الراديو 99 هواها مصري.
4: لما تكون متضايق أو مخنوق، بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين، بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك انت.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: شغل مزيكا فين ما تكون.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
2: سمعني مزيكا.
3: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90، ودايما هواها مصري، ورقم الاس ام اس 199، وتقدروا تبعتوا لنا كمان على الواتساب 010 400 9094. الاورينتال هاوس بقى، الاورينتال هاوس ايه المختلف في الاورينتال هاوس عن الهاوس العام، الهاوس ميوزك العاديه الانجليش او الحاجات دي؟ طبعا الاورينتال هاوس بيكون فيه عناصر شرقي كتير، مقامات، الات، اصوات عربيه، جمل غنى، الحاجات الحلوه دي اللي هي اللي في الاخر بتدينا، بتبقى برضو يعني مزيكا راقصه وفي نفس الوقت البركشن والالات شرقي، فبتديك الهويه المصريه او الهويه العربيه عامه، فبتبقى متكيف قوي وانت بتسمع اورينتال هاوس، حاجه عربي وفي نفس الوقت المزيكا الهاوس اللي احنا بنحبها. خلينا نسمع دلوقتي الزمان يفوت، معمولها ميكس لذيذ قوي، يلا بينا. او عوده يعني.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: واحد 99 رقم الاس ام اس وزيرو 10 490 90. ده رقم الواتساب، ابعتولي لو عايزين تسمعوا اي تراك. هنحاول نلعب اكبر كم من التراكات اللذيذه. فخلينا نسال سؤال كده، هل صوت المطرب بيفرق في الميكس الهاوس؟ يعني ممكن مطرب ما بيكونش بيغني قوي تعمل هاوس ميوزك ميرج ما بين صوته وما بين المزيكا، ولا لازم يكون صوت المطرب بيفرق في الهاوس؟ اعتقد بعض الاصوات فيها شخصيه قويه جدا زي اللي احنا هنسمعها دلوقتي، زي التراك اللي احنا هنسمعه دلوقتي ده على عين ملايتين. شخصيه قويه جدا تقدر تعيش فوق البيت او تبقى مسمعه كده من غير ما تفقد هويتها، وده بيخلي الميكس مميز حتى لو التوزيع عادي. خلينا نسمع ونبسط، يلا بينا.

0: مستمعينا، ننقل لكم الآن كلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال دورة ألعاب جامعة القاهرة.
1: ودعونا نشارككم ما عرفت به مصر دائما من دفء الاستقبال وكرم الضيافة. أصدقائي الأعزاء، إن اجتماعنا اليوم يذكرنا بأن مستقبل أفريقيا لا يصنع فقط من خلال المؤسسات والسياسات، بل أيضا من خلال العلاقات التي نبنيها بين شبابنا. كل صداقة تبدأ هنا لها قيمة، كل حوار له قيمة، كل لحظة تعاون لها أثر. فمن خلال هذه الروابط الإنسانية نصنع جامعات أقوى ومجتمعات أكثر ترابطا وقارة أفريقية أكثر قوة وقدرة على مواجهة المستقبل. ومن القاهرة نبعث برسالة صداقة إلى كل ربوع قارتنا: أفريقيا بيتنا المشترك، وشبابها هم أملنا المشترك، ومستقبلها مسؤولية تجمعنا جميعا. نتمنى لكم أن تبقى القاهرة 2026 في الذاكرة، ليس فقط بما ستشهده من أداء رياضي متميز، ولكن أيضا بما ستصنعه من صداقات، وما ستقدمه من تواصل بين الثقافات، وما ستجسده من روح للوحدة الأفريقية. وإلى أبنائي وبنات الرياضيين أقول: تنافسوا بشغف، تنافسوا بشرف، استمتعوا بكل لحظة، وتذكروا إنه مهما كانت النتائج فإن وجودكم هنا يجعلكم جميعا جزءا من تجمع أفريقي استثنائي. مرة أخرى مرحبا بكم في مصر، مرحبا بكم في القاهرة، ومرحبا بكم في وطنكم وبين أهلكم. أتمنى لكم جميعا دورة ناجحة لا تنسى، وأتمنى لضيوفنا الكرام إقامة طيبة وممتعة في مصر، ولتظل الرياضة والصداقة دائما جسر يجمعنا، شعلة واحدة، قارة واحدة، أفريقيا واحدة، ومستقبل واحد. عاش شباب أفريقيا، وعاشت الصداقة بين شعوب قارتنا، وعاشت أفريقيا موحدة مزدهرة قادرة على صناعة مستقبلها. ومن هنا يسعدني أن نعلن معا افتتاح الدورة 12 للألعاب الأفريقية للجامعات القاهرة 2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعينا، نقلنا لحضراتكم كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال دورة الألعاب الأفريقية 12 لجامعة القاهرة.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: وللأسف الشريط حلقتنا خلصت النهاردة من سمعني مزيكا. كنت معاكم مين عطا, يا رب المزيكا يكون عجبتكم وعلى خيال خيالكم. استنوني بإذن الله كل 3-4 من 7-9 ومحضر لكم مزيكا جديدة وبنحضر تركات جديدة ونبسط بيها مع بعض. أشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي, وباي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شارك في حفل افتتاح الدورة 18 للألعاب الأفريقية للجامعات القاهرة 2026. وفي كلمته أكد رئيس الوزراء أن مصر ترتبط دائما بشعوب أفريقيا بعلاقات تقوم على الصداقة والتعاون، مشيرا إلى أن الشباب المشاركين يمثلون طموح جيل أفريقي جديد يتمتع بالإبداع والتنوع والثقة والرغبة في بناء مستقبل أفضل. تنطلق منافسات اليوم الأول من الدورة 18 للألعاب الأفريقية للجامعات القاهرة 2026 بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من الطلاب والإداريين يمثلون 18 دولة أفريقية و82 جامعة في تجمع رياضي جامعي يعكس تنوع وقوة الرياضة الجامعية بالقارة الأفريقية. وتكتسب الدورة أهمية خاصة حيث يتزامن عقدها مع الاحتفال بيوم الاتحاد الأفريقي واليوم العالمي للرياضة الجامعية واحتفال الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية بمرور 55 عاما على تأسيسه. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لشركة أكور الفرنسية، وذلك لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وتعزيز استثماراتها في قطاع السياحة والضيافة، إلى جانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة التي تطرحها الدولة في هذا القطاع. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لخطط الشركة للتوسع في السوق المصرية. ومن جانبه أكد رئيس أكور أن مصر تمثل سوقا واعدة للشركة، موضحا أنها تستهدف التوسع بعلامات جديدة وإنشاء أكاديمية متخصصة للضيافة. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف كرم مديري مدرستي برقات الإعدادية والشهيد أحمد سمير تقديرا لجهودهما وعطائهما. وأكد الوزير أن كرامة المعلمين ومديري المدارس خط أحمر، مشددا على أن احترام المعلم هو احترام للتعليم ومستقبل مصر. وزراء خارجية كل من مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية رحبوا بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلام من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ودعا للتنفيذ الكامل والفوري لخطة رئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. كما أكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابلة للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أكد أن الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات الدولية ويسجل 5.1% نموا، مشيرا إلى تفعيل آليات تمويل جديدة لتمكين القطاع الخاص والتواصل إلى اتفاق مع قيادات البنوك على تنظيم فعاليات مشتركة لترويج الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال للقطاعات الإنتاجية. جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها الدكتور أحمد رستم مع قيادات كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. رياضيا، باريس سان جيرمان يواجه سلوفان في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90 وقد المقام. حلقتنا دايما أربع خميس على هواء الراديو 90. في حلقتنا النهاردة وأنا عمالة كده أحضر أتكلم مع حضراتكم في إيه؟ طبعا أنا مستخدمة للسوشيال ميديا للفيسبوك والإنستجرام والتيك توك وأخش جوجل على حاجات وأفتح ملفات وأروح مش عارفة فين وأذاكر إيه وأعمل إيه علشان أشوف أنا عايزة أتكلم مع حضراتكم في إيه. فمن يعني إيه الراوند اللي أنا باخده كده لقيت إنه ذكرى الأستاذ فؤاد المهندس وخبر عمله بموقع اليوم السابع عن فؤاد المهندس وأشهر شخصية قدمها للأطفال فاللي هي عمه فؤاد. يعني أنا أفتكر كده على ما أفتكر لأنه أنا كنت من الأطفال اللي بيكلمهم ساعتها يعني في الوقت ده الأستاذ فؤاد المهندس بعمه فؤاد عمه فؤاد عمه فؤاد راجع يا ولاد. وبعدين واحدة تانية موسم تاني يقولك رايح يصطاد و سلسلة من عمه فؤاد. وشوف بقى واخد بالك انه مسميه أصلا ايه مش أي اسم لأ عمه علشان تبقى أنت عم يعني هو بالنسبة لك عمه. فقلت الله طب هو النهاردة هل احنا عندنا عم واي حاجة يعني هل عندنا اي عم وبيكلم الاطفال طب هل لازم اطرح السؤال طبعا او لازم يبقى في منطقة في الكلام. ما هو طفل النهاردة او من 5 سنين او من 10 سنين او من 15 مش الطفل اللي كان في الثمانينات ابدا يعني. فقلت الله طب احنا ليه ما عندناش هذا العمو اللي بيكلم الولاد وخاصة ان احنا بنبني العيال دلوقتي او بنحاول نعلم ولادنا ونربيهم في زمن السوشيال ميديا والثقافات كلها جاية من السوشيال ميديا. طب شكل الدراما ايه؟ طب شكل الكرتون اللي ممكن الولاد اصلا اكيد مش توم وجيري زي حالتنا يعني اكيد ولا جريندايزر والصحن الدوار ابدا لا لازم هيبقى حاجات تانية. طيب الخلطة السحرية اللي عملها عم فؤاد او ماما نجوى او سامية شرابي ماما سامية شرابي او كرتون الثمانينات بمناسبة بقى ترند الثمانينات والتسعينات اللي قلب الدنيا وانا عملت والله صورة برضو ودخلت على الشات جي بي تي وقلت له والنبي وريني كده نفسي لو انا في الثمانينات ابقى مذيعة شكلي ازاي فطلع لي شبه ساندرا. مين فاكر ساندرا اللي كانت بتغني؟ النهاردة عايز اتكلم معاكو كده وحلل معاكو عم فؤاد في زمنه والنهاردة ايه الخلطة السحرية اللي احنا عايزينها اللي تخلي منتج دراما او اعلام او برنامج او يكلم طفل النهاردة. انتوا شايفين ايه المواصفات لانه عم فؤاد ده لغاية النهاردة او هذا المنتج 30-40 سنة انت بتقول عم فؤاد عادي جدا صح؟ محمد فؤاد بقى عمل عم حمزة كده في المنطقة دي تيجي نسمعها كده ونشوف كان فؤاد بيقول ايه للأطفال او تسقط قط الفيران تسقط الفلكة. مين اللي دخل قط الفيران قبل كده؟ ده كان تهديد لا نسمح به ابدا.

0: ويا ترى يا هل ترى ابعتوا لي كده على بوست قدم مقام على الفان بيج الراديو 9090 او كلموني على 2 18 10 8 66 او على الواتساب 010 490 904. ابعتوا لي كده حتى فويس نوت او تكست مسج على حسب ظروف حضراتكم وانتوا بتسمعوني. قولوا لي كده ازاي نكلم الطفل في 2026 بمجريات العصر بالرقمنه بالتكنولوجيا بالسوشيال ميديا بالانترنت. ابعتوا لي
1: يا عم حمزه.

احمد ابو عزه، مساء الفل. طبعا كل اللي بيسمعني حيلم بلن على هوا قريت السين 90، يقدر يبعت لي الغنوه اللي عايز يسمعها. حاضر اشغل لك وانت بعيد، بما اننا في يعني عند فؤاد. حاضر بدينا روشته مهمه، الغنوه دي كلامها مهم.

199 رقم الاس ام اس و218-10-866 هو رقم التليفون 010-400-64 هو رقم الواتساب. مستنية رسائلكم واغنيتكم كمان اللي عايزين تسمعوها معايا النهاردة. يمكن الدرس الحقيقي من عم فؤاد بمناسبة ذكرى فؤاد المهندس ان احنا مش نقلده لكن نفهم ازاي نجح, عشان نفهم ازاي نكلم طفل النهاردة زي ما عم فؤاد كلم طفل الثمانينات.

قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: ويا ترى يا هل ترى هل زمن الحالي يا جماعة يقدر يصنع شخصية تعيش في ذاكرة الأطفال 30-40-50 سنة زي ما عمل كده الأستاذ فؤاد المهندس في عمه فؤاد؟ عمه فؤاد أنا لغاية دلوقتي والله والله أغنيها يعني. أنا طبعا مش فاكرها كده اللطشاش، لكن حتى لحن التتر كان يعلق بسيط زي الأيام. طبيعة الحياة اتغيرت، طبيعة الطفل اتغيرت، المدخلات اللي بتدخل على الطفل أكيد مش زينا وإحنا في الثمانينات مثلا. فكرة الشخصية الخالدة مع الطفل يمكن كمان أصبحت صعبة، لأنه بقى عندنا 20,000 قناة و20,000 موقع و20,000 يعني. لكن إحنا كنا غلابة، هي الأولى والتانية متشكرين أو سلام عليك عليك الصحة كده يعني. فطبعا فكرة هذا التعدد، الفضاء الواسع وما يسمى بالعولمة، إن كل الحاجة بقى أنت تقدر تشوف كل الحاجات اللي في أمريكا. ده أنا عندي أبليكيشن يا جماعة بيجيب لي كل راديوهات العالم، البلد الواحدة فيها 20 راديو، اقعد اسمع لغاية ما بقاش فاهمة ومش فاكرة هو انا في راديو انا كنت في ايرلندا ولا انا بسمع في راديوهات الهند ولا الصين، لان انا سبب احب الراديو جدا واحب الاستماع لمزيكا وثقافات وحاجات مختلفة. الحقيقة الدرس الحقيقي من عم فؤاد ان احنا ما نقلدوش، او ده اللي مش أنا يعني مش هدف الحلقة ابدا النهاردة، لكن انا عايز اعرف معاكم تبعتولي ليه نجح عم فؤاد وليه نجح بكار وليه نجح جريندايزر وليه نجح توم وجيري وليه ليه هل عشان كان الزمن في الوقت ده كان شكله كده تنجح الحاجات دي؟ طب احنا تخلينا نقول السؤال، طب ايه اللي ممكن نعمله دلوقتي بمواصفات 1-2-3-4 يخلي الحاجات دي تفضل مع العيال لغايه النهارده؟ يعني العيال دي انا بقول لفظه العيال دي بحسها اكتر من الطفل، بحس عيالي عارفين، مش يعني بقول حاجه، اصل دلوقتي الناس بتفسر الكلام يمين وشمال وانا طيب. انا جاي لي رسائل كتيره على الواتساب 010-490-904 وعايزين بمناسبه ترند الثمانينات قلب الدنيا، عايزين نسمع عودة الحميد. حاضر نسمع كده، وعندي كمان هلا رشدي مغنياها معايا وعلي فتح الله، ممكن نعمل ميكس كده قبل النشره الرياضيه او نكمل بعد النشره الرياضيه. بس بعتولي كده اجابه سؤالنا النهارده هي فين عودة. على فكره معنى يعني من ضمن المعاني للنجاح ترند الثمانينات والتسعينات ان احنا عجبنا الحتة في المنطقة دي جدا. على فكرة احنا عجبنا الحتة دي خالص. طب النهاردة عجبنا ولا مش عجبنا؟ يعني طب لو مش عجبنا ليه؟ عايزين كده ايه نفكر افكار قد المقام مع بعض.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: رئيس الوزراء يوم افتتاح رسمي لدورة الألعاب الأفريقية 12 للجامعات القاهرة 2026، ويؤكد أن مصر ترتبط دائما بشعوب إفريقيا بعلاقات تقوم على الصداقة والتعاون. وزير الشباب والرياضة وجه خلال افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه المستمر للرياضة واهتمامه بأبنائه من الطلاب والرياضيين وإيمانه بأن الشباب هو مستقبل مصر في إفريقيا. وأخيرا باريس سان جيرمان يواجه سلوفان باتسلافا، وأرسنال يلتقي نابولي، وسبورتنج لشبونة يدخل في مواجهة مع جالاتا سراي، وليفربول يستضيف أتلتيكو مدريد في 10:00 مساء في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وقد المقام بكون معاكم دايما بسنت بكر كل أربعة وخميس فقد المقام ويوم السبت زي ما التاريخ بيقول. نرجع لما رجعنا العم فؤاد في ذكرى فؤاد المهندس وبنسأل سؤال، ازاي نجح فؤاد المهندس ومعاصري فؤاد المهندس سواء من الممثلين والممثلات او البرامج او الاذاعة او بالمناسبة عم فؤاد كانت في الاول اذاعة وبعد كده اتعمل التلفزيون، ايه السبب ان هي عاشت في ذاكرة اجيال 30 40 50 سنة؟ يعني قولوا لي وهتعيش على فكرة ويتوارثها الأجيال. هل يعني أنا طبعا ما أنا هشوف أراءكم الأول كده على الواتساب، تقدروا تبعتولي على 010-490-904 نفتح كده. طيب رقم آخره 62. حبيت أمسي عليك يا بسنت، أنا منى، سلامي ليكي، أهلا يا منى، وحبي من اسكندرية إلى القاهرة، بنحبك وسلمنا على اسكندرية، هنيجي قريب إن شاء الله. وبتقول بالنسبة لفؤاد المهندس لا يتكرر في الزمن ده، زمن الميديا هي اللي بتربي الولاد، يعني هي شايفة إنه زمن الميديا فيها، الميديا ده اللي هي السوشيال ميديا تقصدي، مش الميديا اللي هي الإعلام، يعني هي بس اللي بتربي الولاد، فأنتي ما عندكيش شخصية زي عمو فؤاد. هل يمكن يا جماعة أن يولد عمو فؤاد جديد في هذه الأزمنة في زمن السوشيال ميديا؟ ده سؤال مهم جدا. طيب رسالة من رقم آخر 18. أستاذة بسنت أنا أشرف شقة، إزيك يا أشرف؟ عم فؤاد كان بيخاطبني وأنا طفل، بيخاطبني مخاطبة من قلبه من جواه، الفنان الراحل فؤاد المهندس كان بيخاطبني بيخاطب عقلي وقلبي، لكن احنا دلوقتي في زمن التليفونات والإنترنت و30 قناة و30 مش عارف ايه. ما أحلى يا أستاذة بسنت الفنان فؤاد المهندس، وما أحلى زمن واحلى من زمن التسعينيات، بس استاذ فؤاد كان قبل كده كمان يا اشرف، اللي انت معيشينا فيه وزمن الثمانينات ده. ما انتوا عارفين بقى قد المقام، انا بروح ابيض واسود في الاغاني، واروح ثمانينات واروح سبعينات واروح تسعينات واروح، يعني ما كله غنانه. هو دي مش اغاني مصريه ولا عربيه ولا حتى الاغاني الاجنبي، فقره اولدز، بجيب كمان الاغاني يا جماعه اللي احنا عشناها واحنا صغيرين واثرت فينا. يعني ما انت عندك خوليو اجليسيس مثلا، راجل مشهور هنا في مصر جدا، ديمس روسس مشهور هنا، الأبا، كل فرق السبعينيات، الأبا واللي كانوا بيغنوا برازر لي ولي ولي مودرن توكينج، سيمون عملت ألبوم كامل تاني كلها أغاني كلها ألحان مودرن توكينج، بس اتحط عليها كلام عربي، تيمة كده يتكتب عليها حاجات. فطبعا يعني في قد المقام بنروح كمان قديم، انتوا عارفين أبيض وأسود و و و. طيب نسمع ايه عشان نروح بقى نسمع كمان إسعاد يونس في زي ما بقولك كده تعالي لي. هو خالد عجاج فين يا خالد عجاج؟ اين انت؟

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: في قرية ميت غزال مركز صنطة غربية سنة 1943 كان قاعد يتعشى وسط أهله، فجأة لقى خبط ورزع على الباب، ومأمور المركز وعمدة القرية بيقتحموا البيت ومعاهم قوة. أنت مصطفى إسماعيل؟ أيوة جناب العمدة. تمام يا حضرة المأمور، خير؟ هيجي منين الخير؟ شوف أنت هببت إيه؟ أنت مطلوب تروح لمراد باشا محسن ناظر الخاصة الملكية. مؤكد لو كان المأمور عرف اللي حصل كان هيعامل الرجل اللي رايح له ده بشكل تاني خالص. والله زي ما بقولكوا كده. نرجع فلاش باك كام يوم ورا، نلاقي الإذاعة المصرية عاملة بث مباشر من المسجد الحسيني وفي مناسبة دينية، وكان المفروض يحييها الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، واحد من المقرئين التقال اللي كانوا في البلد. الشيخ الشعشاعي مشهور ومطلوب، وتلاقيه يومها كان بيحيي مناسبة في 5-6 أماكن مثلا غيرها، فتأخر عن معاد الهوى وكان لازم الإذاعة تذيع. فكان مقرئ اسمه الشيخ محمد الصيفي كان حاضر، فطلبوا منه يحيي الليلة بدل الشيخ عبد الفتاح. زي ما محمد فوزي قدم بليغ حمدي بداله، الشيخ محمد الصيفي قال لهم انه في واحد من اللي قاعدين هنا صوته حلو قوي، فالناس قبلت ترشيح الشيخ الصيفي، والإذاعة نقلت لأول مرة صوت الشيخ مصطفى إسماعيل وهو بيقرأ تلاوة بدأت بصورة التحريم، واستمر يقرأ عبر الأثير من الساعة 8 للساعة 8:30. بس السميع اللي حاضرين لايف ما اكتفوش، ففضل يقرأ لحد نص الليل. مين كان سامع البث الإذاعي؟ الملك فاروق شخصيا. فقرر ان الراجل صاحب الحنجرة الألماس دي يبقى مقرئ القصر الملكي، وطلب من مراد باشا محسن انه يجيب له الشيخ ده. بس كان في مشكلة صغيرة، ان الإذاعة ما قالتش اسمه لانه ما كانش قارئ معتمد. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

0: راديو 90 هواها مصري.
1: زي ما بقولك كده
2: ناظر الخاصة الملكية اتصل بالشيخ الصيفي اللي دله على بلد الشيخ مصطفى، فحصل المشهد اللي سمعناه في الأول بتاع المأمور والعمدة. من ساعة الدخلة الملوكي لمصطفى إسماعيل وهو مقرئ مصر الأول، كان عنده علم بالمقامات زي ما له علم بالتجويد، وكان بيجود من أي مقام، وأتم تجويد القرآن 30 مرة على إيد أستاذه إدريس فاخر قبل ما يتم 16 سنة. عبد الناصر اداله وسام الاستحقاق، والسادات كان بيعتبره مقرئه المفضل، مش بس من قبل ما يبقى رئيس، ده من قبل يوليو بكتير خالص، عشان كده اختاروا يروح معاه القدس في الزيارة المعروفة سنة 1977، وراح معاه الشيخ مصطفى، ودي مشهورة. بس اللي مش مشهورة بقى انها ما كانتش اول مرة يزور القدس. قبل 67 كان المصريين بيروحوا القدس، وهو زارها سنة 1960 في ليلة الإسراء والمعراج وأرى هناك. اللي يفرسك بقى إن عدد الساعات اللي سجلها الشيخ مصطفى وصلت 53,000 ساعة. عارف يعني إيه 53,000 ساعة؟ يعني علشان تسمعهم متواصلين محتاج أكتر من 6 سنين لا تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تدخل الحمام. الراجل ده قضى أغلب عمره بيسجل القرآن. إيه اللي يفرس في كده؟ اللي فضل من التسجيلات دي قول كم ساعة؟ قول يا حلو كم ساعة؟ يا كتكوت يا عمور؟ 300 ساعة فقط هي اللي الإذاعة بتعيد وتزيد فيهم. بس ربنا يخللنا السماعة والهواة واليوتيوب والساوند كلاود اللي هما بيتيحولنا نسمع ما تيسر من قراءات الشيخ. بس أنا اللي نفسي أعرفه ومعرفتهوش، كان إيه موقف المأمور والعمدة لما عرفوا إن الراجل اللي اقتحموا بيته ده بقى مقرئ القصر الملكي الأول؟ ها؟ كان إيه؟
3: كان إيه؟

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: ايه بيخلي فنان كبير زي الاستاذ فؤاد المهندس يعني اسمه بس كان يضحك الكبار، يعني فيقرر يكلم الاطفال ويعمل لهم عمه فؤاد ويعمل لهم مسرحيات وهلا حبيبتي وهند اللطيفه دي ورانيا، ويعني اللي هو ايه الاطفال حتى في كان مسرحيات ايه يا جماعه فكروني اللي كان بيغني البنت ورايح اجيب الديب من ديله، بس ما لقيتلوش ديل، رايح اجيب الديب من ديله. اللي يخلي أجيال كاملة تفتكر صوته وشخصيته لحد النهاردة. عم فؤاد فنان مسرح كوميديا إذاعة تلفزيون، يعني إزاي وليه فكر في تقديم المعلومات للأطفال، وما اكتفاش أنه يبقى معلم أو مدرس أو انستراكتور أو تيتشر، لكن صنع شخصية لطيفة بسيطة تدخل هذا العالم للأطفال. إزاي نقدر نسمع النهاردة عمو فؤاد في 2026 وازاي نكلم الطفل النهاردة؟ ده سؤالنا ليكم النهاردة، وكل الرسائل طبعا طبعا هقراها سواء على الواتساب 010-490-904 او على 199 او على بوست قد المقام. هنقرأ كل الكلام ده ولسه مكملين. نسمع كده اهوك عبد الحليم حافظ ونرجع نكمل، هنطلع نشرة الأخبار ونرجع مكملين في قد المقام 199 رقم الاس ام اس. دايما بكون معكم بسنت بكر على هوا راديو 99 أربعة وخميس من 9 ل 11 بالليل.
0: قد المقام قد المقام قد المقام.
2: أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك، وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك، والأدمع يفكراك أرجع تاني.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة خلال حفل افتتاح الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026، مؤكدا أن القاهرة تفتح أبوابها وقلوبها لشباب إفريقيا. كما أكد رئيس الوزراء أن إفريقيا بالنسبة لمصر ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي تاريخ مشترك وروابط إنسانية عميقة ومصير واحد ومستقبل نؤمن بأن علينا أن نبنيه معا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشباب المشاركين في الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات يمثلون طموح جيل إفريقي جديد يتمتع بالإبداع والتنوع والثقة والرغبة في بناء مستقبل أفضل. وللتعليق ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير أخبار الرياضة بجريدة أخبار اليوم. أستاذ عمرو، مساء الخير على حضرتك.
2: مساء الخير على حضرتك ومستمعينك الكرام في كل مكان.
1: كيف يمكن قراءة استضافة مصر للدورة 12 للألعاب الأفريقية للجامعات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز علاقاتها مع الشباب الأفريقي وبناء جسور التواصل بين شعوب القارة؟
2: شوف حضرتك، مصر بتنظر لأفريقيا بشكل مختلف تماما، زي ما أشار السيد رئيس الوزراء أنها مش فقط انتماء جغرافي ولكن تاريخي. ومصر سباقة دائما في استضافة المؤتمرات العلمية والأحداث الرياضية الكبرى للقارة الإفريقية، عملا من بوجع انتماء الشباب الافريقي الى وحدة القارة، وان هم يكونوا ينظروا للمستقبل بشكل مختلف تماما، بدل من الهجرة غير الشرعية البقاء في افريقيا واحداث تنمية نوعية في افريقيا التي لن تحدث الا من خلال سواعد شبابها وفتياتها. وعشان كده مصر استضافت هذه الدورة تحت عنوان كبير، ليس فقط التنافس من أجل منصات التتويج، ولكن من أجل صناعة صداقات مختلفة والرحيل عن مصر بأفكار مختلفة وذكريات مختلفة في القاهرة، وهي نفس الثقافة التي كان يصنعها المصريين القدماء لإحداث روابط قوية مع جيرانها من خلال استقبالهم وتقديم الكرم المصري لهم في شتى أنواعه والتواضع والتأكيد على أن احنا أولاد قارة واحدة.
1: نعم، أكدت كلمة رئيس الوزراء أن الهدف من هذه الدورة هو تجاوز المنافسة الرياضية إلى الصداقة والتفاهم والتبادل الثقافي بين شباب القرى كما حضرتك ذكرت. فما الذي يمكن أن تضيف الرياضة الجامعية إلى مسار التقارب الأفريقي؟
2: شوفي حضرتك، لما يكون في أكتر عندك من 2000 شاب وفتاة من 82 جامعة ويتنافسون ويعيشون مع بعضهم البعض في المدن الجامعية المختلفة ويقضون تدريباتهم مع بعض على مدار أسبوع كامل، وهناك رحلات مختلفة ومتنوعة للمتحف الكبير والأهرامات ولمناطق مختلفة، يعني بالتأكيد ده هيصنع في خلفية 2000 شاب وفتاة أمور إيجابية مختلفة تماما، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية وقيادتها بإحداث تنمية إفريقية من خلال أفكار وسواعد المصريين، وكان أخيرهم السد اللي احنا عملناه وصنعناه في تنزانيا. بتأكيد ان مصر بتبحث عن مستقبل القارة وتبحث عن تنمية القارة وتبحث عن ترسيخ ووحدة القارة الإفريقية بعيدة عن المنازعات والتقاتل، فمن خلال المنافسة الرياضية والتآخي بين الشعوب بتأكيد فتيان وفتيات 2000 شاب وفتاة من 18 دولة إفريقية هيتوزعوا من جديد زي الحمام وزي الورود لنشر هذه الثقافة، خاصة وإن هيكون على هامش هذه الدورة مؤتمرات علمية بتشمل أبحاث مختلفة من أفكار الشباب الإفريقي.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ عمر كمال، مدير تحرير أخبار الرياضة بجريدة أخبار اليوم. شكرا جزيلا أستاذ عمر.
2: تقديري وتحترمي لحضرتك.
1: وعودة إلى الدقيقة الأولى. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لشركة أكورا الفرنسية، وذلك لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وتعزيز استثماراتها في قطاع السياحة والضيافة، إلى جانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة التي تطرحها الدولة في هذا القطاع. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لخطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، ومن جانبه أكد رئيس أكور أن مصر تمثل سوقا واعدا الشركة، موضحا أنها تستهدف التوسع بعلامات جديدة وإنشاء أكاديمية متخصصة للضيافة. وزراء خارجية كل من مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية رحبوا بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلاح من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا.

0: والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا للتنفيذ الكامل والفوري لخطة رئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. كما أكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أكد أن الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات الدولية ويسجل 5.1% نموا، مشيرا إلى تفعيل آليات تمويل جديدة لتمكين القطاع الخاص والتوصل إلى اتفاق مع قيادات البنوك على تنظيم فعاليات مشتركة لترويج الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال للقطاعات الإنتاجية. جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها الدكتور أحمد رستم مع قيادات كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. رياضيا، مباريات كل من باريس سان جيرمان أمام سلوفان وأرسنال ضد نابولي وسبورتنج لشبونة مع غلاتاسراي وليفربول في مواجهة أتلتيكو مدريد تنطلق الآن في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وقد المقام دايما بكون معاكم بسنت بكرة على هواء راديو 90-90 كل أربع وخميس في قد المقام والسبت الساعة 2 في زي ما التاريخ بيقول. وحلقتنا النهاردة خدنا كده يعني ايه زي ما بيقولوا ايه بريدج كده كوبري من ذكرى الأستاذ فؤاد المهندس، ورحت أتكلم بقى عن محتوى الطفل اللي قدمه قبل كده الأستاذ فؤاد في عمه فؤاد وفي هلا حبيبتي. انتوا عارفين عاملين مسرح، عمل مسرحية هلا حبيبتي دي، خلي بالك من المفردات يا جماعة، الناس دي ما بتهزرش، يعني يقول لك عمه فؤاد، يعني مش مثلا الأستاذ فؤاد المهندس يعني، فاهمني؟ لا، عمه. فيبقى في حميمية كده للي بيكلمه اللي هو الطفل، وبعدين يقول لك هالة حبيبتي، المسرحية اسمها هالة حبيبتي. فهالة دي ايه؟ بنتي تيمة في دار أيتام، ودار الأيتام دي بيحصل فيها تجاوزات، فهي حبيبته، هي حبيبته علشان يتيمة وعلشان طفلة يتيمة، فلازم، وعشان بنت أصلا في مجتمعات ذكورية، فيقوم يقول لك حبيبتي علشان كده يحنن قلبك عليهم. يعني على يعني الناس دي يا جماعة ما بتهزرش. دي حلقتنا النهاردة في قد المقام، وحاضر طبعا هقرأ كل الرسائل وكل الأغنيات اللي حضراتكم طلبتوها. أروح بس كده لصفحة الفيسبوك راديو 90-90 علشان فيها بعض التعليقات أحب أقراها معاكم. ايه اللي حصل؟ ايه الرسائل ما بتفتحش ليه؟ طيب بقالنا ساعة بنتكلم على فؤاد المهندس، بس انا نفسي اسمع معاكم صوته بصراحة، يعني علشان كده نستحضر نشوف الخلطة بتاعت الراجل ده، يعني نتعلم نشوف النهاردة نقدر نقدم عمه فؤاد جديد سنة 2026 بالمفردات النهاردة، مفردات الطفل برضو النهاردة، ولا ده كان زمن وولا. ايوه اهي كنت بقول لكم عليها من شويه. ايوه ها بيانو بس وهو بيكلم بنته. ايوه

0: بس على الله يكون له هديه يا حبيبي
1: شربات. مش معقول
0: بس
1: على الله اللي قاله دي بس. ايوه تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن. حوار ما بين أب وبنته في منتهى الجمال.
0: حركب ايه حركب ايه حركب حتة ندفة قط بيكتب سطر وبيسيب سطر ويمشي صفر كده اهو.
1: علي الراديو بقى علي الراديو.

هل يمكن أن يولد عم فؤاد جديد؟ وما هي الخلطة السحرية اللي اتكلم بيها فؤاد المهندس للأطفال وما زالت لغاية النهاردة في وجدانهم؟ الخلطة السحرية إن احنا النهاردة نكلم طفل 2026، مستنيه تقولوها لي على 199 أو تكلموني على 2 18 10 8 66.

0: كسر
1: في مصر السنين بتحلى من كل شارع وفي كل بيت.
2: ادي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: حضراتكم كنت
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات سياسة
2: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يومياً في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: زي ما الحياة كده بيبقى الواحد ليه فيها أرزاق، ساعات الحلقات يبقى فيها أرزاق. فأنا التليفون بيرن بين الهواء وبعضه وبين الفواصل وبعضها، فرديت قاله فأستاذة بسنت أنا نبيل نوفل ابن عم بدر نوفل. قلت له بجد أنت بتتكلم بجد؟ قال لي والله أنا ابن عم الأستاذ بدر الدين نوفل. بدر الدين نوفل فتح الباب، أستاذ فتح الباب اللي في سك على بناتك يا جماعة، وخليفة خلف الله خلف خلاف المحامي. صح يا أستاذ نبيل ولا إيه؟
3: مظبوط يا فندم.
2: يعني بما أننا بنتكلم على الأستاذ فؤاد المهندس،
3: أول حاجة أنا بنزع على حضرتك.
2: أهلا وسهلا.
3: ده أستاذنا كلنا يا فندم، كانت مصر كلها بتصحى يوميا يجربين سنة عدنا الحالة دي كلمة ما بقى بيعملها.
2: أيوة صحيح،
3: كنا بنصحى كلنا يوميا الصبح نستناها يا فندم.
2: أيوة اللي هي أيوة اللي هي البرنامج اللي كان كلمتين وبس.
3: السكة على بناتك بقى، وكان عمي بيخطب شريحتها من أسواد المهندس.
2: أيوة فتح الباب أستاذ فتح الباب.
3: أيوة بس خليفة خلف الله خلف خلف
2: شاهد ما شافش حاجة بقى طبعا بجملة.
3: أيوة السادة اشتغلت الخال مخاوري.
2: أيوة صح رحمة الله عليه.
3: أيوة يا فندم، وإحنا عندنا أكدامية نوفل برضه في مدينة مصر.
2: طيب دلوقتي حضرتك اول مره تكلمني في قد المقام، ايه بقى اللي شدك وقال لك انا همسك التليفون هكلم بسنت بكر؟
3: الحته اللي هي بتاعت البيانو بتاعت استاذ فؤاد المهندس، ما بقاش حد الكلام ده خالص. ما بقاش.
2: طيب
3: يا فندم،
2: طب بس بالراحه كده يا انكل نبيل، استنى بس استنى، صلي بينا على النبي. احنا بنسال سؤال عايزك تجاوبني، كانت في خلطه سحريه فؤاد المهندس بعمه فؤاد وهلا حبيبتي وحتى سك على بناتك جايب برضو البطلات بنات بيكلم بيهم الولاد الاطفال البنات الصغيرين اللي اكبر شويه الابناء عموما، بس هو كان عنده حته كده في يعني للبنت تحديدا، يعني ما جابش مثلا ولد. اتفضل. ايه بقى الخلطه اللي كان بيستخدمها فؤاد المهندس يمكن يغشها النهارده ونعمل عمه فؤاد جديد؟ هو ده سؤال حلقتنا النهارده.
3: اولا مصر ولاده بقى
2: طبعا ما فيهاش كلام، ما احنا ماشي، ما هي مصر ولاده. احنا مش احنا متفقين يا استاذ نبيل، بس انا عايزه خبره حضرتك تقول لي كان فؤاد المهندس بيعمل 1 2 3 والاطفال النهارده لازم نكلمهم بالطريقه 1 2 3 سواء في البرامج او في الدراما او في الكرتون. يقول لي الو
3: انا عندي 10 احفاد
2: ما شاء
3: انا عندي 10 احفاد
2: ما شاء الله،
3: فخفة دمه كانت بتغلب على كل حاجة.
2: يبقى اول حاجة خفة الدم، عشان احنا اصلا ما بينفعش حد يكلمنا دمه تقيل، لا عيال ولا كبار ولا صغار ولا
3: ويا سلام في برامج له وافلام له مع الاستاذ عبد المنعم مدبولي، حاجة في منتهى الفخر واللذاذة.
2: بس خلينا نروح للايه للخلطة السحرية. اول حاجة دمه خفيف.
3: ايوه
2: فلما لما نكلم بقى النهارده طفل مصري برضه 2026 لازم نكلمه وانا دمي خفيف صح؟
3: ولازم انا اكون احب الطفل حتى لو مش عارفه، ان حطيت على شعره بس بحنيه دي بالدنيا. النهارده بقت الحياه بقت صعبه وبقت كل عصبي.
2: ماشي يبقى تاني واحده ايه؟ طب خليك بس معايا بس ايه ده كده، انا ثانيه واحده يعني تاني حاجه الحنيه، يعني أيوة. الطفل يحس ان اللي بيكلمه حنين.
3: مظبوط يا فندم.
2: حلو
3: مظبوط. ابتدي بقى، يعني انا عندي انا والحاجه هنا احنا ممكن نحكي حاجات بتاع زمان اللي هي مثلا الاطفال بتاعتنا لاولادنا.
2: ايوه
3: قصص بتاع زمان الحنيه. يعني انا عندي في بيتي لو قلت لك يا فندم اطفال الشارع كلها ممكن تخبط علينا وهم جنبنا بعد اذنك ممكن نشعل بقى. ممكن بلحة، ممكن أي حاجة.
2: حضرتك ساكن فين؟ حضرتك ساكن فين؟
3: الخصوص قلوبية. إحنا
2: الخصوص قلوبية، تمام.
3: الخصوص إحنا عمد الخصوص.
2: فأنت لغاية النهاردة الولاد في الشارع، ولاد الجيران ولا أي حد بيخبط عليك يقولك يا عم اديني بلحة أو اديني شوية مية أو اديني حاجات.
3: الحنية مع الطفل يا فندم،
2: الحنية
3: تشد العاجل.
2: لا، الحنية مع الطفل والكبير والصغير. الحنية دي،
3: الحنية الحنية الحنية والأمانة الكلمة. الأمانة لما تحطيش تعلم الطفل كلمة حلوة في الدنيا.
2: الأمانة،
3: الأمانة مع
2: يعني الطفل. اللي انت بتكلمه بتتعامل معاه سواء طفل أو كبير يحس انه مطمن لك.
3: الله ينور عليك يا فندم.
2: تمام.
3: غير كده لو حتى اتكلمته كلمة وحشة عمره ما اشوفه.
2: صح.
3: شافني في الشارع هيبعد عني.
2: اوعى يا واد، حتى انت مش عارف يمشي ما تلعبش تحت الشباك، العب بكرة بعيد.
3: لا لا لا لا، انا فاند الدواء الدم بالله.
2: لا لا لا، الله محمد رسول.
3: انا عندي 61 سنة،
2: ربنا يديك الصحة.
3: العيال بتلعب في الشارع، اقول لهم بقول لكم ايه، ان ما لعبتش معاكم مفيش لعب.
2: انت هتنزل تلعب معاهم؟
3: انا بهزر.
2: بتقف
3: جون؟ انا هلعب ولا حاجه يعني؟
2: بتقف جون ولا بيقل بيحصل؟
3: لا، انا كنت بلعب في المقاولين زمان، بس الكلام ده في الثمانينات.
2: في المقاولين، تمام.
3: لان انا اساسا اتربيت شغلتي دي في مصر الجديده في ميدان الجامع.
2: ايوه، انت بجد يا
3: بص يا استاذ يعني تضامر الحرير.
2: والله انت وصلتني جدا جدا. انت قلت لي ثلاث حاجات مهمه جدا عشان نتكلم للطفل في كل السنين 2026 2056 و2080. قلنا خفة الدم، الحنية،
3: والروح الحلوة،
2: يا سلام، والتالتة وان انت تبقى
3: تطمن. التالتة
2: الامان،
3: امانة في الكلمة،
2: امانة في الكلمة وفي المشاعر، ابقى متطمن لك. فاشتري منك اللي انت بتقوله. صح، انت نورتني نورتني جدا. ودايما
3: انا سعيد جدا بحضرتك وبالبرنامج.
2: متشكر.
3: ونفتنا فعلا في حاجة للأستاذ فؤاد المهندس، ان شاء الله كنت ديرتين.
2: ايوه، ان شاء الله ان شاء الله. رحمه الله عليك،
3: نورتني. سعيد بالبرنامج.
2: مرسي مرسي يا استاذ نبيل. شكرا
3: شكرا،
2: شكرا. في رعايه الله. 199 رقم الاس ام اس، و 218 10 8 66. هل يمكن ان يولد عم فؤاد جديد؟ هاله حبيبتي جديده، سك على بناتك جديده. ممكن جدا. والخلطه حضراتكم اهو اللي بتملوها لنا.
0: أدي المقام، أدي المقام، أدي المقام.

بكرة في قد المقام هيكون معانا منورنا على الهواء الكاتب الصحفي محمد الشابة، والحلقة بكرة كلها عن نجيب محفوظ، بما ان الأستاذ محمد الشابة الكاتب الصحفي الكبير احد معاصريه هنحكي حكايات ونخش في كواليس سيرة نجيب محفوظ من الالف للياء. اوعى تفوتوا او تفوتوا حلقة بكرة. سمعكم تراك دلوقتي جنان

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34 ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في ساعة ليلا 19 كيلومتر في ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27% ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 30 ليلا 22، شرم الشيخ نهارا 38 ليلا 29، الغردقة نهارا 37 ليلا 28، بورسعيد نهارا 31 ليلا 25، وأسوان نهارا 44 ليلا 29.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
4: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكورة يا إكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: فؤاد المهندس الحقيقة نجح لما كلم الكبير ونجح لما كلم الأطفال وعمل لهم عمه فؤاد، شخصية لغاية النهاردة ساكنة في ذاكرة المصريين. لما عمل مسرح سكن في ذاكرة المصريين، لما عمل إذاعة وعمل كلمتين وبس سكن ذاكرة المصريين. كانت خلطته السحرية زي ما حضراتكم كده بعتولي أو كلمتوني، أو خفة الدم، الحنية، الأمان. نجح ان هو يعمل علاقة مع المتلقي، أي مكان المتلقي بقى، طفل كبير صغير، بتاع صدق. مسألة بالنسبة له كانت فن، كانت رسالة، ما كانتش بيزنس ابدا ولا شهره ولا راجل مشهور وكل حاجه تمام، لكن يعني قعد 50 سنة بيقدم شغل، وما بعد ما مشي شغله موجود. اروح في هذا الفاصل قبل ما نختم، بكره بقى ساعتين يعني مع استاذ محمد الشابة، وهنفتح ملف نجيب محفوظ بقى وهنقول في حاجات يمكن اول مره تتقال في سيره نجيب محفوظ بمناسبه 20 سنة على يعني ذكرى على رحيله. منال برغش بسلم عليكي، يعقوب خيري بسلم عليك، مين كمان؟ مايكل مساء الفل، احمد ابو عزه، تتارا تتارا تتارا. انا بحاول بس يا جماعه ايه اروح لكل الرسائل. اشرف شقه مساء الفل يا اشرف، رقم اخره 3019. الله عليك يا استاذ، رجعتينا عيال من تاني. والله احنا كلنا كل واحد فينا جواه عيل ما بيكبرش طبعا. وبيقول والله يا عم نبيل ده زي الفل، تصدق يا استاذ انا بعمل كده فعلا. العيال بتيجي تلعب الكوره تحت الشباك بقول لهم يا اما تلعبوني معاكم يا اما مفيش لعب، كلنا ننزل العب ماتش. انا انزل معاكم كمان. منى، في زمن عمو فؤاد كانت الحياه سهله وبسيطه، مش في زمن السرعه ده، وكانت لمه العيله. والله العيلة موجودة، احنا اللي عمالين نتفرق. مساء الخير يا استاذة بسام، تعاوز اقول لحضرتك احنا الجيل القديم تعلمنا من البيت والمدرسة والجامعة والكنيسة، دلوقتي مفيش حد من دول بيعلم. سامي نمر الجيزة، لو النبي بيعلمه، الناس كلها بتعلم وتعمل اللي عليها، احنا اللي عمالين هايصير كده وتايهين في حتت كتيرة. سعاد مصر حبيبتي من فلسطين بسلم عليكي. انا خلاص لازم اقفل بقى عشان عندنا نشرة وعندنا اخر اليوم، بكرة من 9 ل 11 عندنا حلقة ولا اروع. يكون معنا على الهواء الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد الشابة، وهو احد المعاصرين للاستاذ نجيب محفوظ. تعالوا كده ايه يعني هنشوف كده معاه ونحكي في حكايات عن استاذ نجيب محفوظ، ونشوف هو ليه هو كمان يعني لغاية النهاردة نجيب محفوظ داخل كده جوانا. يعني اسيبكم بقى كده في امان الله، وبكرة القاكم على كل خير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026. رئيس الوزراء يؤكد أن أفريقيا بالنسبة لمصر ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي تاريخ مشترك وروابط إنسانية عميقة ومسير واحد ومستقبل نؤمن بأن علينا أن نبنيه معا. رئيس الوزراء يؤكد لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكورا الفرنسية دعم الحكومة الكامل لخطط الشركة للتوسع في السوق المصرية. مصر ودول عربية وإسلامية ترحب بقرار المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يؤكد أن الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات الدولية ويسجل 5.1% نمو. الأهلي يتعادل مع المقاولين العرب بهدف من نتله في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة. كل ده وأكتر في آخر يوم عن راديو 90 90.
1: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات آخر اليوم، نتابع معكم أهم الأخبار العالمية والمحلية في حلقة من أعداد زميلتي إيناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وهكون موجودة معكم من الوقت والحد الساعة 12 ياسمين الحفناوي. أبرز عناوين ملفاتنا النهاردة اللي هنتكلم فيها معكم، في البداية هنتابع الملف السياسي العربي والإقليمي والدولي، ونستمع إلى رأي خبير حول القمم الإفريقية التي تستضيفها مصر والترحيب بقرار مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب إدانة الاعتداءات على الأردن ودلالات هذه المواقف على المستوى العربي والإقليمي. من مقر مجلس الوزراء نتابع مع زميلنا تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي وأبرز القرارات التي صدرت اليوم. أما في الملف التعليمي نتعرف على مواعيد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات وآلية الاستفادة من خبرات المعلمين المحالين إلى المعاش. في الملف الرياضي نتابع نتائج ختام الأسبوع الرابع من دوري كرة القدم المصري ونتيجة مباراة منتخب مصر للشباب لكرة اليد في بطولة إفريقيا المقامة في كوت ديفوار. أما في الملف البرلماني نرصد تحركات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الإجازة البرلمانية الصيفية وأبرز الملفات التي تحظى باهتمامهم. وفي قراءة خاصة نتابع تفاصيل احتفال بعيد الفلاح المصري، كما نرصد انطلاق فعاليات دورة الألعاب الأفريقية 12 للجامعات في مصر. بعد الفاصل نتعرف على تفاصيل ملفاتنا في آخر يوم النهاردة ونتابع تقارير الزملاء من كل مكان. هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم، خليكم تابعنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: أهلا بحضراتكم من جديد. عنوان ملفنا الأول في آخر اليوم: مطلع أكتوبر مدينة العالمين الجديدة تستضيف 3 قمم إفريقية. واليوم أصدرت وزارة الخارجية بيانات رسمية أدانت خلالها هجمات صاروخية استهدفت الأردن، كما رحبت إلى جانب عدد من الدول بقرار بريطانيا حظر سلع مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية. معنا على التليفون التالي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك، تحياتي لك يا أستاذ من كي السادة المستمعين.
1: مع التوجهات الرئيسية المستمرة بالاهتمام بقضايا القارة الإفريقية، ماذا يعني استضافة مدينة العالمين الجديدة 3 قمم عنية بالشأن الإفريقي مطلع أكتوبر المقبل؟
2: بالتأكيد يعني يمكن هو ليس فقط الشأن الإفريقي، ولكن هي المتابع للنشاط الدبلوماسي خلال الأسابيع الأخيرة والأشهر الأخيرة، سنجد أن مدينة العالمين تكتسب يوما بعد يوم مكانة في إطار معادلة الإقليم أو في إطار الترتيبات السياسية والدبلوماسية في المنطقة، من منطلق مجموعة من اللقاءات الهامة جدا والقمم التي تستضيفها أو يتم تنظيمها في مدينة العالمين، لعل كان آخرها طبعا قمة الآلية الثلاثية ما بين مصر وقبرص واليونان بالأمس. أيضا كل قضايا المنطقة خلال الأشهر الأخيرة الحقيقة مطروحة على أجندة الدبلوماسية المصرية من منصة مدينة العالمين الجديدة، فبالتالي هذه المدينة لم تعد فقط هي يعني وجهة للترفيه على الساحل المتوسط، بل هي أيضا وجهة للترتيبات الدبلوماسية والسياسية في المنطقة عموما. ومن هذا المنطلق يأتي أيضا الشأن الأفريقي ليضاف إلى هذه الأجندات المهمة في مطلع أكتوبر. من المقرر أن تستضيف مدينة العالمين الجديدة عدة فعاليات أفريقية، منها قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي، والمقرر عقدها أيضا في من 2-4 أكتوبر المقبل. أيضا المنتدى الأول أو النسخة الأولى من منتدى العالمين أفريقيا، والذي من المقرر أن يجمع كل أصحاب الأعمال والشركات الناشئة على الصعيد الأفريقي في أول قمة بهذا الشكل ستعقد على الصعيد القاري وستستضيفها مدينة العالمين. ومعنى انعقاد النسخة الأولى من هذا المنتدى أنه من بصدد انعقاد يعني انعقاد سنوي لهذا المنتدى في مدينة العالمين. الحقيقة يعني الدولة المصرية حريصة جدا على الافتتاح على القارة الأفريقية، ولدينا الكثير من المبادرات التي تستهدف الشراكة مع الأشقاء في قارة أفريقيا. ومن خلال هذه الفعاليات والقمم المرتقبة في مدينة العالمين ستكون فرصة لانخراط مصر بشكل أكبر في السوق الأفريقي ونفاذ الصادرات المصرية ونفاذ الشركات المصرية في السوق الأفريقي ونفاذ أيضا الاستثمارات المصرية في السوق الأفريقي. ولدينا الكثير من المشروعات أو الخبرات التي حققتها مصر بالفعل على أرض الواقع، لعل من أبرزها حاليا طبعا تنفيذ واحد من أكبر المشروعات التنموية في قارة أفريقيا هو سد جوليوس نيريري في تنزانيا، والذي أقام تحالف من شركات مصرية وجرى افتتاحه في الفترة الأخيرة. وبالتالي نحن نتكلم عن مجموعة من الفرص التي ستستضيفها مدينة العالمين التي تعكس انخراط مصر بشكل أكبر في عمقها الأفريقي.
1: نعم، اليوم أدانت مصر لاعتداءات على الأردن ورحبت إلى جانب عدد من الدول بقرار بريطانيا حظر السلع مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، كيف ترى التحركات المصرية في القضايا العربية والإقليمية؟
2: بتأكد مصر على صعوبتها بين هذه البيانات، أولا على رفض أي عدوان أو اعتداءات على الدول العربية وعلى سيادة الدول العربية، وترى أن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي ومواثيق الأممية، وتطالب في نفس الوقت برفض أو الوقف الفوري لمثل هذه الممارسات وعدم العودة إليها مرة أخرى حتى لا تتصل روحها في منطقة الشرق الأوسط. ده واحدة من المقدرات أو الأولويات الدبلوماسية المصرية، هو دعم استقرار وسيادة الدول العربية وتحديدا الدول الخليجية. في نفس الوقت لا تنسى الدولة المصرية رغم كل الانشغال الإقليمي بتداعيات الحرب الإيرانية، التطورات في القضية الفلسطينية وتحديدا الأوضاع في قطاع غزة. ومن هذا المنطلق يمكن هناك تفاعل مصري وعربي مع قرار المملكة المتحدة توقف استيراد أي سلع خاصة أو منتجات من المستوطنات الفلسطينية، وبالتالي موقف يؤكد على الدعم المصري للقضية الفلسطينية والأشقاء في فلسطين.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخبارية، بشكرك على تحليلك لهذا الملف. شكرا جزيلا أستاذ أحمد.
2: شكرا جزيلا.
1: مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90، الراديو 90 90 هواها مصري.

0: حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملف دون الحكومة

0: الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 9090. مساء الخير أستاذ عبد اللطيف.
1: مساء النور يا فندم.
0: في البداية، ما هي أهم الملفات والقرارات التي ناقشها اكتمال حكومة الأسبوع اليوم؟
1: في الحقيقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى ملبولي ناقش الأوضاع وما تم خلال هذا الأسبوع. أيضا تقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بمعرض الطيران اللي هو الدولي اللي في العالمين. في نفس الوقت أشار إلى المناقشات التي ضمت الرئيس القبرصي وكذلك رئيس الوزراء اليوناني والرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالتأكيد على المواقف الخاصة بالثلاث دول فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط وخلافه. أيضا مجلس الوزراء أكد على تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس فيما يتعلق بتبني مشروع لتخضير القاهرة، وأن هناك توجيه لوزيرة التنمية المحلية والبيئة بالإسراع بزراعة كل المحاور والطرق الرئيسية في المحافظات. في نفس هذا الاتجاه أيضا ناقش زيارة رئيس مجلس الوزراء وافتتاحه لعدد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس، يعني 9 مصانع 85 مليون دولار استثمارات. بعد ذلك أصدر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات، يمكن أهم هذه القرارات هو الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات العسكرية والإرهابية. التعديلات بتأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة والرامية إلى تكريم الشهداء ومنح حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية. وكذلك وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول فيما يتعلق باستمرار عقود الإنتاج في مناطق التنمية اللي هي خربت إما على الانتهاء أو انتهت بالفعل، وده نتيجة الحفاظ على استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
0: لكن ماذا عن تفاصيل التوجيهات الحكومية في ملف التشجير والالتزام بعدم قطع الأشجار؟
1: هو هذه التكليفات طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة بتنفيذها على الفور، يعني الإسراع فيها، وهي هتبقى زراعة جميع الطرق والمداخل والأراضي الفضاء في القاهرة والمحافظات بأشجار أو بحدائق جديدة وهكذا، لأن ده من شأنه. يعني انت عارفة كان المواطنين بيستخدموا بعض الأماكن كمناطق ترفيه خاصة صحيح. في فصل الصيف.
0: صحيح. لكن أخيرا، رئيس الوزراء أعلن الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأفريقية 12 للجامعات القاهرة 2026. ما هي رسائل دكتور مبدولي في افتتاح دورة الألعاب الأفريقية للجامعات في مصر؟
1: كلمة مميزة ألقاها رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دورة ألعاب الجامعات، وأكد لجميع المشاركين فيها اللي هم من 18 دولة ضرورة العمل على ان هم يستفيدوا فيما يتعلق بتبادل الخبرات، فيما يتعلق بإقامة صداقات مع نظرائهم في الجامعات من الدول الأخرى، وأكد أن هناك تاريخ مشترك وروابط إنسانية عميقة ومصير واحد ومستقبل للقارة الأفريقية مصر بتؤمن به.

0: أيضا أكد رئيس مجلس الوزراء أو كان هناك رسالة قال فيها خلال الأيام المقبلة ستتنافسون من أجل الميداليات والأرقام والتفوق الرياضي، ونتمنى أن يقدم كل منكم أفضل ما عنده وأن يمثل جامعته ودولته بكل فخر، وأن تتعرفوا على ثقافات مختلفة وتبادلوا الأخبار الأفكار والخبرات والقصص والتجارب مع زملائهم من مختلف دول القارة الأفريقية.
1: نعم، أنا بشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90-90. شكرا جزيلا أستاذ عبد اللطيف.
0: شكرا لحضرتك.
1: إحنا لسه مستمرين معكم في فتح باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل ونواصل.
2: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

0: كل بالأغنية يفك مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملفنا التعليمي هنتابع آخر الأخبار والفعاليات التعليمية والتربوية تحت عنوان عام دراسي جديد في مدارس مصر. غدا الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة وغلق موقع التنسيق وإعلان نتيجة مسابقة 30,000 معلم لجانب تحديد آلية مادة الخدمة للمعلمين البلاغين سن المعاش. معنا للتليفون التالي الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤولة ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن أهلا بحضرتك. بداية ماذا عن ختام تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات؟
2: إن شاء الله هو غدا الخميس الموافق 10 سبتمبر هو الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وهيتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة 7 مساء، ولا يوجد نية لمد هذه الفترة للتسجيل مرة أخرى، لأن احنا أصلا بدأنا في تسجيل المرحلة الثالثة من وقت كبير دخل، يعني احنا بنتكلم في مدة أسبوعين كان مفتوح المرحلة الثالثة قدام طلاب الثانوية العامة، سواء كان قبل الناجحين بالدور الثاني وما يعقب نتيجة الدور الثاني. ولذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتدعو جميع الطلاب المستحقين للتقدم للمرحلة الثالثة لسرعة تسجيل رغباتهم وضرورة مراجعة رغبات وترتيبها بعناية للتأكد من إتمام عملية التسجيل بنجاح قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني في الساعة 7 مساء غد. احنا متاح لطلبة الثانوية العامة تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، متاح اما معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية بتتيح خدماتها للطلبة لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم الإلكترونية وفقا لقواعد وضوابط المنظمة لأعمال التنسيق، او يتيح للطالب ان هو يسجل رغباته عبر الحاسب الآلي الشخصي او اي كمبيوتر شخصي بيتم ان هو يسجل رغباته. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنبه على الطلبة اللي تخلفوا عن تسجيل رغباتهم خلال الفترة المحددة بسرعة التسجيل، ولن يكون لهم الحق في التسجيل ضمن المرحلة الثالثة بعد غلق موقع التنسيق غدا، وسيتم تنسيقهم وفقا لما يتوفر من أماكن شاغرة ومتاحة بالكليات والمعاهد. وعشان كده احنا بننشد الطلبة ان هم يتجنبوا عملية التخلف عن الموعد المحدد للاستفادة من فرصة التنسيق حتى 7 مساء لتجنبا لما يترتب على عدم التسجيل خلال الفترة والاقتصار على الأماكن المتاحة حول المتبقية عند إجراء التنسيق.
1: نعم، ماذا عن تفاصيل نتيجة مسابقة 30,000 معلم وآلية مد الخدمة للمعلمين البلاغين سن المعاش؟
2: طيب، هو بالفعل يعني وزارة التربية والتعليم أعلن الظهور نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30,000 معلم، وأهابت به جميع الناجحين بالمسابقة بالحصول على النتيجة من خلال الرابط الرسمي للإدارة المركزية لشؤون المعلمين بالوزارة فقط، وإن الوزارة غير مسؤولة عن أي كشوف أو روابط بيتم تداولها أو نشرها عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي خارج القنوات الرسمية للوزارة. وكمان نوهت الوزارة على المقبولين بضرورة طباعة النتيجة من خلال الرابط الرسمي للإدارة المركزية لشؤون المعلمين وتقديمها للاستلام بها لدى المديريات التعليمية، ويمكن الآن لهؤلاء المعلمين طباعة النتيجة من الموقع بشكل رسمي بالعلامة المائية للإدارة المركزية لشؤون المعلمين. وفي خطوات أعلنت عنها الوزارة أيضا للاستعلام عن النتيجة، وهو الدخول على رابط نتيجة المسابقة عبر الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بالوزارة وإدخال الرقم القومي الخاص بالمعلم. في حالة القبول هيظهر الاسم والتخصص المقبول به مباشرة، ويقدر إن هو يتبع نتيجته مباشرة للتوجه بها إلى المديرية التعليمية لاستلام العمل.
1: نعم، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤولة ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. شكرا جزيلا أستاذة فاتن. معنا تقرير بعنوان في عيد 74 الفلاح المصري مزارع الخير، حيث وجه علاء فاروق وزير الزراعة التهنئة إلى جموع الفلاحين والمزارعين بمناسبة عيد الفلاح 74، مؤكدا تقدير الدولة لجهودهم في توفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية. وأكد وزير الزراعة أن المزارع المصري بيواصل دوره في استقرار الأسواق واستمرار الإنتاج رغم التحديات الاقتصادية والتقلبات المناخية، وأوضح أن الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل دعم المزارعين من خلال التوسع في التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والزراعات التعاقدية وتوفير الأسمدة المدعومة، إلى جانب تحديث نظم الري والمكانة الزراعية وتكثيف القوافل الإرشادية. وأكد علاء فاروق أن تحسين مستوى معيشة الفلاح الصغير وزيادة عائد وحدة الأرض والمياه يأتيان في مقدمة أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية. مستمعينا، احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فاصل ونرجع نكمل معاكم، خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا لكم لملعب آخر اليوم، واللي بنتابع فيه آخر الأخبار والنتائج في الملاعب والبطولات الرياضية تحت عنوان أقيمت اليوم 4 مباريات في ختام الأسبوع الرابع من دوري كرة القدم المصري، أبرزها مواجهة المقاولون العرب مع الأهلي واللي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، لجانب مودرن سبورت أمام وادي دجلة وانتهت بفوز مودرن سبورت على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، والشرقية إنبي أمام زد انتهت بفوز إنبي على الشرقية إنبي على زد بهدفين لهدف. وفي ربع نهائي بطولة أفريقيا للشباب لكرة اليد واجه اليوم منتخب مصر نظيره الليبي في البطولة المقامة في كوتيفوار. معنا على التليفون للتعليق الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء. مساء الخير أستاذ ياسر.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى الأستاذ مستمع 92.
1: كيف ترى نتائج اليوم الثالث والأخير من الأسبوع الرابع لدوري كرة القدم المصري؟
2: طبعا نتائج اليوم الثالث كان أبرزها عملت لنا مفاجأة، وهي تعادل المقاولين العرب مع فريق النادي الأهلي هدف لكل منهم، وانتهت منذ قليل. دي بنعتبرها طبعا مفاجأة بسبب ان الأهلي والتغييرات اللي طالت الفريق في فترة الإعداد، سواء بضم صفقات جديدة او التعاقد مع مدير فني جديد، وما أثر عن هذا التعادل بتراجع فريق الأهلي بعد انتهاء الجولة الرابعة الى المركز ثالث بفارق الاهداف عن فريق الزمالك حامل اللقب، واصبح كل منهما 10 نقاط بعد انتهاء الجوله الرابعه، بينما تصدر بيراميدز منفردا الجدول المسابقه برصيد 12 نقطه وهو الفريق الوحيد حاليا حتى الان في دوري الموسم الجديد اللي قدر انه يحقق العلامه الكامله بالفوز في مبارياته الاربعه محققا 12 نقطة في هذه المباريات، وده طبعا أكيد التعادل بتاع النهاردة فريق الأهلي هيزيد من قوة المنافسة والإثارة بين الثلاث فرق سواء بيراميدز أو الزمالك أو الأهلي، رغم طبعا الموسم لسه طويل وإحنا نعتبر في بداية الموسم، لكن مزيد من النقاط المبكر يؤثر على مسار المنافسة في باقي الموسم، ده اللي هنتابعه طبعا حضراتك خلال الفترة اللي جاية والجولة الخامسة اللي تعتبر الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي ومباريات منتخبنا والعودة لمباريات منتخبنا الوطني مرة أخرى. تعادل برضو المقاولين مع الأهلي كان في ردود أفعال كبيرة عند جماهيره النهاردة، والبعض بيتكلم عن الصفقات ومدى فائدتها لفريق النادي الاهلي، حتى ايضا المدير الفني الحسين عموتة اللي ايضا بتتساءل الجماهير عن مدى قدراته وكفاءته بعد مباراة اليوم، خصوصا ان الانتصارات الثلاث الماضية لم تكن مقنعة الى حد كبير، والاداء والمستوى اللي ظهر عليه فريق الاهلي في هذه المباريات، وايضا الموقف اللي حصل النهاردة ويمكن وضحوا الحسين عموتة مع اللاعب علي محمود بعد استبداله في الشوط الثاني، وقال ان علي محمود لاعب يعني ناشئ وهو بيحاول يعني كان بيحاول كده يفهمه بطريقه او باخرى انه عادي جدا يعني ممكن استبدالك في اي وقت من المباراه، لازم تتقبل ده بشكل ايجابي مش بشكل سلبي ويظهر الشكل بهذه الطريقه.
1: ماذا عن شباب منتخب مصر في مواجهة ليبيا بربع نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد المقامة في كوتيفوار؟
2: يعني كانت مباراة من جانب واحد، في فرق كبير جدا بين كرة اليد المصرية وكرة اليد الليبية. كرة اليد المصرية طبعا كلنا عارفين سواء على مستوى الكبار أو الناشئين ليها تصنيف عالمي، ودايما بتقدم مباريات قوية، ودايما عندنا جيل بيظهر ورا جيل، وفي نجوم بتظهر عندنا، وعندنا اكثر من لاعب محترف في الدوريات الاوروبيه وفي انديه اوروبيه كبيره في كره اليد، وبالتالي ده شيء طبيعي جدا بالنسبه لنا ان منتخب الناشئين يحقق الانتصار تلو الاخر في البطوله الافريقيه للناشئين.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء. شكرا جزيلا أستاذ ياسر.
2: شكرا يا فندم.
1: نتكلم معكم عن دورة الألعاب الإفريقية 12 للجامعات القاهرة 2026 التي انطلقت فعاليتها اليوم وسط اهتمام رسمي وإعلامي وطلابي وبمشاركة أكثر من 2000 طالب وطالبة من 18 دولة إفريقية يمثلون 82 جامعة ومؤسسة تعليمية. يتنافس المشاركون في 18 رياضة رئيسية إلى جانب 4 رياضات بارلمبية و3 رياضات استعراضية تدرج لأول مرة، على أن تبدأ المنافسات الرياضية غدا في 5 مواقع رئيسية بالقاهرة والجيزة والعاصمة الجديدة، وتستضيف الجامعة البريطانية في مصر مؤتمر علمي إفريقي ضمن فعاليات الدورة التي تؤكد حرص مصر على دعم الرياضة الجمعية وتعزيز التواصل بين شباب القارة الإفريقية. مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم في آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لملف البرلمان واللي هنتكلم فيه عن مواصلة النواب العمل في الإجازة البرلمانية وسؤال برلماني حول ربط تقييم أداء المحافظين والمسؤولين بمعدلات حل شكاوى المواطنين وسؤال آخر حول خطة الحكومة لصيانة المدارس والاستعداد للعام الدراسي الجديد. معنا للتليفون التعليق الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤولة ملف البرلمان والأحزاب في الراديو 90 90. مساء الخير أستاذة فريدة.
2: مساء الخير، أهلا بحضرتك وسادة المستمعين.
1: أهلا بك. رغم الإجازة البرلمانية الصيفية، ماذا جاء في السؤال البرلماني حول اهتمام المحافظين والمسؤولين بشكاوى المواطنين؟
2: طبعا السؤال البرلماني اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده بيأتي في إطار الأدوات الرقابية اللي بيمارسها المجلس في الإجازة البرلمانية، ويمكن السؤال تم تقديمه إلى الحكومة بخصوص بعض المشكلات اللي بتعاني منها المدارس، ويمكن كان في في السؤال أمور مفسرة عليها علاقة بالبنية التحتية والأساس المدرسي والأسوار ودورات المياه، والسؤال اتكلم على إنه ده بينعكس على جودة الدراسة وسلامة الطلاب، و يتكلم السؤال عن عجز في أعمال الصيانة الدورية. ويمكن زي ما حضرتك عارفة أنه الحكومة بترد على هذه الأسئلة كتابة خلال فترة الأجازة البرلمانية، ويمكن النائب يتكلم على أو طالب بخطة عاجلة سواء على المستوى المتوسط المدى أو البعيد المدى لمواجهة المشكلات اللي اتعرض لها بعض المدارس. يمكن زي ما حضرتك عارفه انه ملف التعليم والتحديات اللي بتواجه هذا القطاع من الملفات المهمه اللي بيحرص النواب على ان هم يقدموا بخصوصها ادوات رقابيه. وايضا كان في يمكن سؤال اخر ليه علاقه بمخصصات الصيانه وحمايه رواتب العاملين بالمرافق العامة. يمكن السؤال كان بيتكلم على فكرة ايه الاجراءات اللي تم اتخاذها في هذا السياق. زي ما حضرتك عارفة انه الاجازة البرلمانية النواب بيقدموا بعض الاسئلة والحكومة بترد عليها كتابة الحين ما ينعقد المجلس في شهر اكتوبر المقبل ويمارس مهامه التشريعية والرقابية.
1: يعني بإذن الله بعد الإجازة البرلمانية الصيفية سيعود البرلمان للانعقاد في أكتوبر المقبل؟
2: بالفعل يمارس مهامه التشريعية والرقابية. يمكن خلال فترة الإجازة زي ما حضرتك النواب يقدموا الأسئلة للحكومة، وطبعا يمكن خلينا نقول حاكم التنسيق ما بين البرلمان بين البرلمان والحكومه هو تنسيق مستدام في اطار التنسيق بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه، والهدف في النهايه هو تحقيق المصلحه العامه للدوله والمواطن.
1: نعم، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤولة ملف في البرلمان والأحزاب في الراديو 90 90. شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا احنا لسه مستمرين معكم في آخر اليوم، هنخرج فاصل سريع ونرجع نواصل معكم، خليكم تابعنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما اختم مع حضرتكم أقول لكم على مجموعة سريعة من الأخبار. خبر اقتصادي، كشف رئيس البورصة المصرية عن انضمام نحو 450 ألف مستثمر جديد إلى سوق الأوراق المالية خلال عام 2026 مقارنة بنحو 25 ألف مستثمر جديد فقط خلال عام 2020. كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تحقيق الإيرادات السياحية حصيلة تاريخية بلغت حوالي 8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026. من الرياضة، انطلقت اليوم منافسات اليوم الأول من دورة الألعاب الإفريقية الـ 12 للجامعات القاهرة 2026 بمشاركة أكثر من 2000 طالب وإداري يمثلون 18 دولة إفريقية و 82 جامعة. حققت دينا مشرف لاعبة منتخب مصر للتنس الطاولة للسيدات إنجاز تاريخي في بطولة الأبطال المقامة حاليا في ماكو بعد فوزها على منافستها الصينية المصنفة الخامسة عالميا بنتيجة 3-1 في دور 32. وواصل أبطال منتخب مصر لألعاب القوى للناشئين والناشئات تحت 18 سنة تألقهم في البطولة العربية الـ 12 ليتصدروا جدول الميداليات برصيد 24 ميدالية بواقع 9 ذهبيات و8 فضيات و7 برونزيات. أما في حالة الجو، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا انخفاض في درجات الحرارة ويسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد ومعتدل إلى مائل للحرارة ورطب ليلا على أغلب الأنحاء. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم من فريد إعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة معكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة 18 للألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026. رئيس الوزراء يؤكد أن أفريقيا بالنسبة لمصر ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي تاريخ مشترك ورابط إنسانية عميقة ومصير واحد ومستقبل نؤمن بأن علينا أن نبنيه معا. رئيس الوزراء يتفقد معرضي شارع الفن والتراث الأفريقي على هامش افتتاح دورة الألعاب الأفريقية للجامعات. رئيس الوزراء يؤكد لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكور الفرنسية دعم الحكومة الكامل لخطط الشركة للتوسع في السوق المصرية. مصر ودول عربية وإسلامية ترحب بقرار المملكة المتحدة عبر استيراد السلاح من المستوطنات الإسرائيلية. وزيرة الخارجية الفلسطينية تشيد بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي من أجل وقف العدوان وتحقيق التهدئة ورفع الحصار عن غزة. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يؤكد أن الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات الدولية ويسجل 5.1% نمو. برشلونة يكتسح في نورد بخمسة أهداف لهدف في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: يا صباح الفل والورد والياسمين على كل مستمع الراديو 90 90 هواها مصري. معاكم حسام رضا كل يوم أربع من الساعة 12 للساعة 2 صباحا. سكان الليل وآخره، سكان الليل وآخره، اللي يعني بيجوا بعد الساعة 12 بالليل الناس كلها بتنام ويفضلوا صحيين معايا، سواء بقى شايل هم، بيفكر في قصاد حبيب جديد، مزعل حد، ورا شغلانة، أيا كان. يعني بعد الساعة 12 ده كوكب تاني، ده دي حياة تانية، ده عالم آخر لسكان مختلفين عن أي سكان تانيين. فكما تعودنا كل ما مطلوب من معاليك أول بداية البرنامج يعني أنك تبعت لي على 199 رقم الأس ام اس أو 010-490-904 رقم الواتساب، قول لي معاك للصبح وسهران ليه؟ يعني إيه اللي مصحيك لحد دلوقتي مش مخليك نايم في سريرك، مشغل تكييفك ولا مروحتك، ويعني بتحلم كده مع نفسك كده، يعني إيه اللي منعك أن أنت تنعم بالنوم؟ يلا بينا.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: صباح الفل يا مصطفى، عمر، أمنية، محمد عزيز، منا ياقوت، أحمد منير، بسنت، محمد الشريف، آية، كل الناس اللي بعتولنا على 199 رقم الاس ام اس أو رقم الواتساب أو صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. طيب هسألكوا سؤال لطيف سريع خفيف، وياريت الإجابة تبقى مختصرة، يعني اللي هو بيقولوا زي ما بيقولوا كده to the point، يعني مع تبرير، يعني هتجاوب بكلمة ولا كلمتين مع تبرير سريع بسيط خفيف، ماشي؟ سؤال حلقتنا بيقول ايه بقى؟ لو هتلغي حاجة واحدة من الحياة عشان تبقى أفضل، هتلغي ايه؟ تاني، لو هتختار حاجة واحدة في الدنيا هتلغيها عشان من وجهة نظرك هتخلي الحياة أفضل، هتلغي ايه؟ 199 رقم الاس ام اس، 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: عمر السعداني، هلغي البشر وهتعامل مع اي حيوانات أليفة، مثلا الدولفين. يعني عمر هيلغي البشر بصفة عامة كلهم على بعضهم وهيتعامل مع الدولفين. بعدها على طول أمنية بتقول هلغي الناس ومش هتعامل لا مع ناس ولا مع حيوانات، انا هعيش لوحدي، جنة من غير ناس ما تداس. بص، هو في ناس كتير جدا بعت الناس او هلغي البشر يعني، بس اقول لكم على حاجة سريعة جدا. للأسف مفيش حد يقدر يعيش من غير ناس، وفي نفس الوقت التعامل مع الناس بقى صعب. الناس ده على فكرة اللي هو يشملني وانا بتكلم، ويشمل اللي قال انه يلغي البشر، ويشمل اللي قالت انه هلغي الناس. لان زي ما انت متضايق من الناس، في حد من الناس متضايق منك انت كمان. زي ما انت شايف التعامل مع الناس صعب، في حد من الناس شايف ان انت كمان التعامل معك صعب. يعني احنا كلنا عندنا مشكلة مع الناس، اللي هو احنا كلنا مع بعضنا يعني. فواضح انها مشكلة جماعية محتاجة حل. ايه هي؟ معرفش. بس انا من وجهة نظري ان سبب من اسباب ان التعامل بقى سيء بين البشر وبعضيهم يعني هو البعد عن ربنا سبحانه وتعالى. الناس للأسف بدأت هقول لكم على حاجة، والله العظيم، من آمن العقاب أساء الأدب، صح كده؟ دي جملة لسه قايلها صديق عزيز ليا من 3 ثواني إلى ثانية بالظبط يعني. فالناس نسيت ان في عقاب في الدنيا وفي عقاب في الآخرة. الناس نسيت ان كل كلمة انت بتقولها وكل تصرف انت بتعمله هتتحاسب عليه، سواء في الدنيا او في الآخرة. فالناس نسيت ان احنا يعني في رقيب علينا، فكله بقى يعمل اللي هو عايزه، صح غلط، بيتعامل حلو بيتعامل وحش، بيراعي العشرة ما بيراعيش العشرة، بيصون العيش والملح ولا بيصونوش، بيكذب ولا بيقول الحقيقة، بيراعي ربنا في شغله ولا لا، ضميره عايش ولا ما. خلاص الناس تقريبا نسيت ان فكرة ان في حساب وفي عقاب. فعشان كده تلاقي كل الناس يعني معظم المسجات اللي مبعوته انا عايز الغي الناس، عايز الغي الناس، عايز الغي الناس. طب ما انت من ضمن الناس. وزي ما انت عايز الغي الناس، في حد عايز يلغيك انت كمان يعني. يلا ما علينا، لو هتلغي حاجه واحده من الحياه عشان تبقى افضل هتلغي ايه؟ 1909 رقم الاس ام اس، 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: احمد منير، هلغي الذكاء الاصطناعي لانه للاسف سحل الناس سحله مش مفهومه وبدا ياكل عيش او بدا ياخد اكل عيش ناس، مش عشان هو اشطر، لا عشان الناس شايفه ان هو اشطر من البشر، فهو عايز يلغي الذكاء الاصطناعي. زميلتنا العزيزه بسنت بكرة عايزه تلغي الموبايل، عايزه ترجع بقى عصر الجوابات، وعايزه ترجع عصر الناس تقعد مع بعض تتكلم، ما بقاش في موبايل. اخرنا مثلا اللي هو كان كابينه كده التليفون في الشارع، في ثانيه الا ثانيه تكلم حد انت فين على تليفون البيت، او من تليفون البيت لتليفون البيت، او تبقوا قاعدين مع بعض وتتفقوا مثلا يوم الخميس الجاي الساعه 6 في وسط البلد هنتقابل عند عربيه الكبده. فخلاص بقى احنا اتفقنا، احنا هنروح، مش محتاج بقى ايه تليفونات تليفونات. الناس دلوقتي والله العظيم بجد تلاقي واحد بيبعت لك البقاء لله على الواتساب، باشا طب ارفع سماعه التليفون عليا. طيب مش هقول لك يا عم تعالى عزيني، ارفع عليا سماعه التليفون قول لي البقاء لله، انت كويس محتاج حاجه؟ لا خلاص، هي مسج على الواتساب. او انت مثلا في مستشفى تلاقي واحد بعت لك بيقول لك الف سلام عليك. ده زمان الناس كانت بتيجي وتجيب ورد وشوكولاته وكيلو برتقان وكيلو زداني وفستق ولزدق وبزدق ومش عارف ايه. فالعلاقات الانسانيه تحولت الى علاقات الكترونيه فقط. فانا معاكي جدا يا استاذه بسنت، اقسم بالله. والله انا معاك جدا. محمد الشريف بيقول لي بيقول انا عايز الغي مسابقات اجمل راجل واجمل ست وملك جمال وملكه جمال. انا معاك جدا جدا جدا والله العظيم. الاستاذه الاعلاميه ايه الابنودي بتقول هلغي الحروب قلبا وقالبا، معاكي. 199 رقم الاسم اس 010 490 94 رقم الواتساب. لو هتلغي حاجه من الحياه عشان الحياه تبقى افضل هتلغي ايه؟

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: لسه مكملين مع بعض حلقتنا، بنتكلم عن لو هتلغي حاجة من الحياة عشان الحياة تبقى أفضل هتلغي إيه؟ أحمد بدول يقول هلغي شهر يناير وفبراير من سنة من السنة وهبدأ من مارس. يعني إيه؟ أنت عندك أزمة مع يناير وفبراير في المطلق يعني ولا إيه؟ عمرو عايز يلغي الموبايلات، ماشي. أحمد المهدي هلغي العشم، أوكي. مها بتقول هلغي الموبايلات السمارت لايف والسو سيمبلير بالموبايلات القديمة، وهلغي السوشيال ميديا، وهلغي الفيز، اوكي. ملك موسى المحللة الرياضية هلغي الرجالة من الكوكب، وبعدها على طول عمرو عبد الله هلغي الستات من الكوكب. لا حول ولا قوة الا بالله، الستات مش عايزة الرجالة والرجالة مش عايزة الستات، وعايز اقول لكم ان الكوكب نفسه مش عايزنا كرجالة ولا ستات يعني. ماشي. مروة الاعلامية برضو مروة صبري هلغي التسويق او التسويف او مش عارف قصدها ايه يعني، بس هتلغي حاجه معينه ما فهمتهاش يعني. خلود نادر برضو الاعلام، ما شاء الله كل الاعلامين بعت لنا النهارده. هلغي السوشيال ميديا من الحياه، مع جدا جدا جدا جدا جدا. كريستين حمدي هلغي الكوكب كله. يا كريستين يلا بتقولك بقى عليا وعلى اعدائي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فرصه سعيده، شرفتونا ونورتونا، انتهت الحياه يعني. خلاص نختم الحلقه على كده يعني كريستين والله. طيب لو هتلغي حاجه من الحياه عشان الحياه تبقى افضل هتلغي ايه؟ 91 9 رقم الاس 010 490 90 4 رقم الواتساب.

شيء مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق. لا لا لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: يعني أتمنى من ربنا أن أقرأ كل المسجات بتاع حضراتكم. إحنا قلنا أن كريستينا هتلغي الكوكب كله، نورهان عايز تلغي الرجالة، نانيس عايز تلغي الموبايل، شهندة عايزة تلغي 2000، معرفش إيه 2000 دي، إيه 2000 دي، ماشي. أستاذ عبد الفتاح عايز يلغي الموبايل، الزوزة عايزة تلغيها هي كشخص، يعني بتقول أنا حاسة أن أنا لو اتلغيت من الحياة الحياة تبقى أفضل، ده أكبر تصالح مع النفس شفته في حياتي، يعني مش مش مش مش, مش كده. لميا نبيل عايز تلغي الشغل في المطلق، مش عايزة يبقى في حاجة اسمها شغل، عايز ترجع لعصر الإيه، تبادل السلع والبضائع. طب ما ده كان شغل، دي كان عايز تلغي الفلوس مش عايز تلغي الشغل. نورة وفيق عايز تلغي الرجالة والنت، ماشي. سارة حسين عايز تلغي السوشيال ميديا، احمد حمدي تاني واحد بيقول هلغيني انا شخصيا، ماشي. ستروبري عايز تلغي قلبها، فهي عايز تلغيش من تعيش من غير احساس، فغالبا هي لسه مصدومه عاطفيا امبارح او اول امبارح غالبا يعني، فهي عايز تلغي قلبها. حسن تاني واحد يقول عايز يلغي حياة بصفة عامة. مروة علاء عايز تلغي جوازها، عايز ترجع بالزمن لورا وتلغي جوازها. وعلى فكرة جوزي قاعد جنبي وانا بعت لك الرسالة دي وعارف ان انا عايز الغي جوازي. انا بحييكوا على علاقتكم ده مبدئيا، يعني بحييكوا على علاقتكم ان انت قاعدة وجوزك قاعد جنبك وعايز تلغي جوازك وهو عارف وقاعد عادي مستمتع. الله والله العظيم انتوا علاقة تحفة جدا. يعني في حاجة مختلفة تاني، موبايل السوشيال ميديا، موبايل السوشيال ميديا، الناس، الحياة، موبايل السوشيال ميديا، ماشي. نسمة الفلوس عايزة تشيل الفلوس، اوكي عايز تلغي الفلوس لان كل حاجة بقت مادية بسبب الفلوس. مين تاني؟ مآب مهاب او مآب عايز يلغي الناس او تلغي الناس، معرفش ولد ولا بنت. ملك بقى عايز الغي دماغها، لان بتقول يا كاتبه انا عايز الغي دماغي لان دماغي مسوحاني، بحب الناس اللي متصالحه مع نفسها جدا. لا عايز تلغي حاجه من الحياه عشان الحياه تبقى افضل، هتلغي ايه؟ 199 رقم الاس ام اس 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: من الإجابات المختلفة مصطفى شمس عايز يلغي، هو أنا مش هقدر أقول هو يعني هو بعت إيه، بس هو فيما معناها يعني عدم تحمل المسؤولية. هو عنده مشكلة مع الناس اللي ما بتتحملش مسؤولية، سواء مسؤولية أشخاص، مسؤولية شغل، مسؤولية وعد، مسؤولية قرار، أيا كان المسؤولية يعني. فهو متضايق من فكرة إن في أوبشن إن أنت ما تتحملش مسؤولية أي حاجة أنت مسؤول عنها يعني. فهو عايز يلغي عدم تحمل المسؤولية. على فكرة لو كل واحد تحمل مسؤولية سواء كلمته أو وعده أو شغلانته أو الناس اللي تحتيه أو الحياة فعلا هتختلف والله العظيم. مريم عايز تلغي QR codes عشان تخش أي حتة عايزها في الساحل براحتها، وعايز تلغي عيادة التجميل وأي حد بيحقن فيلر وبوتوكس عشان الموضوع بقى مستفز بالنسبة له. وبعدها بتقول أنا عندي حاجات كتير والله بس مش عايز أخده من وقتكم. علا عايزة تلغي الرجالة برضو، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومش الرجالة عايز تلغي الستات، يعني أنتوا عايزين تلغي الرجالة والرجالة عايز تلغي الستات ومحدش عاجبه حاجة. مروة عايز تلغي دماغها. عبد الرحمن تاني واحد عايز يلغي الكيو آر كود لأنه برضو عايز يخش أماكن في الساحل مش عارف يخشها. بوسي عايزة تلغي الموت بس بتقول أنا عارفة إن دي الحاجة الوحيدة اللي مستحيل تتلغي، كل اللي أنتوا قلتوه ممكن يتلغي، إنما الموت ده أصعب حاجة في الحياة والحاجة الوحيدة اللي مستحيل تتلغي. لو هتلغي حاجة من الحياة عشان تبقى الحياة أفضل هتلغي إيه؟

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: خلصت حلقتنا مع بعض وخلص أسبوعنا مع بعض، بس إن شاء الله أكون مع حضراتكم الأسبوع اللي جاي كل أربعة من الساعة 12 للساعة 2 صباحا. سعيد بالمسجات اللي جت، شكرا لكل حد شارك معنا النهاردة، شكرا اللي سمع حلقتنا. أتمنى أنها تكون حلقة لطيفة لذيذة خفيفة سريعة على قلوب حضراتكم، وأتمنى لكم ليلة سعيدة ونومة سعيدة وأسبوع سعيد، وأشوف وشكم على خير الأسبوع اللي جاي يا يعني سكان اللي لآخره. تصبحوا على خير.
3: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي.